وقالت لأخته قصيه.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. وحدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وحدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وحدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتها إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم. وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأولئك

أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم

السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر

سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

فدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا

الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلمون

كذلك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم

إلى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

فيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا

تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله

الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى

الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون

خيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة

لتفتحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
3: الإسلام والرياضة.

0: سباق الهجن.
1: أتعلم يا أبي؟ لقد شاهدت أمرا غريبا على التلفاز.
2: ما هو؟
1: لقد رأيت سباقا للإبل، ولكن المتسابقين كانوا أطفالا صغارا.
2: نعم، إنه سباق الهجن.
1: الهجن؟
2: نعم، أو سباق الجمال.
1: ولكن يا أبي، هل يجوز تعريض حياة الأطفال إلى الخطر بهدف إقامة سباق هنا أو هناك؟
2: كل الآن، وسوف نتناقش حول هذه المسألة ليلا.
1: حاضر يا أبي.

0: أدهم أدهم.
1: نعم يا أبي.
0: تعال تعال، الشاي جاهز.
1: شكرا يا أبي، شكرا.
0: هل تريد مزيدا من السكر؟
1: لا شكرا. والآن قل لي، كيف يمكن لأناس أن يعرضوا حياة الأطفال للخطر تحت ستار الرياضة؟
0: سباق الهجن يا أدهم، أو سباق الجمال، هي رياضة شعبية تمارس في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط، وكذلك في إفريقيا وأستراليا. وفي هذه الرياضة تتسابق الجمال بسرعة كبيرة في مضامير مخصصة لهذا السباق.
1: إنها تشبه إلى حد كبير سباق الخيل،
0: إلا أن الاختلاف بين سباق الهجن وسباق الخيول هو في الأساس الراكب الآلي الذي يوضع على الجمل، بينما في الخيول يركبه الفارس، وقد يخسر الكثير من وزنه مقابل الحفاظ على لياقته لكي يتحمله الحصان في السباق. بينما في سباقات الهجن يستخدم الرجل الآلي الذي يصل وزنه إلى 2 أو 3 كيلوغرامات فقط.
1: ولكن يا أبي، أنا لم أشاهد راكبا آليا، لكني رأيت أطفالا يمتطون تلك الجمال، فهل استخدام الأطفال في سباق الهجن بهذه الصورة المهينة من الأمور المباحة؟
0: هذه الرياضة رياضة عربية الأصل، ولكنهم كانوا يستبقون على رواحلهم، وأيهم سبق له ما اتفقوا عليه من جائزة، ولكنها أصبحت الآن مختلفة عما كانت عليه من قبل.
1: وأين وجه الاختلاف؟
0: الآن يشتري القادرون الإبل المعدة لهذه الأنواع.

0: من السباقات بمبالغ خيالية، بل ويتنافسون في شرائها لأنها أصبحت تمثل لهم رافدا تجاريا. ثم يأتون بالأطفال ويستأجرونهم لركوبها، وأحيانا ينتج عن ركوب الأطفال للهجن إصابات للطفل في ظهره، أو يسقط من على الجمل فيموت، أو تترك له عاهة تظل معه إلى أن يموت دون أن يشفى منها، وهذا أمر غير مقبول شرعا.
1: كما أن هذا النوع المرفوض من السباق يجعل العالم يشنع بنا ويعتقد أن المسلمين والعرب يستغلون الأطفال ويلحقون الضرر بهم.
0: تماما، ولذلك لا يرضى الإسلام أبدا بتلك الأمور.
1: إذن ما حكم سباق الهجن أو المشاركة به؟ هل يبيحه الإسلام؟
0: سباق الإبل جائز بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وبالتالي الحكم يكون بحسب الممارسة وما فيها من شروط أو جوائز.
1: هل يمكن أن تشرح لي أكثر يا أبي؟
0: الحكم هنا على هذا السباق يختلف باختلاف أنواعه، فهناك نوعان رئيسان لسباق الهجن: الأول أن يكون بغير عوض، فهو جائز شرعا لا حرج فيه، فإن كتب السنة تروي لنا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وعلى هذا فالسباق على الجمال بغير عوض جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وما هو النوع الثاني؟
0: النوع الثاني أن يكون بعوض، وعند هذا يكون السبق المباح له ثلاث صور.
1: حسنا، الأولى؟
0: الأولى أن يكون المال المخصص للفائز من غير المتسابقين، كأن يكون من راعي المسابقة أو من أحد الوجهاء، وهذه الصورة جائزة لا حرج فيها.
1: والصورة الثانية؟
0: الصورة الثانية أن يكون المال من بعض المتسابقين دون بعض، كقول بعض المتسابقين للآخرين: إن سبقت إبلكم إبلنا فلكم منا كذا وكذا، وإن سبقناكم فلا شيء عليكم. فهذه الصورة جائزة لا حرج فيها، لأنها على سبيل التشجيع وليس المراهنة.
1: والصورة الثالثة؟
0: الصورة الثالثة أن يكون المال من كل المتسابقين ويدخلون بينهم شخصا لا يدفع شيئا، فإن كان مثلهم ومساويا لهم وسبق أخذ الجائزة وكأنه واحد منهم، فهذا ما يعرف بالفقه بالمحلل. أما إن كان غير مساو لهم، كأن أتوا بصاحب ناقة ضعيفة أو غير مروض على السباق، فهو من التحاير المذموم.
1: حسنا يا أبي، هذا بالنسبة لحكم سباق الهجن، فماذا عن حكم المشاركة به؟
0: أيضا يختلف حكمه باختلاف الصورة التي ينظم فيها السباق، فإن كان من الصور الثلاث التي أجازها الشرع فالمشاركة به جائزة، وإلا فحرام. اسمع، خذ هذا الكتاب وافتحه.
1: ما هذا يا أبي؟
0: إنه كتاب جمعت فيه قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وقد تكلم عن موضوع سباق الهجن مفصلا في دورته 14 المنعقدة في الدوحة. هيا افتحه وابحث في الفهرس عما نريد.
1: سباق الهجن، سباق الهجن، وجدته. حسنا، هنا.
0: جيد، اقرأ القرار.
1: قرار رقم 127 بشأن بطاقات مسابقات الهجن. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 14 بالدوحة في دولة قطر في كانون 2 يناير عام 2003 للميلاد، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات المسابقات، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي.
0: جيد، هيا.
1: أولا، تعريف المسابقة. المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام به بعوض أي جائزة أو بغير عوض.
0: هذه أنواع المسابقة التي تحدثنا عنها، أكمل.
1: ثانيا، مشروعية المسابقة. المسابقة بلا عوض أي جائزة مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.
0: هذا أيضا قلناه.
1: أما المسابقة بعوض فهي جائزة إذا توفرت فيها الضوابط الآتية: أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة، أن لا يكون العوض أي الجائزة فيها من جميع المتسابقين، أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا، أن لا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.
0: حسنا يا ولدي، اقرأ التوصيات في آخر القرار.
1: توصيات: يوصي المجمع عموم المسلمين تحري الحلال في معاملاتهم ونشاطاتهم الفكرية والترويحية والابتعاد عن الإسراف والتبذير.
0: إذن هذه صورة شاملة لكل ما يتعلق بسباق الهجن.
1: وباختصار شديد، ما هي الخلاصة يا أبي؟
0: باختصار، إن سباق الهجن جائز بالضوابط المذكورة، وأما ما يؤخذ من رسوم اشتراك أو خدمات أو ما شابه ذلك مما يؤخذ من المتسابقين، فإن كانت تصرف في مصالح السباق كأجور لمن ينظم السباق أو تكلفة السباق فيجوز.
1: حسناً، الأمر أصبح واضحا، وإن كنت حتى الآن غير مصدق لما قد يرتكبه البعض بحق الأطفال، أمر فعلا غير إنساني.
0: نسأل الله أن يهديه.
1: اللهم آمين. ولكن أعتقد أن الأمر يحتاج إلى توعية كبيرة عبر كل الأجهزة الإعلامية وحتى عبر منابر المساجد والدروس الدينية.
0: أنت محق يا أدهم، وهذا ما يحاول كثير من الدعاة والعلماء القيام به،
1: وفقهم الله تعالى.
2: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

0: العالم.
1: ماذا بك روس نور الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سكنا.
2: نادت
3: الله الله
2: نادت نادت
3: الله
2: نادت
3: الله
2: نادت الكرام.
4: ايوه تمام كده كمان.
2: نادت بك الرسل الكرام. نادت
1: بك الرسل الكرام فبشرت

0: ولا الشعراء يا غوث النبى
1: يا غوث النبى.

السلام عليك يا نجم الهدى.

0: ثم السلام عليك يا نجم الهدى
1: يا نجم الهدى.
2: الله الله الله
1: يا نجم الهدى.
2: الله أكبر.

Bye.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعت النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أمامة بنت أبي العاص
0: كانت أحب أهل البيت إلى رسول الله، وهي التي كان من حبه لها يحملها في صلاته وهو يصلي، بل كان يخصها برعايته ومحبته وهداياه. إنها الطاهرة أمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدها لأمها هو الحبيب سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، وجدتها لأمها خديجة سيدة نساء العالمين وأم المؤمنين، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابرة الطاهرة المهاجرة، وهي أكبر بنات رسول الله، وخالتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة. أما زوجها فهو فارس النبي وأسد الله الغالب، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
1: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة ورزقه الله منها بالأولاد، كان من بينهم زينب، وهي أكبر بنات رسول الله، فكان النبي يحبها حبا جما. فلما اشتد عودها تقدم أبو العاص ابن الربيع ليتزوجها، وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكان ابنا لهالة بنت

0: خويلد، وكانت خديجة خالته. فسألت خديجة رسول الله أن يزوجه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفها، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي، فزوجه. وأخذت زينب ترضع ابنتها أمامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تحكي لها قصة جدها الحبيب من بدايتها إلى أن نزل عليه الوحي، وكيف كانت جدتها خديجة تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف.
1: فكانت أمامة تسمع كل هذا فتزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفخرا بانتسابها لهذا البيت المبارك الذي خرجت منه أعظم رسالة سماوية. خرج أبو العاص مع قريش لقتال النبي، وذلك في معركة بدر حين التقى الجمعان وانتصر المسلمون، وقتل صناديد قريش وأسر فريق من أبطالهم وفرسانهم، وكان أبو العاص بن الربيع مع المأسورين.
0: رأت أمامة والدتها زينب وهي تنزع قلادة لطيفة من عنقها لتبعثها في فداء أبيها أبي العاص. كانت زينب قد روت لابنتها أمامة قصة هذا العقد النفيس، وكيف أهدتها إياه أمها خديجة في يوم زفافها. ظل هذا العقد الكريم اللطيف يذكرها بالطاهرة خديجة التي تثوي عنها غير بعيد. انطلق عمرو بن الربيع يحمل الفداء، وفي المدينة المنورة تقدم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثتني بنت محمد بهذا في فداء زوجها أخي أبي العاص ابن الربيع.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أقربائهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي كان لها.
1: فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحاق بأبيها، فخرجت تجهز نفسها. يا لها من لحظة يعجز القلم عن وصفها، فها هو الحبيب يستقبل ابنته زينب وحفيدته أمامة بكل رحمة وحنان، فسقطت دموع الفرح من عيني زينب سعادة بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت أمامة في رحاب الحبيب ليغدق عليها من عطفه وحبه وحنانه. لقد كانت أول حفيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها مكانة عظيمة في قلبه، وكان النبي يحمل في قلبه من الحب والعطف والرحمة ما يسع البشر أجمعين، فكيف بحفيدته وقرة عينه وثمرة فؤاده أمامة؟ وها هو الحبيب يأخذها معه إلى المسجد ويصلي بالمسلمين وهو يحمل أمامة.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم للنبي حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت: فأخذه رسول الله بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال:

0: تحلي بهذا يا بني. وظلت أمامة تعيش في رحاب الحبيب، تقبس من هديه ودلاله وسمته وأخلاقه ورحمته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحوطها برعايته ومحبته إلى أن من الله على أبيها بنعمة الإسلام والإيمان، وذلك قبل فتح مكة.
1: لقد أقام أبو العاص بمكة، وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين فرق بينهما الإسلام، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام. كان رجلا مأمونا، خرج بمال له وأموال لرجال من قريش يضعونها معه، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله فاستجار بها فأجارته وجاء في طلب ماله. فلما خرج رسول الله إلى الصبح فكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب من ضفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعته؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله فدخل على ابنته فقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له.

0: وأمر النبي صحبه أن يردوا عليه ماله فردوه عليه، وأعاد المال لأصحابه، وبعدها أعلن إسلامه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص زوجه زينب ليسعدا في ظل الإيمان. وكانت أمامة تملأ البيت بصوتها العذب الذي يدخل السرور والسعادة على والديها، فكان والدها يشعر بالسعادة تغمر قلبه، فإذا رأى ابنته كان يقبل عليها ويضمها إلى صدره في حنان. وكان الحبيب في قمة سعادته بإسلام أبي العاص، بل كان يتمنى أن لو كانت خديجة قد شهدت إسلام ابن أختها الذي كانت تنزله بمنزلة ولدها.
1: وها هي الأحزان تطرق بابها، ومع تلك السعادة التي عاشتها تلك الأسرة المباركة، إلا أن دوام الحال من المحال، فلقد تراكمت الأحزان واجتمعت مرة واحدة لتطرق الأبواب. ففي بداية السنة الثامنة من الهجرة توفى الله زينب، وكانت مريضة منذ هجرتها من مكة إلى المدينة، فحزنت أمامة لموت أمها حزنا شديدا. وأصبحت أمامة ترى دار أمها ساكنة سكون القبور، موحشة بلا حياة، فقد ذهبت الحبيبة التي كانت نبض بهجتها وروح أنسها وأنس روحها. ونظرت أمامة فرأت قلادة أمها، تلك القلادة التي كانت لجدتها خديجة، ولطالما حدثتها أمها عن جدتها.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أمامة، فقد وجد فيها ما يخفف حزنه على زينب ويذكره بذكرى عاطرة. ولكن ما أن جاء شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة،

0: عاشت في كنف خالتها الزهراء بعد موت الأحبة أمها زينب وجدها رسول الله.
1: ولم تلبث فاطمة بعد وفاة أبيها رسول الله إلا 6 أشهر، ثم ماتت لتلحق بالحبيب في الجنة. حزنت أمامة حزنا كاد أن يفطر قلبها، فلقد توالت الأحزان عليها، فمات الأحباب واحدا بعد واحدة. فها هو أبوها العاص يودع الدنيا، وإذا به ينظر نظرة أخيرة على ابنته الحبيبة التي عصرت الأحزان قلبها، والتي تذكره بأمها زينب وجدتها خديجة، وما هي إلا لحظات حتى فاضت روحه إلى بارئها. وتمر الأيام ويتزوجها المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي، فولدت له يحيى ابن المغيرة، ثم توفاها الله لتلحق بجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتها خديجة، وأمها زينب، وأبيها أبي العاص، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

يا رب، يا أرحم الراحمين، أجب دعوتنا وسدد ألسنتنا، وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا، واجعلنا من سكان جنتك يا رب العالمين، وأبعدنا عن النار وألسنتها، وفارق بيننا وبين أصحاب ألسنة السوء. اللهم احمنا من الخطأ، وامنحنا التوبة والغفران، ولا تجعلنا من المشركين. اللهم إنا نسألك إيمانا تباشر به قلوبنا،

ويقينا صادقا، وردنا من العيش بما قسمت لنا يا أرحم الراحمين.

0: وأطيعوا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل.
0: ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما.
1: ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
0: وفي سورة المائدة يقول عز من قائل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.
1: وفي سورة التوبة يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة فيهم.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
2: وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة.
0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا.

0: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: أقوال وآثار.
2: قال حسان بن ثابت منشدا: وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر، علامة تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هم آووا وهم نصروا، سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعروا، وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خافوا وما ضجروا.

0: عندما علمت خناس بنت مالك بإسلام ابنها مصعب بن عمير غضبت غضبا شديدا وقالت له:
1: لقد أمرت خدمي فحبسوك في ركن قصي من أركان الدار فلم ترتدع، وأحكمت عليك إغلاق الباب، فكيف خرجت؟
2: سمعت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة فأحببت أن أكون معهم.
1: ولكن كيف خرجت؟
2: من يتوكل على الله عز وجل فلا بد من أن ينصره الله. لقد غافلت حراسي وخرجت خلسة وذهبت إلى الحبشة.
1: ولماذا رجعت؟
2: حتى أدعوك إلى الإسلام.
1: يا لك من ولد أحمق، كنت غرة فتيان قريش وأوفاهم بهاء وجمالا، لم يظفر أحد من بين فتيان مكة من تدليل أبويه بمثل ما ظفرت به يا مصعب، وها أنت الآن ترتدي جلبابا مرقعة. فعد، عد إلى ما كنت عليه.
2: هذا لا يكون أبدا، إنني صادق في إيماني وقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: كيف تهجر آلهتنا؟ ألا تخاف من لعنتها علينا؟
2: آلهتكم لا تنفع ولا تضر، وهي صماء خرساء ولا جدوى منها.
1: أيها الخدم، أمسكوا به واحبسوه مرة ثانية في أقصى ركن في الدار وشددوا عليه الحراسة.
2: والله لئن فعلت لأقتلن كل من تستعينين به على حبسي.
1: دعوه، أعلم أنك صادق فيما تقول، فاذهب عني بعيدا ولا تجعلني أراك مرة ثانية.
2: يا أمه، يا أمه، إني لك ناصح وعليك شفوق، فاشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: قسما بالثواقب، لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي.
0: وهكذا خرج مصعب من النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثرا الشظف والفاقة، وأصبح الفتى المتألق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب، لكنه المنتصر لأنه آمن وصدق في إيمانه.

0: إخوة الإيمان، لا شك في أن الإنسان المؤمن الصادق يحوز على رضا الله ورسوله، وبالتالي على رضا واحترام الناس وتقديرهم. والصدق أيها الإخوة يرفع صاحبه وينجيه، وكما قيل الصدق ينجي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقبل نزول الوحي عليه وعندما كان فتى كانوا يصفونه بالصادق الأمين.
1: وحتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نأخذ عنه الصدق والأمانة، وبذلك يحسن المرء إلى نفسه قبل إحسانه إلى الناس، ويكون قلبه صافيا نقيا وطاهرا عفيفا.

اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الشجر وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وكره ولا بحر ما في قعره، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وأغننا بفضلك عمن سواك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير المياه والري يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قبل صيف هذا العام. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. زار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والوفد المرافق له المحكمة الدستورية البحرينية، وذلك على هامش زيارته مملكة البحرين بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى. وفي مستهل الزيارة رحب رئيس المحكمة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين بالوفد الأردني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والأردن وما تشهده من تطور ونماء على كافة الصعد. وفي إطار الزيارة الرسمية قام الفائز والوفد المرافق له بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين والمتحف الوطني البحريني، إضافة إلى صرح الميثاق. من جانب آخر، التقى الفائز فعاليات شعبية واجتماعية بدعوة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحرينية الدكتور علي بن محمد رميحي. وخلال اللقاء الذي تركز حول العلاقات الأردنية البحرينية والأوضاع الراهنة في المنطقة، أكد الفائز أن العلاقات الأردنية البحرينية كانت على الدوام علاقات متينة وراسخة واستراتيجية يحرص على تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني تجاوز مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وأن قرار المياه سيادي وطني ويمنح الأردن الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى ويغني عن حاجة الآخرين. وقال أبو السعود خلال جلسة حوارية إن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأضاف وزير المياه:
1: احنا بخلال الحديث اللي صار انه راح نتاكد انه المجتمعات المحليه اللي راح يمرق منها الخط تستفيد بطريقه او باخرى من هذا المشروع. اليوم هسه بيجي للاردني على المملكه كلها يوم بالاسبوع، بعد الناقل راح يصير 3 ايام بالاسبوع، لانه راح يصير حصه الفرد ترتفع من 60 متر مكعب بالسنه ل 110، فهذه راح ترفعه من 60 ل 110 متر مكعب، راح يكون 3 ايام بالأسبوع بتيجي المي. طبعا بالنسبة 3 أيام لليوم ممتاز جدا، يعني عم تحكي عن ضعفين، وهذا بيعطي نوع من الأريحية للمواطنين في المياه.
0: أنجزت هيئة تنظيم النقل البري مجموعة من الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البري وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى التنظيم والحوكمة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئات التشريعية وتطوير خدمات النقل العامة. وأكدت الهيئة أن هذه التشريعات تأتي في إطار دعم خطط التحديث والتطوير المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل، وبما يواكب التطورات التنظيمية والتكنولوجية في القطاع. وشملت التشريعات النافذة تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب، فيما تواصل الهيئة استكمال الإجراءات القانونية لإقرار

0: عدد من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم خدمات نقل الركاب والخدمات الذكية، إضافة إلى تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى وتنظيم عمل التطبيقات الذكية الخاصة بخدمات التاكسي. في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وحركة البيانات الدولية، أعلنت شركة سباركل المزود الدولي الأول لخدمات الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نايتل ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وشركة آيليفانت بهدف تمديد نظام الكوابل البحرية جرين ميد عبر الأردن. ويأتي توقيع المذكرة ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا، وتعمل على توفير مسار جديد موازن للمسار الذي تم تنفيذه في مدينة العقبة. الزميل رامي رشق يوافينا بتفاصيل هذه المذكرة.
1: بموجب الاتفاقية سيتم العمل على دمج نظام جرين ميد البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول إلى منافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية تكون موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة. ويعد الأردن من خلال مدينة العقبة الرقمية نقطة إنزال رئيسة لأنظمة الكوابل البحرية، الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسة لحركة البيانات بين القارات. وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خورمة، قال إن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يؤهله ليكون مركزا رئيسا لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وأضاف أن هذا التعاون الدولي يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية وبقدرة المملكة على لعب دور محوري في مشاريع الاتصال العالمية، لافتا إلى أن تمديد نظام جرين ميد عبر الأردن يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو بانياسكو إن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في تطوير مشروع جرين ميد، وأضاف أن توسيعة النظام عبر الأردن يتيح ربط بنى رقمية استراتيجية ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها. وحصل مشروع جرين ميد على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود عبر قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية.
0: زار وزير الداخلية مازن الفراي مركز حدود العميري لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف. وتفقد الفراي جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفعالية. يشارك الأردن العالم اليوم الجمعة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 من أيار من كل عام، حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة تأكيدا على أهمية التوعية بدور الأسرة في المجتمعات وتعزيز السياسات الداعمة للارتقاء بقضاياها وقضايا أفرادها. وجاءت الاحتفالية هذا العام تحت شعار الأسر وعدم المساواة ورفاهية الأطفال. رحب الأردن بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت في عمان خلال الأسابيع الماضية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات

تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأشاد المجالي بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ وبالدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني الهام والإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين منذ بداية الأزمة اليمنية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تزامنا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة من قبل المستوطنين المتطرفين ورفعهم للأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى ما يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، مشددة ألا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. انطلقت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بحسب ما أفاد دبلوماسيون مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان حيث أعلنت استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدد من المناطق بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى. أعلن البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني في بكين اتسم بالإيجابية وشهد مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. وبحسب البيت الأبيض فإن واشنطن وبكين اتفقتا على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي مع التأكيد على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. من جانبه قال الرئيس الصيني أن المحادثات التجارية تحرز تقدما لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير وحتى إلى صراع. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وأوكرانيا تستعدان لتنفيذ عملية تبادل أسرى كبرى مشيرة إلى أن العمل جار حاليا على إعداد القوائم والتنسيق بين الجانبين في إطار الاتصالات المتعلقة بالملفات الإنسانية المرتبطة بالحرب. وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لبدء مفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى وقف للصراع مع أوكرانيا مع التشديد على أهمية المسار السياسي والدبلوماسي لخفض التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية. شددت وزارة الداخلية السعودية على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها أو يتستر عليهم أو يقدم لهم المساعدة للبقاء في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح. وأوضحت الوزارة أن الحظر يشمل الإيواء في الفنادق والشقق والسكن الخاص ومواقع إسكان الحجاج ويبدأ تطبيقه من الأول من ذي القعدة وحتى 14 من ذي الحجة مؤكدة أن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة حيث يطرأ اليوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير المياه والري يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قبل صيف هذا العام. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية.

بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الإهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

حافظ على صحتك صديقي المستمع تنجح. أجل، إن دور الصحة في النجاح هو تماما كدور المرض في الفشل، فكم من ناجح أقعده المرض ففشل، وكم من نشيط انسحب من الساحة بسبب اعتلال صحته. فصحتك هي رأس مالك الأساسي لتغيير رغباتك، ومن دون المحافظة عليها لن تستطيع أن تعمل شيئا في الحياة.

قال بزرج مهر الحكيم: إن كان هناك شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان هنالك شيء مثل الحياة فالغنى، وإن كان هنالك شيء فوق الموت فالمرض، وإن كان هناك شيء مثل الموت فالفقر.

0: حافظ على صحتك إذن، تكون من الناجحين. وحسب كلام أليكسيس كارول،
1: لا يكون المرء عضوا نافعا في المجتمع ما لم يقرن إلى الذكاء وعلو الهمة توازنا تاما في جهازه العصبي والقوى العضوية والحصانة الطبيعية ضد الأمراض.
2: ولهذا جاء في المثل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وبهذا التاج يتربعون على عرش النجاح ولا يعرف قدره إلا من حرم منه.
0: فمن يملك الصحة يملك الأمل،
2: ومن يملك الأمل يملك كل شيء.
1: قال أحد أصحاب الصناعات الكبيرة في كندا: إن أهم المزايا التي ينبغي أن تتوفر لمن يود النجاح هي العقل السليم والنشاط والصحة. فإذا وقف الطامح إلى النجاح نفسه منذ شبابه على تنمية هذه المزايا، فإنه يستطيع تحقيق نجاح كبير في المهنة التي يختارها.

0: حقا، فإنه بلا صحة سليمة فلا شيء يكون سهلا.
1: فمن منا يستطيع أن يبدأ نهاره إذا كان نزقا سريع الانفعال منذ بداية نهوضه من السرير؟
0: ومن منا يمكنه أن يعمل بجد إذا كان معتل البدن؟
1: وهكذا، فالصحة أفضل النعم يقول المثل، ولذا لابد من الاهتمام بها مثل الاهتمام بأي شيء آخر، ومن لم يفعل ذلك فإنه يغامر بكل منجزاته وآماله.

0: ترى لماذا يجعل البعض الصحة في آخر قائمة الاهتمامات الشخصية؟
1: وهل يظن أولئك أن الجسم سيبقى إلى الأبد قادراً على التحمل؟
0: ألا يرون كيف يهرم الكثيرون قبل الأوان؟
1: وكيف ينهار الكثيرون قبل تحقيق الآمال؟
0: إن إهمال الصحة لا يؤدي إلى اعتلال الجسم فحسب، بل يؤدي إلى اعتلال العقل،
1: لأن العقل السليم هو في الجسم السليم.
0: ولقد قيل إن لبدنك عليك حقاً، فلا يجوز لك مصادرة هذا الحق منه،
1: وإلا فلن تعرف السعادة ولن تتمتع بالحياة.
0: ومن يكون موفور الصحة فإنه يرى كل شيء جميلاً، ابتداء من زرقة السماء وانتهاء بسلامة العمل.
1: فمن يكون جميلاً يرى الوجود جميلاً،
0: ومن يكون معتلاً يرى وكأن كل شيء في غير محله.
1: لقد أعطى الله للناس جسماً سليماً إلا من استثنى، وهم قلة قليلة جداً. فلماذا نسمح لأنفسنا أن نهمل هذه الأمانة فنقصر في حق الله وحق النفس وحق الناس؟
0: لكي نحافظ على الصحة فلابد من الالتزام بأصول الصحة، وهي تكون في التغذية السليمة
1: وفي الحركة المستمرة
0: وفي الامتناع عن كل ما يضر بالصحة
1: وفي الاعتدال في كل ما يرتبط بالجسم
0: وبالراحة بحدودها المعقولة.

0: أما التغذية السليمة فهي أن تأكل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح وبالشكل الصحيح.
1: يقول تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: ولعل الاقتصار على الحد الأدنى من الطعام بدل الإسراف في الأكل هو من قواعد التغذية السليمة.
1: يقول ثابت بن قرة:
2: صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة النفس في قلة الآثام، وصحة القلب في قلة الاهتمام، وصحة اللسان في قلة الكلام.

0: تصلح الجسم، وهي سر من أسرار طول العمر لدى المعمرين،
1: وهي تمنع الكثير من الأمراض الخطيرة.
0: وإذا كنت ممن لا يتطلب عملك التحرك المستمر، فلا بد من ممارسة الرياضة اليومية.
1: ليس هناك رجل عادي يستطيع أن يرجو النجاح إذا لم يقم بتمرينات جسدية، والكلام هذا ليس من مخيلتي، بل هو لأحد كبار أطباء الدماغ في لبنان الدكتور سليم حجار.
0: فدماغ الإنسان لا يعمل بشكل جيد في حالة السكون، ومن هنا نرى معظم المفكرين يستعملون المشي كوسيلة لتشغيل أدمغتهم.
1: فلنقبل النصيحة ونعمل بقول الأصمعي: إن النصائح لا تخفي مناهلها على الرجال ذوي الألباب والفهم.
0: نعود لأصول الصحة، ونذكر هنا القول المعروف: الوقاية خير من العلاج، خصوصا فيما يرتبط بالصحة.
1: ومن أراد صحة أفضل فليكن حازما مع نفسه ويبتعد عن كل ما يضر به.
0: فالصحة كما يقول أحد الحكماء تتوقف على الاحتياطات أكثر مما تتوقف على الأطباء، وأفضل وقت للتطبيب هو قبل أن تمرض وليس بعده.

0: في كتابه كيف تكون ناجحا ومحبوبا، يبدأ الكاتب عدنان الطرشة أول فصوله بعنوان كيف تكون ناجحا في الصحة والعافية،
1: ويتساءل هل تريد أن تنجح في كل عمل تقوم به أو أن تكون رجلا ناجحا ومحبوبا؟
0: حافظ على صحتك أولا، فالصحة لا تقدر بثمن، وهي أفضل شيء بعد اليقين ومفتاح من مفاتيح النجاح.

0: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة المدينة. إعداد وتقديم محمود كريشان.

الأعزاء مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قاع المدينة. نمضي معكم في جولة نستنشق خلالها عطر عمان الممزوج بذاكرة الأماكن، وبالطبع الأماكن كلها مشتاقة لعمان. البداية شوارع وسط البلد حين تصبح الطرق ذاكرة. في قلب عمان لا تمشي على اسفلت عادي، بل تمشي فوق طبقات من الزمن، فوق أصوات ما زالت تتردد، وفوق أرواح مرت من هنا وتركت شيئا منها في كل زاوية. في شوارع عمان لم تكن الناس تمشي على مجرد اسفلت صامت، بل كانت تخطو فوق طبقات من الزمن، وكانت هذه الخطى تنمو وتكبر كما الطفل لتصبح مزيجا من التزاحم الذي حفر ذاكرته فوقها، وعابرة على أرواح عانقتها الأمكنة وبقي أثرها فيها. وسط البلد ليس مكانا يزار، بل حالة تعاش وذاكرة تستعاد كلما مررت من شارع إلى آخر. شارع الملك فيصل حيث تبدأ الحكاية ولا تنتهي، ليس مجرد شارع بل شريان المدينة الأول، فيه كانت البدايات ومنه انطلقت الحكايات. كان الناس يأتون إليه ليس فقط ليشتروا، بل ليكونوا جزءا من المشهد. وجوه تعرفت على بعضها عبر السنين، وأصوات بائعين أصبحت جزءا من الذاكرة الجماعية. روح هذا الشارع لا ترى بل تحس، كأن الزمن هنا لا يسير إلى الأمام فقط، بل يعود إلى الخلف كلما أغمضت عينيك للحظة. شارع الملك حسين طريق يحمل اسما وذاكرة، كان يعرف بشارع السلط، كان طريقا يأخذك إلى السلط، لكنه في الحقيقة كان يأخذك إلى ما أبعد من ذلك، إلى علاقات الناس وتنقلاتهم وحكاياتهم اليومية. ومع تغير الاسم بقيت الروح كما هي. هنا كانت دور العرض، السينمات واللقاءات العابرة وبدايات القصص الصغيرة التي لا تكتب في الكتب. هو شارع يذكرك أن الأسماء قد تتغير، لكن الأثر لا يتغير أبدا. شارع الأمير محمد، حيث الحياة في تفاصيلها الصغيرة لم يكن الأكثر شهرة، لكنه ربما كان الأكثر صدقا. هنا ترى الحياة كما هي دون تكلف، أحاديث عابرة، ضحكات مفاجئة، أشخاص لا تعرف أسماءهم لكنك تشعر أنك تعرفهم منذ زمن. في هذا الشارع تتجلى الروح الحقيقية لعمان، روح بسيطة لكنها عميقة كحكاية قديمة معتقة. شارع الملك طلال، حين كانت الأسواق تتكلم، هنا لم تكن الأسواق مجرد أماكن للبيع والشراء، بل كانت الأسواق تتكلم وكأنها كائنات حية لها جسد وروح. أصوات الباعة، نداءاتهم، ألوان البضائع، كل شيء كان يشكل لوحة لا يمكن نسيانها. حتى اليوم إذا أرهفت السمع قليلا قد تسمع صدى تلك الأيام وكأنها لم تغب. شارع الهاشمي، حيث يمشي التاريخ إلى جانبك، يمتد بمحاذاة المدرج الروماني، وهناك لم تكن تسير وحدك، بل كانت ترافقك آثار حضارة رسخت منذ 2000 عام وحملت في ثناياها حكايات وتاريخا حفظته السنوات وأدمنته الوجوه العابرة. كان لكل حجر هناك همسة موسيقى، ولكل زاوية رواية عن كل الذين مروا من هنا. هو شارع لا يربط مكانا بمكان، بل يربط الحاضر بالماضي والإنسان بجذوره. سقف السيل، حيث اختفى الماء وبقي

الروح. كان الماء يجري هنا حاملا معه حياة للمدينة، ثم غاب تحت الأرض، لكنه لم يغب عن الذاكرة. سقف السيل ليس مجرد اسم، بل تذكير دائم بأن ما يختفي عن العين لا يختفي عن الروح. شارع بسمان، دفء الاسم وصدق المكان، اسم بسيط لكنه يحمل دفئا خاصا. كأن المدينة اختارت أن تبتسم هنا. هذا الشارع لا يحتاج إلى ضجيج ليذكر، ففي هدوئه حضور وفي بساطته عمق. هو جزء من عمان التي لا تتكلف، بل تكون كما هي، صادقة وقريبة من القلب. شارع السعادة حين يصبح الاسم وعدا. ليس كل شارع يحمل اسما ويصدقه، لكن هنا في هذا المكان يبدو أن الاسم كان وعدا. السعادة ليست في الشارع نفسه، بل في الذكريات التي صنعت فيه، خطوات الناس، لقاءاتهم، كلها تركت أثرا يجعل الاسم حقيقيا لا مجرد حروف. شارع الملك غازي شاهد على تحولات الزمن. يمر هذا الشارع كصفحة من تاريخ آخذ في التمدد، يحمل في اسمه مرحلة وفي تفاصيله تحولات. هنا يمكن أن تشعر بأن المدينة تغيرت أكثر من مرة، لكنها في كل مرة كانت تعود لتشبه نفسها. هو شارع يعلمك أن الزمن لا يمحو الأثر، بل يضيف طبقة فوق طبقة. شارع الطلياني ذاكرة إنسان لا تنسى، حمل اسم المستشفى الإيطالي، والذي عرفه الناس باسم المستشفى الطلياني، فأصبح اسمه شارع الطلياني استجابة لمن أرادوه بهذا الاسم. وهنا لم يكن المكان فقط للعلاج، بل للإنسان أيضا. مرت من هنا لحظات ضعف وقوة، دموع وأمل، خوف وطمأنينة. هذا الشارع لا يحمل حجارة فقط، بل يحمل قصص قلوب نبضت ثم شفيت أو بقيت محفورة في الذاكرة. إذن روح المكان وسط البلد في عمان ليس مجرد جغرافيا، بل روح تسكن في التفاصيل. كل شارع هنا يشبه إنسانا، له اسمه وذاكرته وصوته. وكلما مررت من هنا تشعر أن المدينة لا تحدثك فقط عن ماضيها، بل تذكرك بشيء في داخلك أنت. إن الأماكن مثل البشر، لا تنسى إذا مرت من القلب.

مجددا تحية لكل مستمعينا. نبقى في قلب عمان حيث تختلط الذاكرة بالحجارة وتروى الحكايات على عتبات الزمن. تمتد الشوارع كأنها سطور من كتاب قديم يقرأه القلب قبل العين والعقل. شارع الشابسو يقع قريبا من شارع الملك فيصل. ينبض هذا الشارع بهدوء يحمل أثر العابرين. هنا كانت الخطى خفيفة لكنها مليئة بالحكايات، محال صغيرة، وجوه مألوفة، وصوت مدينة لا تنام. وإذا ما أبطأت السير ستسمع همسات الماضي في زواياه، كأن الجدران تحتفظ بأسماء من مروا وتركوا شيئا من أرواحهم. الشابسو ليس مجرد طريق، بل ذاكرة تتنفس بين الجدران وتفتح أبواب الحنين لكل من عرفه يوما. شارع المحطة، هناك حيث كانت القطارات تعانق الأفق، يقف الشارع شاهدا على زمن كان السفر فيه حكاية. لم تكن فقط محطة قطار ينتظرها المسافرون، بل كانت ملتقى لنبض القلوب وفيض المشاعر. كان المسافرون فيها ينتظرون وقت رحيلهم ويلوحون بأياديهم كأنهم يرسمون لوحات عن اللقاء والرحيل في هذا المكان. كان صوت صافرة القطارات يختلط بدموع الوداع وفرحة اللقاء وشيء من حنين الذين مروا به ولم يعودوا. شارع المهاجرين يحمل هذا الشارع اسما لا يأتي من فراغ، بل من حكاية إنسان وجذور امتدت في الأرض. سمي بهذا الاسم حين قدم الشركس إلى الأردن واستقروا في هذه المنطقة، فكانت هجرتهم بداية حياة جديدة وتركوا بصمتهم في المكان والإنسان. هنا لا تسكن البيوت فقط، بل تسكن معها قصص الوصول الأول وحنين البداية وصبر الذين بنوا حياتهم حجرا فوق حجر. طلعت الحايك، طلعت جبل عمان. الصعود هنا ليس مجرد ارتفاع، بل رحلة داخل الذات. كل درجة فيها تروي تعب السنين، وكل التفاتة تكشف وجه المدينة من زوايا أخرى. وفي الأعلى تشعر أن عمان أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وكأنها تحتضنك من عل وتهمس لك بأن كل تعب كان يستحق هذه المثابرة. طلوع المصدر، هذا الطلوع لا يشبه غيره، فهو طريق نابض بالحركة والعمل. عرف بتخصصه في بيع الأثاث والأجهزة الكهربائية، حيث تصطف المحال كأنها معرض مفتوح للحياة اليومية. هنا لا تشتري مجرد حاجيات، بل تشتري بداية تأسيس بيت وحلما صغيرا يكبر مع الأيام. طلوع سرور، في شارع سقف السيل والذي أصبح لاحقا يحمل اسم شارع قريش، يبدأ هذا الطلوع رحلته صاعدا نحو الجوفة. هو طريق يصل بين نبضين، من ازدحام شارع سقف السيل إلى هدوء الأحياء المرتفعة. وكلما صعدت شعرت أن الضجيج يبتعد وأن المدينة تكشف وجهها الآخر الهادئ والحنون. طلوع الجوفة بالقرب من المدرج الروماني، يصعد هذا الطريق كأنه يعانق التاريخ. هنا تتداخل خطوات الحاضر مع صدى العصور القديمة، وكأن الحجارة تحفظ أسماء من مروا من هنا. الجوفة ليس مجرد مكان مرتفع، بل ذاكرة مفتوحة على المدينة كلها، ومشهد ترى فيه عمان كما لم تراها من قبل. وهكذا تظل هذه الشوارع تنثر عبق من مروا بها، كما ينثر النسيم رائحة الأيام وذكرياتها، وكأن الزمن فيها لا يندثر ولا ينتهي، بل يبقى مستقرا بين الحجارة. ومن يعرفها

جيدا يدرك أن السير فيها ليس عبورا عاديا، بل عودة دائمة إلى الذات وإلى مدينة كلما ابتعدت عنها اقتربت منك أكثر.

من عمان وإليها نمضي معكم الأعزاء مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لم يكن وسط البلد في عمان مجرد فضاء للبيع والشراء، بل كان قلب المدينة الثقافي الحي، المكان الذي تتفاعل فيه الكلمة مع الشارع، والصحيفة مع الإنسان، والرصيف مع الذاكرة. هنا بين الأزقة القديمة والساحات المفتوحة نشأت أكشاك الصحف في وسط البلد، بوصفها معالم ثقافية قائمة بذاتها لا تقل أهمية عن المكتبات أو المقاهي، بل شكلت معها نسيجا فريدا لروح عمان. وقبل أن تستيقظ المدينة على ضجيجها اليومي، كان المشهد يبدأ بصمت مهيب عند الساعة 5 فجرا. كان باعة الصحف يتجمعون في وسط البلد أمام مكتبة عزيزية، حيث تصل

عزم الصحف الورقية هناك، كانوا يستلمون الصحف باكرا قبل أن تفتح المدينة عينيها، ليبدأوا بعدها بتوزيعها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى محال وسط البلد. كانت تصلهم صحف الرأي والدستور، أخبار الأسبوع، الأخبار، الشعب، شيحان، والشاهد، وغيرها من الصحف التي شكلت الوعي العام الأردني لفترة طويلة. لم يكن الاستلام مجرد إجراء يومي، بل طقسا ثقافيا يعرف فيه كل بائع خطه وزبائنه ومن ينتظر صحيفة بعينها كل صباح. وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي قامت أمانة عمان الكبرى وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين الأردنيين، وكان النقيب سنة ذاك معالي الأستاذ راكان المجالي، بتنظيم هذا الحضور الثقافي في قلب المدينة. فأنشأت نحو 20 كشكا للصحف في وسط البلد، ومنحتها مواقع ثابتة بعقود رسمية. لم يكن الهدف تجاريا فقط، بل تثبيت دور بائع الصحف كجزء من المشهد الثقافي والوجداني لعمان. ويحتل كشك الطليعة مكانة خاصة في تاريخ الصحافة في عمان، إذ يعد من أقدم أكشاك الصحف في وسط البلد. وصاحبه المرحوم أحمد أبو حسين، الذي مارس مهنة بيع الصحف والمجلات منذ عام 1949، شكل كشك الطليعة محطة أساسية لتوزيع الصحف والمجلات، وكان من أوائل الأكشاك التي تولت توزيع الصحف على الوزارات والمؤسسات الحكومية وأمانة عمان. ومع مرور الزمن تحول كشك الطليعة إلى أرشيف حي وملتقى للمثقفين والقراء، حيث تناقش العناوين كما تناقش الأفكار. وإلى جانبه ظل كشك الحوراني علامة ثابتة في وسط البلد، يعرفه المارة بحديثه الهادئ وعلاقته اليومية بالقراء، حيث كانت الصحيفة تسلم كما تسلم الأمانة، ويتحول الرصيف إلى مساحة حوار مفتوحة. أما كشك الجاحظ فقد حمل اسمه دلالة ثقافية عميقة، مستحضرا من تراث القراءة العربية إلى قلب الشارع، جامعا بين الصحيفة والكتاب، ومؤكدا أن الثقافة لا تعيش في الأماكن المغلقة فقط، بل على الرصيف أيضا. ويبرز كشك حسن أبو علي كشك الثقافة العربية بوصفه أحد رموز الثقافة الشعبية في وسط البلد، لا كبائع صحف فحسب، بل كحارس يومي للكلمة المطبوعة، ومكان اعتاد الشباب وطلبة الجامعات التوقف عنده لقراءة العناوين وتبادل الآراء. كما شكل كشك أحمد الكايد حلقة أساسية في شبكة توزيع الصحف، حيث كانت الجريدة تصل باكرا وتغادر سريعا إلى يد القارئ، في اختصار جميل للمسافة بين الحدث والوعي. وعند سوق الخضرة كان كشك سمور حاضرا بهدوئه المعروف، يخدم رواد السوق والباعة، ويؤكد أن الصحيفة كانت تصل إلى كل زاوية من زوايا وسط البلد، حتى في أكثر الأماكن انشغالا بالحياة اليومية. وفي شارع الملك حسين شكل كشك برهومة نقطة ثقافية ثابتة، يقف على تماس مباشر مع حركة الشارع، يربط الخبر بنبض المدينة، ويمنح العابرين لحظة قراءة وسط الزحام. وفي ختام هذا المشهد، لابد من التأكيد على أن المحافظة على هذه الأكشاك الثقافية السبعة في وسط البلد ليست مسألة حق فحسب، بل ضرورة ثقافية وروحية، فهي تمثل وجه عمان الثقافي وسرديتها الحية، ويحفظ ذاكرتها اليومية، وتشكل جسرا بين الناس والصحافة الورقية، وبين المكان وروحه. إن حماية هذه الأكشاك هي حماية لروح المدينة، لأن عمان تحكى بالكلمة كما تبنى بالحجر.

0: بمنتهى المحبة، العشق، الشوق. ما في أحلى من عمان. وصباح الخير يا عمان، يا حنة على حنة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة. إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: جدد طاقتك، جدد طاقتك.

0: أهلا يا دكتور، ما هذا؟ ماذا أرى؟
1: ما هذه الأناقة والألوان المتناسقة؟
0: وتسريحة شعرك جديدة وجميلة.
1: لو لم نحفظ ملامحك لقلنا إنك رجل آخر.
0: بل أنت فعلا رجل آخر.
2: إنه التغيير، التغيير يا عزيزي. فلو جئت إليكما كل يوم بالشكل نفسه والمظهر ذاته سوف تملان رؤيتي وتملان حديثي مهما كان مهما.
1: ولكننا نقبلك كما اعتدنا عليك يا دكتور.
2: بل هكذا سوف تتقبلاني أكثر، لأنني استطعت إيقاظ مشاعر جديدة في داخلكما، وكذلك استطعت إحداث التغيير المناسب في نفسي وفيكما أيضا. والآن هل نبدأ بالحديث؟
0: يبدو أنك مهدت لموضوع الحديث بما أحدثته من تغييرات، فهل هذا هو الموضوع؟
2: نعم، الموضوع يتعلق بفكرة التغيير والتجديد في حياة الإنسان، والمثل العربي يقول كل جديد له وهجه.
0: إذن لنبدأ، ونأمل من المستمعين الكرام متابعتنا، فالدكتور محسن لديه اليوم أشياء جديدة، وقد جاءنا وهو إنسان متجدد، فابقوا معنا.

0: وهل التغيير مرتبط بمدى وعينا وإدراكنا لحقيقة الأشياء؟
1: متى أدركنا بوعينا ضرورة التغيير؟ نقف هنا أمام حقيقة، والحقيقة ترتبط بزمن، أي منذ بداية التفكير بالتغيير وحتى تنفيذ التغيير، وبذلك تكون حقيقة التغيير قد مكنتنا من الإمساك بنمط مختلف لممارساتنا الحياتية.
2: وما هو هذا النمط يا دكتور؟
1: إنه فيزيولوجيا الخلود، وهو النمط الذي يوازي نظرية لا تغيير، والتي جاءت بدورها كنتيجة حتمية للتغيير.
0: وكيف يكون ذلك؟
1: حتى يكون اللا تغيير نتيجة للتغيير، يجب أن تنقل نفسك من حالة الإدراك التي يحدها زمن إلى تلك التي لا يحدها زمن، وهناك العديد من أنواع التدرج نحو هذا الانتقال.
0: هل من توضيح لشرح لنا ذلك؟
1: حسنا يا بسام، اسمع، إذا كنت تعاني من ضغط العمل مثلا، فلا بد أن تكون هذه المعاناة غير تلقائية لتشكل وقودا تستهلكه في العمل الدؤوب الذي تقوم به، وبالتالي فإنك ترغب بالعمل الدؤوب في إحراز النجاح والإبداع.

0: لكن هذه المعاناة وهذا الضغط في العمل يمكن أن يشكلا سببا للتكاسل أيضا.
1: نعم نعم، وخصوصا عند الأشخاص الذين ليس لديهم الحوافز أو الرغبة في العمل.
2: وإن كان الإنسان مبدعا، فما دور المعاناة في إبداعاته وحياته العملية؟
1: الإنسان الذي يتعامل مع الزمن بإبداع يكون قد تعلم مقاومة ضغوط الزمن، أي أن لديه القدرة كي يتخطى المعاناة ولو جزئيا، وهو بعكس الإنسان الذي لا يستطيع إلا أن يندمج في حيز الوقت ويسلم نفسه للضيق الذي يسببه، حيث ينعكس هذا الوضع النفسي سلبا على جسده وتناسق وظائفه.
0: وهل يجب أن ندرك ضرورة تناسق وظائف الجسد من خلال الوضع النفسي؟
1: نعم يا ندى، من الضروري أن ندرك أن الإنسان قادر على إعادة تناسق التفاعلات المتعلقة بالزمن داخل جسده.
2: جيد يا دكتور، ولكن كيف نكتشف هذه القدرة؟
1: المسألة بسيطة، انظر إلى جسدك كسجل مطبوع لرسائل متبادلة بين الدماغ وبين كل خلية في الجسم والجهاز العصبي الذي يقوم بتنظيم هذه الرسائل بصورة شبيهة بعمل الكمبيوتر.
0: ماذا تعني بالرسائل المتبادلة بين الدماغ والخلايا؟
1: الرسائل تتمثل بالكم الهائل من الهرمونات التي يفرزها الجسم والأعصاب الموصلة، والذرات في كل خلية تشكل المادة التي يتم تخزينها في الكمبيوتر من خلال برمجة تعنى بهذه العمليات، أي المبرمج.
2: يبدو أن هذا التبادل بالرسائل الهرمونية والأعصاب الموصلة مسألة معقدة.
1: نعم إنها فعلا معقدة، والأغرب من ذلك أن هذه الرسائل لا نراها لكنها موجودة، إذ أن هناك آلاف الرسائل وآلاف القرارات التي يأخذها الجسم عبر التفاعل بين العقل والجسد في كل ثانية.
0: وهل جميع الرسائل والقرارات يأخذ بها الجسم؟
1: نعم، جميع الرسائل والقرارات والخيارات التي لا تحصى يأخذها الجسم ليتكيف مع متطلبات الحياة.

0: هل يمكن يا دكتور محسن معرفة الطريقة التي يتلقى فيها الجسم أي من هذه الرسالات أو الخيارات؟
1: لاحظ يا بسام أنك إذا رأيت أفعى بشكل مفاجئ ماذا تفعل؟
0: أتراجع إلى الوراء بنية الهرب طبعا.
1: وبماذا تشعر في أعماقك؟
0: أشعر بالخوف من أن تهاجمني هذه الأفعى.
1: وطبعا تزداد دقات قلبك وتشعر بالارتباك وتفكر سريعا في أي وسيلة للتخلص من هذا الموقف.
0: هذا صحيح فعلا،
1: وهذا هو رد الفعل الطبيعي، وقد ظهر أولا في الفعل العضلي

0: أي التراجع والهروب، أي أنه جاء سريعا نتيجة لإشارات كيميائية من الجهاز العصبي المتمثل بالبصر.
1: وهذه الإشارات تتحول إلى هرمونات، أليس كذلك؟
0: فعلا، لأن دقات القلب وغيرها من المؤشرات التي ترافق الشعور بالخوف تعني أن هرمون الأدرينالين قد زاد عن حده في الإفراز من الغدة الصماء كردة فعل لمركب كيميائي أرسله الدماغ من غدة تسمى الغدة النخامية.
2: إنها عملية كيميائية تحدث في الجسم فعلا،
0: وطبعا غير منظورة لنا. ولكن لو حاول عالم في الكيمياء الحيوية متابعة ما حدث في كل ذرة من ذرات الهرمون والأعصاب والخلايا ذات العلاقة بحالة الخوف، يتعرف هذا العالم على جميع الأسباب التي أدت إلى الخوف، لكنه لن يتعرف أبدا على المسبب الأول غير المرئي الذي قرر الانفعال في جزء من الثانية.
2: ولماذا يحدث ذلك يا دكتور؟
0: لأنك عندما تراجعت إلى الخلف فور رؤيتك الأفعى لم تتراجع دون تفكير، بل فكرت بسرعة كبيرة واخترت قرار التراجع والهرب.
1: وهل ردات الفعل عند الخوف وغيرها هي نفسها عند كل الناس؟
0: طبعا لا يا ندى، لأن كل شخص يختلف عن الآخر في برمجته العقلية والجسدية، أي في مدى استعداده لتقبل الحدث وكيفية استقباله له. فربما شاهد شخص آخر هذه الأفعى فلم يأبه لها واعتبر المشهد عاديا، وإذا شاهد الأفعى مربي أفاع فربما ينحني إلى الأمام ليتفحص الأفعى دون أي خوف أو وجل.

0: في هذا العرض ركزت يا دكتور محسن على انفعال الخوف، فهل تحدثنا عن أنواع أخرى من الانفعالات؟
1: الحقيقة الثابتة لأي رد فعل أو انفعال مثل الهلع والحقد والكراهية والفضول والسعادة إلى آخره، تعني أن المبرمج غير المنظور ليس مقيدا بوسائل محددة لبرمجة الجهاز المنظور للجسد.
2: وهل تعتقد يا دكتور محسن أن الخوف ظاهرة مرضية أم سلوك مكتسب؟
1: في الغالب يا ندى يكون الخوف صادرا من الماضي، وجميع الانفعالات هي جزء لا يتجزأ من النفس المسجونة في حيز من الزمن.
0: وكيف نطلق سراح هذه الانفعالات؟
1: لسنا نحن الذين نطلق الانفعالات يا بسام، لأن كل المشاعر في داخلنا تكون مبرمجة سابقا، وهي تصدر في أقل من واحد بالألف من الثانية.
2: وحتى الانفعالات التي تتعلق بالفقر والغنى والشباب والشيخوخة؟
1: السعادة والشقاء والفقر والغنى والشباب والشيخوخة من الحالات التي يفرضها علينا العالم المحسوس، ولذلك يجب أن نحمل أنفسنا نحو عالم من الوعي المتكامل الذي يفسر بالتدفق الروحي بعيدا عن القيود المادية المحدودة بزمن.

0: هل يمكن يا دكتور محسن أن نتحكم بانفعالاتنا؟
1: في حالات استثنائية نعم، طالما أننا ندرك حقيقة ووظيفة كل عضو من أعضاء جسدنا. ويجب أن أذكر لكما في هذا المجال التجارب التي قام بها العالم الهندي الدكتور سوامي راما عندما استطاع زيادة عدد نبضات قلبه من 70 نبضة إلى 300 نبضة في الدقيقة، واستطاع أيضا تحويل تلك النبضات إلى لفات توقف القلب عن ضخ الدم بالطريقة العادية.
2: لكن هذا قد يشكل خطرا كبيرا على صاحبه وقد يقتله.
1: طبعا هذه النبضات الزائدة تعني الذبحة القلبية، لكن سوامي لم يصب بأي أذى لأن قلبه كان تحت سيطرته وإدراكه.
2: هذا أمر غريب فعلا،
0: وأعتقد أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من النقاش لأنه يتعلق بالإنسان مباشرة وخصوصا لمن هم في سن متقدمة.
2: والآن نستودعك الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جدد طاقتك. جدد طاقتك.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة، الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. تلمسان، ياقوتة المغرب الأوسط وعاصمة الحضارات. على سفوح الجبال الخضراء حيث تتعانق أشجار الزيتون والكرز تقع مدينة تجسد تحفة الفن المعماري الإسلامي، إنها تلمسان، عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011 ودرة المدن الجزائرية التي جمعت بين الأصالة والأناقة. في شوارعها العتيقة تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين تعاقبت فيه الحضارات تاركة بصمات لا تمحى. في هذه الحلقة سنستكشف معا تاريخ تلمسان، وسنتعرف على أهم معالمها التاريخية والثقافية التي جعلتها جوهرة في شمال إفريقيا ومركزا حضاريا وتجاريا مهما على مر العصور.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها

تقع تلمسان أو ما تلقب بلؤلؤة المغرب العربي في أقصى الغرب الجزائري، وهي عاصمة ولاية تلمسان، إحدى ولايات الجزائر 58. تمتاز بكونها مدينة حدودية وساحلية في آن واحد، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع على مقربة من المملكة المغربية. هذا الموقع الجغرافي جعلها منذ القدم معبراً حيوياً ونقطة التقاء للقوافل التجارية والحضارية التي ربطت الأندلس وأوروبا بشمال إفريقيا والصحراء الكبرى. مناخها متوسطي معتدل، يتسم بشتاء بارد ورطب وصيف حار وجاف. أما أصل التسمية فيعود للغة الأمازيغية بمعنى الينابيع، في إشارة إلى طبيعتها الغنية بالمياه والعيون وسط الهضاب والجبال، وعرفت قديماً باسم بوماريا أي بساتين الفاكهة، واشتهرت بلقب غرناطة إفريقيا لجمالها المعماري. تعود النواة الأولى للمدينة إلى العصور القديمة، وتحديداً إلى مدينة أغادير الأمازيغية التي تعني القلعة. ولم تكن تلمسان مجرد محطة عابرة، بل كانت حاضرة قوية تخضع لحكم الملوك الأمازيغ قبل أن تخضع لاحقاً للرومان الذين شيدوا بها تحصيناتهم العسكرية في موقع بوماريا. غير أن تاريخ المدينة الحقيقي لم يبدأ إلا مع فجر الإسلام، حيث انطلقت رحلة تلمسان نحو التألق والازدهار. أما عن الفترة الذهبية فقد شهدت تلمسان سلسلة من المراحل التي صقلت هويتها وجعلتها مزيجاً فريداً من الثقافات، وكان أبرزها أدوار القبائل الأمازيغية والدول الإسلامية المتعاقبة.

في البداية ومع الفتح الإسلامي للمنطقة ترسخت مكانة تلمسان كمركز مهم، وفي هذه المرحلة الحاسمة كان لقبائل بني يفرن الأمازيغية دور جوهري، إذ جعلوا من أغادير عاصمة لدولتهم في المغرب الأوسط. ومع نهاية القرن الثامن الميلادي دخلها إدريس بن عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية وضمها إلى دولته، وبنى بها مسجداً كبيراً شكل مركزاً للإشعاع الديني والعلمي. ثم جاء عهد الدولة المرابطية التي شهدت نشأة تاجرارت في القرن الحادي عشر، عندما أنشأ القائد المرابطي يوسف بن تاشفين مدينة جديدة بجوار أغادير القديمة، أطلق عليها اسم تاجرارت، وقد جمعت هذه الضاحية بين الحصانة والقوة التجارية لتشكل مع أغادير مدينة واحدة متكاملة. وبدأ عندها نجم تلمسان يسطع كمركز حضاري هام على طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى. ومع مرور الزمن وصلت المدينة إلى العصر الذهبي خلال حكم دولة بني زيان، حيث بلغت الذروة الحضارية مع تأسيس الدولة الزيانية أو ما يعرف بدولة بني عبد الواد في القرن الثالث عشر على يد يغمراس بن زيان. ومنذ ذلك الحين أصبحت تلمسان رسمياً عاصمة المغرب الأوسط لأكثر من ثلاثة قرون، وهي الفترة التي شكلت الهوية المعمارية والثقافية للمدينة. خلال الحكم الزياني تحولت تلمسان إلى مركز تجاري ضخم يربط جنوب أوروبا بغرب إفريقيا، وازدهرت فيها العلوم والفنون والعمارة، كما شهدت المدينة في تلك الحقبة تشييد العديد من المعالم مثل قصر المشور والمسجد الكبير. ورغم تعرضها لحصار طويل من المارينيين إلا أنها صمدت وظلت رمزاً للاستقلال. أما في المرحلة الحديثة فبعد نهاية الدولة الزيانية وسقوطها بيد العثمانيين ثم الاحتلال الفرنسي الذي بدأ في عام 1844، ظلت تلمسان مركزاً للثقافة محافظة على هويتها العربية الإسلامية الأصيلة، واستمرت كذلك حتى استرجعت حريتها مع استقلال الجزائر في عام 1962. ما يميز تلمسان عن غيرها من المدن هو غناها الاستثنائي وتنوعها التراثي الفريد الذي يشهد على عمق التقاء الحضارات الأمازيغية والأندلسية، فهي متحف معماري مفتوح يضم في أرجائه كنوزاً تاريخية مذهلة تروي فصولاً من تاريخ الجزائر العريق. ومن بين أبرز هذه الكنوز المسجد الكبير بتلمسان، الذي يعتبر من أهم وأجمل الشواهد الحية على العمارة المرابطية في الجزائر، إذ يعود تاريخ تشييده إلى عام 530 للهجرة على يد يوسف بن تاشفين أول خليفة لدولة المرابطين. ثم جاء خليفته علي بن يوسف بن تاشفين الذي أضاف إلى المسجد زخارفه الحالية ووسع فيه وأعاد ترميمه ليظهر في أبهى حلة. بني المسجد العتيق في تلمسان من الحجارة والطوب والجبس، واعتمد المصممون في الزخارف على الرخام والخزف والخشب، مما أضفى عليه طابعاً فنياً رائعاً. كما يحتوي المسجد على ثمانية أبواب وقاعة صلاة كبيرة على شكل مستطيل تضم 72 سارية وتسعة عشر رواقاً. أما سقف القاعة فهو مصنوع من الخشب المزخرف ومغطاً بسقف من القرميد في تناغم فني يجمع بين القوة والجمال. يتميز محراب المسجد بشكله المتعدد الأضلاع، وهو شبيه بمحراب جامع قرطبة الأندلسي، إذ يتكئ قوسه على عمودين وتعلوه قبة صغيرة وخمس لوحات مستطيلة، كما يزدان المحراب بأقواس مزخرفة بكتابات وخطوط كوفية أنيقة. وبجانب المحراب
توجد مساحة مزينة ببلاط واسع تخرج منه قبتان جميلتان، تتشكل كل واحدة منهما من 16 ضلعاً، وقد استوحى المصممون المرابطون هندستهما من تصميم قباب مساجد القيروان في تونس والأزهر في القاهرة وقرطبة في الأندلس، مما يعكس وحدة الفن الإسلامي عبر العصور. يتوسط سقف المسجد العتيق بتلمسان ثريا فخمة معلقة بالقبة تحمل 360 شمعة أضفت لمسة جمالية على المسجد. يتميز المسجد العتيق في تلمسان أنه شيد في البداية بدون مئذنة وبقي على ذلك الحال لمدة قرن كامل، ولم تشيد المئذنة إلا بعد دخول الزيانيين إلى مدينة تلمسان، وكان ذلك عام 1236 ميلادياً على يد القائد الزياني يغمراس بن زيان. يبلغ طول المئذنة 35 متراً، تتكون من برجين كبيرين أحدهما سفلي والآخر علوي. يعد البرج السفلي الأعلى ارتفاعاً بشكله المربع، حيث يبلغ ارتفاعه نحو 26 متراً، أما البرج العلوي فيصل ارتفاعه إلى حوالي 5 أمتار وينتهي بقبة صغيرة يعلوها عمود معدني يضيف توازناً بصرياً رائعاً للهيكل المعماري. تعتبر مئذنة المسجد الكبير من أطول المآذن التي بناها الزيانيون في الجزائر، إذ تحتوي على سلم يبلغ عدد درجاته 130 درجة، كما تشبه في تصميمها مآذن مساجد المغرب. يعد مسجد وضريح سيدي بومدين أحد أهم الرموز التاريخية في مدينة تلمسان، فهو ينسب إلى العلامة الشهير أبو مدين شعيب الأنصاري أحد أبطال معركة حطين، الذي ولد في إشبيلية بالأندلس ودرس وتفقه فيها. فهو ينسب إلى العلامة الشهير أبي مدين شعيب الأنصاري أحد أبطال معركة حطين، الذي ولد في إشبيلية بالأندلس ودرس وتفقه فيها، ثم انتقل إلى مدينة فاس وواصل فيها طلب العلم وبدأ حياة طويلة قوامها الحج والعبادة، واستمر على هذا النهج حتى توفي في قرية العباد قرب تلمسان. وهناك أقام له السلطان أبو الحسن المريني مسجداً وضريحاً في حي العباد أحد الأحياء العريقة في المدينة. يعد الضريح تحفة معمارية بديعة رغم صغر حجمه، إذ يدخله الزائر من بوابة أندلسية الطراز تظلها شمسية مغطاة بالقرميد الأحمر، يلي ذلك سلم يؤدي إلى قبر الشيخ أبي مدين، وفي داخل الضريح غرفة مربعة يعلوها سقف ملون جميل هرمي الشكل من الخارج. يدخل الضوء إلى هذه الغرفة من أربع نوافذ صغيرة تضيء قبر الشيخين أبي مدين شعيب على اليمين والفقيه ابن عبد السلام التونسي على اليسار. وحول الضريح بنى المرينيون مجمعاً معمارياً يضم مجموعة هندسية متكاملة تشمل مسجداً ومدرسة علمية. أما المسجد فيعد من أهم منجزات الفن المعماري في الجزائر، وقد شيد وفقاً للنمط الأندلسي المريني، وهو صغير الحجم نسبياً، إلا أنه يتميز بباب فخم به نقوش غاية في الجمال. أما صحن المسجد فتتوسطه نافورة جميلة تزيد المكان روعة وبهاء، ويعد هذا الصحن على الرغم من صغر حجمه من أجمل صحون المساجد في الجزائر. أما المحراب فهو عبارة عن غرفة صغيرة يغطيها قوس كبير من الطراز الأندلسي منقول من محراب جامع قرطبة الكبير، وفوق بلاطة المحراب يرتفع سقف محدب يحل مكان القبة التقليدية. وتعد مئذنة الجامع التي بناها السلطان أبو الحسن المريني عام 1339 من أجمل المآذن ذات الطراز الأندلسي، وتقع في الزاوية الشمالية الشرقية للمسجد.

تعد القلاع في الجزائر من أبرز المعالم التاريخية التي لعبت دوراً مهماً في حماية البلاد من الغزوات عبر العصور، وقلعة المشور في تلمسان مثالاً بارزاً على ذلك، إذ ما زالت شاهدة على حقبة تاريخية تعود إلى القرن الثالث عشر، مستمدة بريقها من حضارة الأندلس العريقة في زمن حكم الزيانيين. تنتصب أسوار القلعة المرتفعة والمحصنة التي تحمي مسجدها العتيق والقصر الملكي لتجسد روعة العمارة الإسلامية، وتعد قلعة المشور أو ما يعرف بالقصر الملكي الزياني المقر

الرسمي السابق للدولة الزيانية، حيث شكلت مكاناً لإقامة السلاطين ومقراً لحكمهم وإدارة شؤون الدولة، وقد بناها السلطان الزياني الأول يغمراس بن زيان ما بين الأعوام 1145 و1248، وجعلها مركزاً لعاصمة الدولة التي دامت أكثر من 3 قرون، تاركة وراءها إرثاً حضارياً وثقافياً لا يقدر بثمن. أما كلمة المشور فتعني المكان الذي يعقد فيه السلطان اجتماعاته مع وزرائه وضباطه للتشاور في شؤون الدولة، سواء في زمن السلم أو في أوقات الحرب. تقع القلعة على مساحة شاسعة، وكانت تضم إضافة إلى قصر السلطان عدداً من المنازل والحدائق، فضلاً عن الجامع الذي يقع في الزاوية الجنوبية الغربية من القلعة. أراد السلطان في البداية أن تكون القلعة مقراً لإقامته، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مقر لقيادة الدولة الزيانية وسكن رسمي لأمرائها وملوكها المتعاقبين. وقد خضعت القلعة عبر الزمن لسلسلة من أعمال الترميم والتوسعة، كان أبرزها إضافة مسجد وقصر داخلها، ويعتبر قصر المشور اليوم الشاهد الوحيد الباقي من بين 4 قصور كانت تشكل فيما مضى قلب القلعة. ويتميز هذا القصر بفن العمارة الأندلسية الذي يظهر في ساحاته وأقواسه وزخارفه المنقوشة بعناية. يضم القصر 4 أجنحة رئيسية، أحدها مهيئ لفصل الصيف، وهو مبني من الطين بطريقة تجعله بارداً طوال الفصل، كما يحتوي على ممر سري كان يستخدم في أوقات النزاعات والحروب. أما الجناح الآخر فقد خصص لفصل الشتاء وشيد من الحجارة السميكة التي تجعله دافئاً طوال فصل الشتاء. وهناك أيضاً جناح خاص بمجلس الشورى، وهو الذي اشتق منه اسم قصر المشور لأنه كان يستخدم لعقد اجتماعات السلطان بوزرائه للتشاور. لا يمكن لأي زائر لمدينة تلمسان أن يغادرها دون زيارة القلعة، حيث تدهشه روعة البناء ودقة الزخارف التي تزين الجدران والأعمدة، إضافة إلى أحواض المياه المتدفقة والنوافير والمساحات الخضراء في تصميم مشابه لقصر الحمراء في مدينة غرناطة الأندلسية. لا تقتصر روائع تلمسان على معالمها التاريخية، بل تمتد لتشمل كنوزها الطبيعية الساحرة. ومن أبرز هذه الكنوز مغارة عين فزة، التي تعد واحدة من أبرز المعالم الطبيعية في الجزائر، فهي تحفة جيولوجية فريدة تقع على بعد 7 كيلومترات تقريباً من مدينة تلمسان، في منطقة تمتاز بطبيعتها الخلابة وتضاريسها المتنوعة التي تأسر الأنظار. تجمع هذه المغارة بين روعة الطبيعة وعبق التاريخ، فهي مغارة طبيعية عجيبة لم تعبث بها يد إنسان، مميزة بتكويناتها الصخرية المذهلة التي نشأت بفعل عوامل جيولوجية على مدار آلاف السنين، وتنتشر في داخلها صواعد ونوازل كلسية تشكلت نتيجة ترسب المياه الجوفية الغنية بالكالسيوم، فتمنحها مظهراً استثنائياً يجعل الزائر يشعر وكأنه ينتقل إلى عالم آخر مليء بالدهشة والغموض. كانت أشكال هذه الرسوبيات ملهمة لكثير من الفنانين العالميين في لوحاتهم ومنحوتاتهم، ويقال إن أجود أنواع الرخام في العالم يستخرج من هذه المغارة ومن الأراضي المحيطة بها في منطقة تلمسان، وقد استخدم في الكثير من المباني العالمية الشهيرة.

التلمسان ليست مجرد آثار تاريخية، بل هي روح الفن والعادات المتوارثة جيلاً بعد جيل، فهي تحتضن أيضاً تراثاً حياً ومميزاً على مستوى اللبس والموسيقى والصناعات التقليدية والعادات الاجتماعية. من أبرز مظاهر هذا التراث الشدة التلمسانية، وهي لباس تقليدي نسائي فاخر مخصص للمناسبات الكبرى، خصوصاً في حفلات الزفاف، وتعتبر رمزاً للفخامة والأصالة والأناقة. وقد أدرجت منظمة اليونسكو اللباس التقليدي التلمساني للعروس ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. من أشهر العلماء والأدباء الذين تركوا بصمات في الفقه والأدب والتاريخ الشاعر الكبير ابن خميس التلمساني، والفقيه محمد بن مرزوق، والمؤرخ العربي شهاب الدين أحمد المقري، والأديب الروائي محمد ديب الحائز على جائزة الفرنكفونية في الأداب. وبهذا تجمع تلمسان بين التاريخ العريق والفن الأصيل والعادات الاجتماعية المميزة والعلم والمعرفة، لتظل مدينة نابضة بالحياة، شاهدة على أصالة الماضي، متجذرة في الذاكرة الجزائرية، وملهمة لكل من يزورها أو يقرأ تاريخها. ستظل تلمسان شاهدة على عظمة الحضارة الإسلامية في المغرب العربي، ودرة تلمع في تاج التراث الثقافي الجزائري، من مساجدها العتيقة إلى قصورها التاريخية، تحكي قصة جمعت بين الأصالة والإبداع، لندرك أن بعض المدن تحمل في طياتها روح الأمة وتراثها الذي لا تمحوه الأيام. حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث، لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة. الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. فيصل الفايز يؤكد أن العلاقات الأردنية البحرينية متينة وراسخة واستراتيجية. الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في ختام المفاوضات التي عقدت في عمان. الأردن يؤكد رفضه المطلق وإدانته الشديدة للاقتحامات المتكررة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. روسيا وأوكرانيا تستعدان لتنفيذ عملية تبادل أسرى كبرى، وموسكو تعلن استعدادها لبدء مفاوضات برعاية أمريكية بهدف التوصل

إلى وقف الحرب. وفي الختام، انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتحذير من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
4: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. وكما عودناكم وتعودنا معكم أصدقائي المستمعين على طريق الخير والعطاء، نلتقي دائما وأبدا. أصدقائي المستمعين، في مساحات العمل حيث تتقاطع الحقوق مع التحديات وتتشكل ملامح العدالة الاجتماعية، تبرز المرأة كصوت لا يلين وإرادة تسعى دائما إلى التغيير الحقيقي. في تاء التأنيث دائما ما نقترب من تجارب نسائية صنعت الأثر الطيب وكتبت حضورها في ميادين كانت حتى وقت قريب حكرا على الرجال فقط. ضيفتنا اليوم في تاء التأنيث اسم نقابي أردني ترك بصمته بوعي ومسؤولية، وأسهم في تعزيز حضور المرأة داخل الحركة النقابية، مدافعة عن حقوق العاملين ومؤمنة بنفس الوقت بأن العدالة تبدأ من صوت يسمع وخطوة لا تتراجع. نرحب وإياكم أصدقائي المستمعين بضيفتنا العزيزة من خلال هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث، النقابية الأستاذة رنا أبو لوحة، رئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات. نفتح معها حوارا حول الرحلة، تحديات ومعنى أن تكون المرأة فاعلة في قلب العمل النقابي. أهلا وسهلا بك معنا سيدتي.
5: أهلا وسهلا فيك سيدتي،
4: يعني بنرحب فيك دائما وأبدا كما كل النساء في هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الحبيب والذي تتشارك فيه المرأة مع الرجل في بنائه ونمائه دائما وأبدا. أهلا وسهلا فيك معنا، وأنت اسم لمرأة أردنية نقابية عملت بجهدها طوال هالسنوات الماضية وما زلت، يعطيك الصحة في دائما تحقيق العدالة وتحقيق ما نصب إليه كنساء في هذا الوطن الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا فيك ستي.
4: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن النساء الأردنيات أو تحديدا المرأة الأردنية في عالم النقابات،

0: دائما ما يتبادر أمامنا اسم الأستاذة رنا أبو لوحة. لكن قبل أن نتحدث عن هذا الجزء الهام جدا طبعا، دائما ما نسعى للتعرف أكثر وأكثر على شخصيات تاء التأنيث، نساء تاء التأنيث اللواتي يشكلن حالة من التفرد بالتميز والنجاح والعمل والجد والصبر والشجاعة في كثير من الأحوال في كل مجالات العمل اللواتي يعني يعملن بها. إذا أردنا أن نتعرف أكثر وأكثر عن رنا أبو لوحة كما تحب أن تعرف عن نفسها، تفضلي.
1: أولا يسعد أوقاتك ويسعد أوقات مستمعينك على البرنامج المميز اللي بدأ بتاء التأنيث اللي يختص بالمرأة، وهذا إشي شرف عظيم لأنه كتير كبير إنه يكون في إشي مخصص للمرأة، إنه فقط المرأة. نعم هو الرجل شريك، بس برنامجك جدا مميز ورائع، وإنه عم بيحكي بسيدات بمجتمع يبرز دورهم ويعطيهم حقهم. بداية يعني الواحد صعب يحكي عن حاله، بس أنا بلشت زي أي امرأة أردنية في بيت عادي بيحمل قيم وتقاليد. حياتي العملية بلشت من محل سكرتارية، مباشرة تعينت بشركة اتصالات أردنية اللي هي كانت اسمها اتصالات السلكية واللاسلكية قديما، اللي هي حاليا شركة أورانج مع سيد رسلان ديرانية اللي كانت مملوكة بالكامل للحكومة. وبلشت عملي طبعا أنا أول شيء بالبداية بلشت عمل بعدين كملت دراسة.
0: نعم، وهذه نقطة يعني نتحدث عنها أكيد مهمة جدا، تفضلي. نعم،
1: يعني هو أنا كنت في البداية حدا كتير عملي.
0: نعم،
1: دراسة كان طبعا واحد من أساسيات بحياتي، بس شغفي للعمل كان أكثر، يعني أنا حدا متطوع دائما، فقلت ببلش بالعمل وبشوف إيش بيناسبني وبعدين ببلش بكمل دراسة. والدي رحمة الله عليه كان أكبر دعم وعون لي بهذا الموضوع، فساعدني أوكي بس لازم تكملي دراسة، والحمد لله كملت. يعني حاليا معي ماجستير إدارة موارد بشرية
0: ما شاء الله.
1: متابعتي طبعا بعملي ومساعد زملائي بالعمل خلاني أميل لهذا الاتجاه اللي هو العمل النقابي.
0: جميل جدا. أتحدث عن هذا الجهد وهذا العمل وهذا التطوير سواء للذات أو لمن يحيط بك عزيزتي رنا. يعني أنت بدأتي وأنت على مقاعد دراسة المدرسية وعملتي منذ الصغر، وهذا يعني جزء يمكن فيه إشارة ورسالة لشبابنا وشاباتنا في هذا الوقت الذين يحصلون على أعلى درجات العلم ويبحثون دائما عن الوظيفة، ويمكن الوظيفة لا تكون هي المتاحة، ولكن بإمكاننا أنه إحنا كما نقول نبحث ونحاول في ظل كل هذه الظروف الصعبة أن نجد منفذ ضوء بآخر النفق يمكننا أن نخرج إلى أوسع الأبواب أوسع النوافذ. نقطة أنك وأنت على مقاعد الدراسة أنك تعملي هذا، يعني ماذا يعطينا، ماذا يؤشر هذا الحراك إنه نحو العمل ونحو بناء الشخصية الاستقلالية فيها أستاذ رنا، ماذا تقولين؟
1: هو الإنسان إذا بده يعمل إشي بحياته بيعمله وبصر عليه بيعمله، لأنه يعني بيكون عندك شغف بموضوع معين بحياتك لازم تعمله، لازم تستمر عليه.
0: نعم،
1: ما توقف عن نقطة معينة بحياتك.
0: نعم،
1: ماشي بلش، ممكن تبلش عمل بعدين ترجع باك اب لورا شوي إنه أنا بدي أكمل دراسة، لأنه إيش إحنا أكيد نعرف إنه بدون شهادات أو بدون
0: صحيح
1: علم الإنسان ما يعني ما بيسوي شيء صراحة.
0: نعم،
1: فإصرار الإنسان دائما وبيعرف وين بده وين بيوقف هو الخطوة الأساسية، يعني بدهم يقولوا الانطلاقة بحياته.
0: نعم، وأنه يعني دائما يبحث عما يتطلع إليه ويحلم به.
1: وفعليا أنا كان زملائي بالعمل حتى كمان معي، يعني جزء كبير منهم كانوا على مقاعد الدراسة.
0: نعم،
1: هذا كمان يعني عمل لي داعم أكثر، وإدارتي دعمتني كمان بنفس الوقت إنه ما عندنا مشكلة تكملي دراستك، لأنه أنت عارفة أي منصب بدك تروحي عليه أو موقع إداري
0: يحتاج إلى درجات عليا.
1: نعم صحيح.
0: نعم، رائع،
1: الحمد لله.
0: نعم، إذن يعني علاقتك بعالم العمل بدأ مبكرا منذ الصبا. نعم.

0: كما نقول، والأهم أنك أكملتي دراستك الجامعية وحصلتي أيضا على درجة الماجستير.
1: الحمد لله.
0: من هنا ندخل في عالم قضايا العمل والعمال، متى بدأ هذا الوعي للأستاذة رنا أبو لوحة بقضايا العمل والعمال؟ لأنه يعني بصراحة إحنا عندما نتحدث يعني عن المرأة النقابية لا نجد الكثير من الأسماء. أستاذة رنا، قلة من السيدات اللواتي عملنا في هذا المجال، متى بدأ هذا الوعي؟
1: يعني بدنا نحكي، انتي حكيتي كلمة جوهرية جدا وهي مفصل الحكي دائما عندنا بنقاشنا بأكثر جلساتنا الحوارية، انه احنا عندنا الأقلية من النساء بالعمل النقابي، هو خوف، هو هيمنة ذكورية، هو جهل بموضوع النقابات. يعني في كتير عوامل بتحكي. أنا بلشت عملي النقابي وقت ما صار في خصخصة لشركتي بشركة سات أردنية، صار عندنا مجال الانضمام بالعمل النقابي بنقابة الخدمات العامة. هي النقابة معنية بأصحاب البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجدت أنه بالأساس أنه أنا حدا متطوع في حياتي، حتى في البيت بالعمل بالشارع، أنه ممكن ألاقي حالي بهذا المجال. بلشت كعضو هيئة في عام 2000 و2000، وطبعا من مساعد زملائي، وبعدين صرت شوي شوي الواحد بيتعلم بالدراسة. انت لازم تكوني عارفة، بده معرفة بالقوانين، الاتفاقيات، كيف الواحد يدخل بالعمل النقابي، بدك تواكب التشريعات الجديدة، كيف العامل بيمكن يحصل على حقوقه. واشتغل صراحة على هذا الموضوع. بعدين اتطور الموضوع، صار لي منصب، صرت عضو في هيئة عامة في نقابتي، وبعدها صرت عضو هيئة إدارية بنفس النقابة. ومن عضو هيئة نقابية إلى رئيس لجان المرأة بنفس برضو نقابتي. وطبعا وبعدها صرت نائب رئيس النقابة بعام 2010. يعني كانت 10 سنوات. صراحة العمل مو سهل، أو إنك تتعرفي على عمل معين، بدك يعني حتى أن تدخلي بطبيعة الوضع الطبيعي أي عمل، بدك 6 أشهر لسنة تتعلمي هذا الإشي.
0: صحيح.
1: بس العمل النقابي بابه كتير وسع، مو شوي. لما بدك تفصلي كل شيء بالقانون، وكل شيء بالاتفاقيات، بعمل الشركات، بقوانين كل شركة، يعني بده وقت. مش سهل إنك
0: بده معرفة واطلاع واسع.
1: بده معرفة 100%، لأنه صراحة بالعمل النقابي أساس معرفة.
0: صدقتي، يعني كأي عمل، ولكن هذا العمل يمكن تحديدا لأنه في أمور قد تكون نوع من نقول أمور شائكة جدا، لأنها تختلط ما بين العمل وبين القوانين وكل ما يحيط بأي زاوية من زوايا العمل الذي نتقنه. يمكن ست رنا، يعني بداياتك لم تكن سهلة، وأكيد كان هناك في تحديات، وأنت ذكرتي أنه، وأنا يمكن أكدت عليه، أنه نحن لا نجد أسماء نساء نقابيات كثيرا في الأردن، على الرغم من أنه المرأة الأردنية دخلت سوق العمل في بكافة مجالاته. يعني كل مجال قد تجدي امرأة هناك تعمل فيه، حتى لو كان في بعض الأحيان في بعض الأعمال التي كانت حكرا بالفعل على الرجل، ولكن المرأة الآن دخلت هذا السوق وأبدعت، خصوصا بالمعرفة والاطلاع والثقافة، وحتى من خلال الشهادات المتخصصة لها. لكن هذا التحدي بالنسبة لرنا أبو لوحة، أبرز التحديات اللي واجهتها في البداية، ومن ثم كيف كانت هذه الطريق؟ هل كانت من الصعوبة بمكان أنك تعاملتي معها من خلال هذه المعرفة وتطوير الذات والتدريبات، أم ماذا؟ تحدث لنا عن هذه التجربة تحديدا.
1: يمكن دخولي بعد ما خلصت من، يعني كان دوري اني رئيس لجان المرأة بالنقابة، وهيئني اني اكون رئيس لجان المرأة بالاتحاد. يعني انا كنت رئيس لجان المرأة لمدة دورتين متتاليات في نقابتي، وبعدها على مستوى الاتحاد. هذا خلاني شوي اكون اقوى، لانه التحدي مرات ما بيكون سهل صراحة. انتي عم تشتغلي بمؤسسة كلها رجال فعليا، ومرات يعني الرجال عندهم نظرة للست انه شجاعة عمل.
0: نعم.

0: فعليا. بس يعني انا احكي لك شيء صراحه، انا بعتبر قصتي قصه نجاح، لانه انا اصلا من وقت بلشت بالعمل النقابي كان يعني عندي دعم كثير كبير من رئيس نقابتي السيد خالد ام مرجوب، بوصل له شكر كثير كبير لانه كان كثير يدعمني بالعمل، يحكي لي اشتغلي وما عليكي انا وراكي، فهذا كان يعني يخليني امشي زي القطار وماشي صراحه. نعم. احكي لك يعني نعم. ما كان عندي مشكله انزل على الشارع اطلع على الشركات. نعم. اوقف يعني في واحده من الوقفات كانت بالشارع، يعني لما بيجيك الدعم يعني من الاشخاص الصح صراحة ما بيكون عندك مجال لحتى
1: توافق. أنا وأنا أتحدث معك أنت الآن ذكرتي لي يعني مرحلتين حصلتي من خلالهم على الدعم، ويمكن دائما ما أقدم برنامجي أقول بنحيي تاء التأنيث أينما كانت، ونحيي أيضا من يسير إلى جانبها داعما ومساندا.
0: أكيد
1: هذه يمكن إحنا بنحكي مثل الآفية أو مقدمة لبرنامجنا لتاء التأنيث. ذكرتي دعم الوالد رحمه الله، ذكرتي دعم الزملاء، والآن ذكرتي دعم مسؤولك ورئيسك في النقابة. هذا يمكن الدعم ما نحتاجه في كثير من الأحيان. نحن لدينا القدرات أستاذي رنا، لدينا الشغف، لدينا الطموح، لدينا التطلعات، ولكن في بعض الأحيان نحتاج لمن يمسك بأيدينا لنتقدم خطوة إلى الأمام. أهمية وجود هذا الدعم.
0: هي أنا أحكي لك شيء جدي، هو الناس لو تفهم الأشياء بالحياة صح، مثلا أنا مو جاي لأعد الرجل ولا جاي أخذ منصب في رجل بمحل معين، إحنا جايين نكمل بعض من المجتمع. لو الناس تفهموا أنه هاي النقطة صح شي نكمل بعض، لأنه أنا بالنهاية أنت يعني إحنا مكملين في لبعض، يعني أنا بساعدك أنت بتساعدني إحنا بنوصل مع بعض. فلما أنا شفت الدعم من إدارتي بهاي الطريقة حسيت بأنه يعني مو لازم أوقف، لازم أكمل. نعم. وهذا إشي كتير صراحة أحكي لك إياه، يعني حتى بطريقة عملك أنت مثلا بمحل عملك، يعني ممكن كلمة تقدير أو كلمة دعم بسيطة ممكن تخليك تشتغلي لقدام لسنوات.
1: نعم صحيح.
0: أحكي لك شيء، مش كل شيء دائما المادة ماشي، دائما إحنا ناس تشتغل مثلا عشان تفتح بيوت وتساعد أهليها أو مستلزمات الحياة بشكل الوضع الطبيعي.
1: نعم.
0: بس فعليا الدعم المعنوي
1: مهم جدا،
0: كتير كبير علينا إحنا كستات.
1: نعم. كم من كلمة رفعت من أسهم الإنسان ومعنوياته أستاذ رنا، كلمة شكرا دائما يمكن مهمة جدا، كلمة يعطيك العافية مهمة جدا في عملنا.
0: أكيد.
1: خصوصا يمكن نحن السيدات اللواتي دائما ما نميل إلى، حتى رغم قوتنا في العمل نحتاج إلى هذه العاطفة. نحتاج إلى هذه الكلمات، كل عامل يحتاج إلى هذه الكلمات مهما كان، يعني حتى يعني في بعض الأحيان رؤساء دول يحتاجون إلى كلمة شكرا ليتقدم أكثر وأكثر ويعمل بصراحة. نقول دائما هذه التجربة يمكن بنت شخصية رنا أبو لوحة بطريقة فيها امتياز، حققت من خلالها كثير من المكاسب. مكاسب هو قربك للمرأة العاملة، قربك لجسم النقابة، قربك أيضا لشخصيتك المطواعة المتطوعة الشغوفة العاملة دائما. من خلال بناء هذه التجربة وصناعة حضورك الذي يمكن لمسناه كثيرا أستاذي رنا، يمكن كان لدينا تواصل مع حضرتك على مدار أشهر ماضية حتى نحصل على هذا اللقاء، حتى يعني الحمد لله تمكننا من أنه نتحدث معك ونتعرف على هذه التجربة الفريدة لامرأة أردنية رائعة. أنا أقول دائما النساء الأردنية رائعات. كيف استطعت أنك تثبتي حضورك داخل العمل النقابي؟ ما هي الصفات اللي بتعتقدي أنها صنعت منك قيادية نسائية نقابية؟
0: أول إشي إيمان الإنسان بالعمل اللي بيشتغله بخليه يوصل دائما، هذا أول إشي. فريق العمل اللي بتعملي معه كمان جزء من الوصول. اللجان اللي كنت أنا مسؤولة عنها أعطتني مسؤولية كتير كبيرة، أول شيء تجاه الناس اللي عم بيشتغل معها، اتجاه الموضوع اللي عم يشتغل

0: نشتغل عليه تجاه المجتمع، لانه احنا كان لنا، احنا عم نحكي عن دورنا كنقابيين اتجاه عمالنا وعاملاتنا. بالنهايه لما انا بدافع عن عامل او عامله او بجيب له مكسب، انا بعتبره انجاز حتى لو كان شيء بسيط.
1: نعم.
0: لما بنبني قدرات السيدات العاملات عن طريق التدريب او ندخلهم ضمن برامج معينه، او نساعد مثلا سيدات بمشاريع صغيره، او نعمل مبادره بسيطه جدا بمحافظه تعمل صدى كثير كبير، تحسس الناس بقيمتهم بوجودهم، هذا نعتبره انجاز شو ما كان مستوى هذا الانجاز. لانه انا بعتقد يعني هي كلمات يمكن فلسفه بالحياه، انه قليلا مستمر خير من كثير منقطع.
1: نعم.
0: ومرات البصمه هاي الصغيره بتعمل كثير صدى عند الناس.
1: نعم.
0: كبيره. واهم نقطه بركز عليها دائما بحياتي صراحه، لو الانسان بقرا صفحه باليوم هو عرف التسلح تبعنا هو التعليم، العلم.
1: نعم.
0: المعرفة النقابية، المعرفة بالأمور هي أهم نقطة بهاي الحياة، وهي جزء من الصفات يمكن اللي خلت زي ما أنت حكيت إنه الإنسان يوصل لمرحلة معينة بالاتحاد ودعمه زي ما حكيت لك برئاسته وبرئاسة الاتحاد ورئاسة النقابة، كله هذا كان وحبي للعمل أكيد. هذول ممكن بعتبرهم جزء أساسي وإني أكمل بهاي المسيرة.
1: نعم. يمكن وأنا بتابع السيرة الذاتية وتابعت جيدا الأعمال التي قمت بها على مدار هذه السنوات أستاذة رنا، كان لديك العديد من الأعمال تعلقت بتقديم المساعدات للسيدات ومعرفة مشاكلهم، وضع برامج خطط لمساعدة المرأة العاملة الأردنية. دعينا نتحدث عن واقع وحضور المرأة داخل النقابات من خلال تجربتك الشخصية، ومن ثم نتحدث عن هذه البرامج وهذه الخطط التي عملتي عليها.
0: أنت يمكن تعرفي كل لجان المرأة أكيد.
1: نعم.
0: في على مستوى الأردن كلهم همهم واحد بالنهاية، إحنا ما بنشتغل شيء نشتغله تعاوني مع أكثر من جهة، أو شيء نشتغل عن طريق الاتحاد، طريق اللجان، عن طريق وزارة العمل اللي هي الحامي للعامل.
1: نعم.
0: وعن طريق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لأنه إحنا لنا دور كتير كمان كتير كبير مع مؤسسات المجتمع الخارجي كمان.
1: صحيح.
0: ودورنا طبعا كمان مع مجلس النواب، لجنة المرأة مجلس النواب. اشتغلنا بالبداية على قوانين العمل، في قوانين كانت تمس المرأة يعني غير منصفة كانت صراحة بالنسبة لإلها، وخاصة موضوع الحضانات، إجازة الأمومة، إنه العام يحتفظ بحقوقه، تشغيل المرأة، هذول كلهم اشتغلناهم بالتعاون مع كل هاي الجهات اللي ذكرتها.
1: نعم.
0: والحمد لله قدرنا بإدارة الاتحاد إنه نعدل هاي القوانين ويصير في صوت للمرأة وإلها حق وتاخذ دورها وتعرف شو إلها واجبات وحقوق.
1: نعم.
0: هذا أول شيء. اثنين، إحنا اتجاه المجتمع، مسؤوليتنا اتجاه المجتمع وبالذات المرأة. إحنا وصلنا كثير محافظات لقينا إنه المرأة ما في شيء يدعمها خاصة في المشاريع الصغيرة.
1: نعم.
0: أخذنا هاي البادرة واشتغلنا عليها مع أكثر من سيدة، والحمد لله هلا سيدات عندهم مراكز بيع الحمد لله.
1: نعم.
0: وكمان بدي أرجع لنقطة بهاي المحافظات، الست هناك شوي لأن يمكن صعوبة وصولها أو صعوبة معرفتها بالعمل النقابي بيكون في نوع من عدم المعرفة.
1: صحيح. ما في وعي بحقوقهم. نعم.
0: نهائيا للاسف، يعني احنا حتى على مستوى احسن كل شيء احنا عم نعمل عمليات تدريبيه لكل الطلاب، طلاب الجامعات، حتى احنا بلشنا بتدريب طلاب الجامعات لانه ارتقينا انه طلاب الجامعه يعني العمل النقابي لازم يبلش بالجامعات، ما يبلش بس بالعامل، لأنه أنت بالنهاية أنت جاي على سوق عمل يا عاملة أو عامل، لازم يكون عندك معرفة قبل ما تدخلي على سوق العمل شو بدي أوقع.
1: نعم.
0: العقد بدي أوقع عليه، بدي أعرف واجباتي وحقوقي اتجاه الشركة اللي رايح عليها، وأعرف واجبات وحقوق الشركة اتجاهي. للأسف الشديد هذا الناس عم تجهله. إحنا حاليا عم نشتغل عليه.

0: تقريبا دربنا، صرنا مدربين فوق ال 6000 طالب بهذا الموضوع
1: رائع.
0: خلال فترة قصيرة جدا الحمد لله. وهذا يمكن أنا بعتبره نجاحنا باستمراريتنا بالعمل النقابي وإظهار العمل النقابي، لأنه العمل النقابي الناس بتعتقد أنه بس صراخ وأقعد أعمل أتهاوش أنا والشركات، أو لا، العمل النقابي هو عمل تعاوني مشترك.
1: نعم نعم
0: أنا بالنهاية بدي أنجح الشركة وبدي أكسب عمالي مع بعض، فإحنا نشتغل يعني نحكي وين تو وين بالعادة، إنه إحنا الاثنين بدنا ننجح.
1: صحيح.
0: وبالنهاية أنا بهمني استمرارية هاي الشركات، لأن هاي الشركات طول ما هي مستمرة، طول ما هي الناس عم تشتغل.
1: نعم، يعني يمكن هاي نقطة جوهرية إنكم تبلشوا مع الشباب، مع الطلاب.
0: أكيد.
1: لما تدربيهم ويكون لديهم هذا الوعي بحقوقهم بقوانين العمل، عندما يخرجون إلى سوق العمل يكون لديهم هذه الدراية ليكونوا يعني محصنين، يعني عارفين ماذا لهم وماذا عليهم، ولا يدخلوا في بعض بتعرفي بعض المشاريع اللي بتكون مضللة للشباب وبيتم هدر حقوقهم وبتضيع يعني للأسف بدون أي ضمان لهم. أتحدث عن هذا التوجيه وهذا التدريب للنساء، خصوصا النساء في المحافظات في الأرياف ست رنا. يعني يمكن أنت ذكرتي نقطة جوهرية، حتى هذه اللحظة على الرغم من هذا التكاتف سواء من مؤسسات الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال التشاركية من بعض المنظمات الدولية لإيجاد مثل هذه التدريبات، ما زالت المرأة كما نريد فيما يتعلق بالوعي الحقوقي لا يوجد، ما زالت هناك في معلومة ناقصة أو منقوصة، أو لا تجد نفسها على إلمام بهذه الحقوق. فهذا جزء هام جدا أنكم تعملون عليه.
0: هذا ستي مش بس هذا عملنا الرئيسي.
1: نعم،
0: هو عملنا الرئيسي لأنه التدريب صراحة.
1: نعم.
0: التوعية، التثقيف لعمالنا.
1: نعم.
0: لأنه بدون تثقيف ما حيكون عندهم أي مبادرة أو أي عمل معين. وللأسف صراحة يعني بعز علي أحكي هذا الإشي، طلابنا معرفتهم يعني ما بيعرفش يعني عمل نقابي للأسف.
1: نعم.
0: إحنا صحيح اشتغلنا عليه والحمد لله، هلأ الدنيا يمكن عن زمان تغيرت، هلأ صار في وعي
1: المعرفة موجودة. نعم
0: بالضبط. وكل حضور دورات اللي بنعملها إحنا وبنرتبها سواء كانت وجاهية أو عن طريق مواقع التواصل أو حتى في المحافظات اللي بنطلع لها، الحمد لله لقينا إقبال كتير كبير، لقينا الناس حابة تعرف شو يعني عمل نقابي، عم بيشوفوا التغيير صراحة.
1: نعم.
0: الاتحاد عم بيحط بصمته حاليا بكل المواقع.
1: نعم.
0: بوزارة العمل، بمجلس النواب، بعمل المستوى الدولي، توقيع اتفاقيات الخارجية، ويمكن ما بعرف إذا بتعرفوا احنا في اتفاقية 190 اللي معنية ب التحرش عم نشتغل عليها حاليا، واللي كان اصلا ما كان لها دور بالقانون.
1: نعم.
0: وحاليا صار لها يعني جزء، عم نحكي عن تحرش بيئة العمل، صار في نص واضح وصريح بيحكي بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني عم بنحاول شوي شوي يعني.
1: نعم.
0: مع الاستمرارية زي ما حكيت لك وتنسيق الجهود مع الجميع، وراح ان شاء الله انه نوصل.
1: نعم.
0: لاكبر شريحة بهذا المجتمع.
1: نعم.
0: لتدريبه.
1: نعم.
0: لانه كثير مهم ندرب العالم.
1: نعم.
0: وخاصة يعني انا كنت زمان صراحة احكي لك شيء، كان عندي يمكن كما حكيت لك الشيء، كان عندي هدف وانا صغيرة ادرب. فعليا انا اشتغلت على هذا الموضوع وظلت مشتغل عليه، ويمكن المنظمات الدولية كمان برئاسة الاتحاد ساعدونا انه بدعمهم انه نبلش في البرامج تبعتنا، والحمد لله وصلنا للهدف اللي احنا نرجو له، وان شاء الله انه نكمل هاي المسيرة، لانه المسيرة صراحة مش سهلة
1: وما زالت. يمكن عندما نتحدث عن هذا الجانب، يمكن أستاذ رنا عندما ننظر إلى نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما زالت ضئيلة، يعني ليست كما نرجو ولا كما نصبو كما نقول، بفعل الكثير من العوامل لن نستطيع أن نتحدث عنها. ولكن أتحدث عن هذه الجزئية، أنك تهتمين من خلال تدريباتك، من خلال عملك كرئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العام للعاملين، أنه تأخذي بيد تلك النساء للتوعية والتثقيف. ويمكن أنا توقفت عند جملة رائعة تحدي

0: حدثتي من خلالها عن تعزيز الحوار الاجتماعي، هذا الحوار اللي بتدخلي فيه مع السيدات والشباب سواء من خلال التدريبات أو اللقاءات أو ورشات العمل، ويمكن هذا يعني جلالة الملك دائما ما بيأكد عليه، هذا التكاتف وهذا الحوار على أن يفضي إلى حلول إيجابية على الأرض، يعني تكون لصالح الشباب وصالح المرأة أيضا في سوق العمل، ماذا تقولين؟
1: انت حكيتي كلمه يعني الحوار الاجتماعي، ان احنا من وقت بلشنا بالعمل نقابة واحد بالنادي بالحوار الاجتماعي، وسيدنا من اول الناس اللي ركزوا على هاي النقطه بالذات، انه الحوار الاجتماعي. بالحوار الاجتماعي الناس بيكون في تنظيم اكثر للعمل بشكل افضل، وبنحل مشاكلنا دائما بطريقه هاديه، وبعمل كمان على استمراريه العمل. فبدايه احنا بنركز ببدايه عملنا مع الطلاب انه الحوار اهم نقطه ببداية عملك، لأنه إذا أنت ما عندك طريقة للحوار أو للتفاوض أو لهذا العمل، أنت ما رح تستفيد بالنهاية. فإحنا طلابنا بدخلوا عنا زي ما بتقولي، زي ما كنا من مدخلات ومخرجات، بدخلوا بطريقة وبطلع الحمد لله بطريقة تانية، إنه الحمد لله إحنا قدرنا نوصل عن طريق الحوار معهم بكثير أساليب. يعني إحنا حتى بيحكي لك مش بس على مستوى طلابنا أو عاملاتنا، إحنا على مستوى الشارع،
0: نعم،
1: على مستوى البيوت، بأي قعدة بأي جلسة بالنادي بهذا الموضوع، على مستوى البيت. يعني أنت حتى مرات الواحد وأولاده بده يتحاور، يعني إذا أنت شديتي وهو شد مش حتستفيدي بالنهاية، بالنهاية رح يعمل بده إياه. فالحوار أساس الحياة.
0: نعم صح صحيح.
1: فعشان هيك إحنا بنحب النادي بهذا الموضوع كتير ونركز عليه، لأنه كل شيء بيصير يعني بناخد كل شيء بطريقة الحوار.
0: نعم.
1: مش بالمشاكل أو إنه
0: صحيح.
1: حتى بنعمل مفاوضات مع أي شركة من الشركات مثلا بنفاوضها، أو إن عندنا حقوق لعمالنا أو تجينا مشاكل عن طريقهم. يعني بالنهاية زي ما حكيت لك في البداية، إنه إحنا بيهمنا عمل استمرارية الشركات، وانت عارف هذا اقتصاد.
0: نعم.
1: بلد.
0: نعم.
1: مش عم بحكي على شركتي او شركة اي شخص معين، هذا اقتصاد بلد بده يمشي بالنهاية
0: صحيح لصالح الوطن وصالح البلد. نعم
1: 100%.
0: نعم
1: 100%.
0: نعم
1: سيدة
0: ست رنا، يعني يمكن عندما نتحدث عن وجود المرأة في مواقع صنع القرار وأيضا في موقع القرار النقابي، احنا نتحدث عن نقابية، الفرق اللي ممكن تصنع المرأة حين تكون هنا في هذا الموقع تحديدا بالنسبة للمرأة؟
1: والله لو تركونا المجال نعمل كثير. يمكن أول شوي كان صعب إنه وجود مرأة في مواقع صنع القرار، بس الحمد لله هلأ إحنا تقريبا عندنا رئيسة نقابة، عندنا رئيسة لجان مرأة، عندنا زميلتي داليا وعندي زميلتي بشرى سلمان، فالحمد لله بلشنا. أنا يمكن بدي أركز على نقطة شوي، إنه إحنا بالنادي دائما إنه يكون في 30% تمثيل للكوت النسائية. أو مثلا إنه ليش في رجال دائما هون، لازم نركز على نقطة كتير مهمة، الكفاءة.
0: أحسنتي.
1: لما الإنسان يكون عنده كفاءة هو الشخص المعني، إن كان رجل أو مرأة بهذا الموقع.
0: نبحث عن نوع، يعني نوعية فيها من الكفاءة التي تدير المرحلة. نعم
1: 100%. ممكن أحط لك 30% من تمثيل نساء و 70% تمثيل رجال، بس ما عندي الحد اللي يقدر يقود العملية، أنا ما استفدت في النهاية. فأنا كتير بركز على إنه الناس يكونوا موجودين بهالمواقع تكون عندهم كفاءة عالية، لأنه كفاءتك بتحدد أنت وين تكون بهذا الموقع. وبرضه احنا برضه بنطالب وبنرجع نحكي بدنا المراه تكون موجوده بالعمل النقابي، والحمد لله بلشنا بالاتحاد يكون لها دور، واي محفل حتى دولي او داخل الاردن او خارج الاردن عم نشتغل موضوع الجندره، انه يمثل رجل ومراه بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: والحمد لله حاليا نحن بالاتحاد زي ما بيحكوا السيف سايد بهذا الموضوع بالذات.
0: جميل جميل. يعني هناك في دائما كما نقول تحضير لصف ثاني من النقابيات الفتيات.
1: هذا بنشتغل عليه.
0: نعم.
1: انا احكي لك صراحه.
0: نعم.
1: لازم حتى على مستوى بالبيت بالعمل بالنقابات،
0: هذا مهم جدا،
1: يكون عندك الصف الثاني.
0: نعم.
1: لابد من وجود الصف الثاني.
0: نعم.
1: الحياه ما بتقتصر لا علي ولا على شخص معين، بالنهايه مسيره عمل بدها تكمل، الناس اللي بدهم يجوا بعدي لازم يعرفوا شو في قدام.
0: نعم.
1: ما بالضبط، مش نوع من الاحتكار، هذا شغل بالنهاية، واستمرارية عمل ومكاسب.
0: صحيح.
1: عمال ومصالح عمال وعاملات.
0: نعم.

0: دائماً أنت حكيتي.
1: نعم، يمكن ونحن نتابع تطورات السيرة الذاتية للأستاذة رنا أبو لوحة، كان هناك مؤخرا فعالية جميلة كان فيها ختام للمرحلة الأولى من مشروع قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة.

0: دائما ما يفضي لتعزيز العدالة والمساواة في بيئة العمل. نتحدث عن هذا التكريم كمرآة للمسيرة العطرة الطيبة للأستاذة رنا. ماذا تقولين؟
1: بدي أحكي أول شيء عن إحنا دائما نحتفي بالمرأة وبنكرمها بأغلب المحافل. يمكن أحكي على احتفال المرأة بالنقابية، له معنى كتير كبير أوسع على مستوى الشخصي وعلى مستوى البلد بشكل عام. أنا
0: نعم.
1: بعتبر أنه هو رسالة واضحة أنه المرأة صار لها دور حقيقي، دور مؤثر مختلف المجالات، وأهم العمل النقابي. وهذا التكريم صراحة خلى عندي، حسسني أنه كل هذا التعب والوقت والجهد اللي حطيته بهذا المجال، الحمد لله الناس عم بتشوفه، خل عندي دافع وثقة أكبر بحالي، بالناس اللي عم بشتغل معهم، بالداعمين اللي حوالي. فعلا إنها أثرت فيي كثير وخلاني أسترجع شوي محطات من العمل اللي قمت
0: نعم.
1: فيه بالفترات السابقة. صراحة يمكن بلشت بإشي بسيط، بعمل تطوعي كان عن طريق شركتي وإنجاز، وخلاني الحمد لله اليوم أكون بموقع صنع قرار، صنع مؤثر، أعطاني مسؤولية أكبر إني أكمل هذا العمل بحافز وأطور وأشتغل عليه بشكل أكبر. والحمد لله وشكرا للاتحاد رئيس نقابتي ولإدارتي كمان اللي خلوني أكمل هذا الشيء.
0: نعم طبعا
1: وشكرا
0: أنت
1: لكم أنتم
0: تستحقي.
1: اللي اليوم كنتوا سبب رئيسي ببرنامج نائب تأنيس إني أكون معكم كمان لحتى نحكي عن كافة فعالياتنا حتى بما يخص المرأة.
0: طبعا يعني لكم دور كبير في إنصاف المرأة وتحقيق العدالة والمساواة في يعني حق العمل أستاذة رنا. ويمكن وأنت تتحدثين عن هذا التكريم وأنا يعني شعرت بهذا الفرح وهذه السعادة. كما قلنا يمكن كلمة شكرا لا تحتاج الكثير ولكنها تحمل المعنى الكبير، فيها عمق. يمكن هذا يعني أنا أعتقد أنه كان في احتفاء لك ولكل امرأة تعمل بجد وجهد وبصبر وبشجاعة وتواصل الليل بالنهار. وذكرنا أنه العمل النقابي ليس من الأعمال السهلة، هي تحتاج الكثير من القوة، من المعرفة، من الثقافة، من المتابعة أيضا. وهذا يعني يمكن إذا أردنا نتحدث أمام المشهد العام نشاهد المرأة تعمل في هذا المجال، ولكن ما خلف الكواليس، ما الذي لا يعرفه الناس عن العمل النقابي خصوصا للمرأة، يعني هذا لابد أن نتعرف عليه. وهذه صورة من خلالك كنموذج يحتذى به للمرأة في هذا المجال. حدثينا يا سيدتي.
1: يمكن زي ما انت حكيتي الشيء اللي ما بعرف الناس عمل النقابي، بتشوف العمل النقابي من يمكن من برا الناس عم بتشوفه اجتماعات او مطالب، بس الحقيقي هو اعمق من هيك بكتير. الشغل النقابي فيه تعب كبير، فيه نقاشات طويله، محاولات مستمره حتى نوصل لحلول، مرات نرضي جميع الاطراف عشان ما نظلم اي طرف من الاطراف اللي بنفاوض معها او نحكي معها، حتى نقدر نحقق نوع من العدالة بين العامل وصاحب العمل.
0: نعم.
1: ويكون في توازن بين الجهد اللي بيقدمه العامل وبين حقوقه. بالنهاية هم الاثنين شركاء بنفس العملية الإنتاجية، ونجاح أي حقل فيه مرتبط بالتاني. السعي الدائم دائما، نحن نرجع نركز على كلمة الحوار بدل من التصعيد لأنها جدا مهمة، ونحل هاي المشاكل بطريقة هادية، لأنه بالنهاية بهنا استمرارية العمل.
0: نعم.
1: الموضوع مش صراع صراحة.
0: نعم.
1: هو تنظيم العلاقة بشكل أفضل.
0: نعم.
1: والكل يطلع بعدالة على هذا الموضوع.
0: نعم.
1: ماشي العدالة عند رب السماء، بس برضو إحنا بنحاول نوصل الجزء اللي يخلي كل الأطراف تكون راضية.
0: نعم أكيد.
1: والحمد لله
0: أكيد الكل يسعى في سبيل تحقيق هذه العدالة لتكون هناك في نتائج إيجابية لبناء هذا البلد الذي يستحق منا أن نقف دائما إلى جانبه. أستاذي رنا، أتحدث عن هذا العمل كسيدة، كامرأة حاضرة على مسيرة سنوات طويلة من الجهد، حتى يعني عندما نتحدث عن رنا منذ الصبا، يعني منذ كنت

0: في سن صغيرة وأنت تعملين في هذا المجال. أتحدث عن كيف تعملين على التوفيق، كيف تعملين على هذا التوازن بين حياتك الشخصية بين العمل العام وأنت في موقع قيادة الآن؟ تفضلي.
1: هلا يمكن العمل النقابي بطبيعته بياخذ وقت وجهد.
0: أنا بتوقع 24 ساعة ب 24 ساعة.
1: هو الصراحة أحكي لك شيء، هم مرتبطين يعني داخلين ببعض، العمل الشخصي مع العمل العام زي ما بقولوا أو العمل النقابي،
0: نعم.
1: كله مع بعض. وبيجي مرات على حساب الوقت الشخصي لإلنا، بس بنكون مبسوطين صراحة إنه بأي وقت ممكن ينحكى لك اطلعي مثلا، أن بكرة توقع اتفاقية مثلا، أن بكرة محل شغل بمحل معين بشركة معينة،
0: نعم.
1: توقيع بوزارة العمل، فإحنا جاهزين دائما جاهزين. فهو ماخذ وقت وماخذ جهد، بس هذا الجهد أنا بعتبره إنجاز، جهد حلو وجميل إنه الواحد يتعب عليه، لأنه أحكي لك شيء بالنهاية حتلاقي ثمرة هذا الإنجاز
0: نعم.
1: وثمرة هذا التعب اللي خلط بين العمل والحياة الشخصية.
0: نعم.
1: وأكيد إحنا بندرس في ترتيب الأولويات، بس دائما في
0: إدارة الوقت.
1: 100%.
0: أكيد أكيد. في بعض الأحيان يعني المرأة تجد نفسها يعني بتحمل العبء الأكبر، كما نكرر دائما، لأنها متعددة الأدوار، يعني هي مطالبة بكثير من الأدوار، كسيدة بيت، ربة أسرة، و
1: بتعرف الستات عندنا يعني زي ما بنحكي تمسك اكثر من شغل بايديها
0: نعم. يمكن
1: تكون
0: هذه سبحان الله تكوينها، انها تستطيع ان تفعل او تعمل باكثر من عمل بنفس اللحظه. لكن يعني اذا اردنا ان نتحدث عن الاستاذه رنا ابو لوحه كنظره ناضجه للحاضر والمستقبل في العمل النقابي، كيف ترين هذا الواقع اليوم مقارنه عما سبق من سنوات ماضيه؟
1: يعني في كثير تغير اشياء.
0: نعم.
1: زي ما بنحكي احنا المرأة هي شريك رئيسي بالحياة، وتعزيزها ودورها بالحياة الاقتصادية صار كبير. يمكن زمان زي ما كنا حكينا في البدايات انه الهيمنة شوي، انه احنا مجتمع الحمد لله محافظ، ذكورية كانت مهيمنة اكبر، قلة المعرفة، بعد المرأة عن مواقع صنع القرار، كمان وجودها بمحلات أبعد من وصولها إلى فكرة إنه أنا بدي أشتغل بالعمل النقابي، إنه أنا شو بدي أشتغل بالعمل النقابي بكرة بصيروا يحكوا، لأنه كانت الناس كتير تخلط بين العمل النقابي والأحزاب والنقابات العمالية والنقابات المهنية، فكان في صراع إنه أنا وين حكون. بس الحمد لله يعني أنا عندي تفاؤل دائما بالوطن وبالأردن وبقيادته، إنه إحنا المرأة وصلت الحمد
0: نعم.
1: لله، في عنا
0: إرادة سياسية، نعم،
1: طبعا
0: داعمة للمرأة.
1: يعني مجلس نواب، وزراء، مرأة قيادية بشركات، مرأة قيادية بنقابة، فالحمد لله إحنا عم نشتغل هذا الموضوع بشكل مستمر وبلشنا نشوف نتائجه، وأصلا في نتائج أصلا موجودة في الأردن من زمان، بس
0: نعم.
1: هناك عمل نقابي عم نشوف النتائج، يعني زي ما أنت حكيتي تكريمها كان نقطة مصدرية لكثير سيدات كانوا موجودين، إنه أنا بتكرم اليوم على تعبي،
0: نعم،
1: على إشي اشتغلته، فعلى بصمة حطيتها بموقع معين، إنه الناس تحكي هذا والله العمل انعمل، الحمد لله اشتغل عليه فلان وفلاني، واحنا عم نكمل مسيرة فلان وفلاني،
0: صحيح،
1: فهذا لحاله فخر صراحة.
0: نعم. يعني إذا أردنا أن نسألك سؤال شخصي نوعا ما، ما الذي غير فيك هذا العمل النقابي على المستوى الشخصي؟
1: غير في خلى يمكن الواحد دائما أنا حكيت لك في البداية صعب يحكي عن حاله شوي، بس
0: نعم.
1: خلى عندي قوة صراحة
0: جميل.
1: بشخصيتي فعليا، إني لما بشوف موظف مظلوم أوقف زي الجبل فعليا، ما أستنى،
0: نعم،
1: لأنه في قانون بيحميني وفي

0: قابة بتدعمني،
1: مظلة.
0: فهذا
1: نعم
0: الشيء خلاني استمر بقوة صراحة. انه ولما بتكون على حق كمان، هذا كمان بدعمك اكثر واكثر. فالقوة والمعرفة خلوني صراحة
1: رائع
0: غير
1: جدا،
0: شخصيتي.
1: رائع جدا. الرسالة التي تحملها الأستاذة رنا أبو لوحة من خلال هذه التجربة؟
0: رسالتي لكل سيدة بهذا الوطن الجميل، ولكل سيدة سمعتنا أو ما سمعتنا، أنت قد هذا الحمل وقد المسؤولية، وإذا أعطاها المجال السيدة بتبدع. ولا توافي عن نقطة معينة بالحياة، استمري. نقطة نقطة زي ما بيحكوا بتفك حجر، واحنا ستات مع بعض ان شاء الله انه نقدر نوصل لاشي كتير منيح في الاردن. وتسمعوا قريبا اخبار جميله انه سيده مثلا صارت مسؤوله في اتحاد معين دولي
1: نعم
0: مش بس داخلي،
1: أكيد،
0: لانه احنا حاليا بنمثل كل اغلب الجهات السيدات في على مستوى العالم بمنظمات مثلا زي الاي تي سي، الاتحاد الدولي، الاتحاد العربي، احنا ممثلين اعضاء فيه. وجودنا في لجان انصاف الاجور، وجودنا في لجنه المجلس الاقتصادي الاجتماعي على مستوى الدوله كمان، هذا بيعطينا دعم اكبر انه احنا بنقدر نمثل وين ما كان لما تنعطانا الفرصه
1: نعم
0: ومنسمح لنا نكون موجودين.
1: نعم طبعا، يعني
0: وانتي
1: هذه رسالة رائعة
0: طبعا
1: جدا. نعم، لو اخترت رحلتك بكلمة واحدة ماذا ستكون؟
0: الإصرار،
1: يا سلام،
0: يعني أنا قلت لي كلمة واحدة، فأنا بلاقي كلمة الإصرار هي
1: رائع جدا.
0: اللي تقدر تتحركي فيها وين ما أنت موجودة.
1: يعني احنا سعيدين فيك يا أستاذة رنا أبو لوحة، سعيدين بهذا الإصرار وهذه القوة وهذه المسيرة، لأنه تكريم أي امرأة أردنية في أي مجال هو تكريم لكل سيدة أردنية تعمل
0: أكيد
1: بجد وتواصل الليل بالنهار وتحاول دائما وأبدا أن تقدم كل ما لديها لخدمة هذا الوطن. طبعا لأنه عندما نخدم هذا الوطن إحنا بنخدم أبنائنا وبناتنا وبنخدم المستقبل اللي جاي على بلدنا إن شاء الله ليكون كما
0: أكيد،
1: نريد الأفضل دائما.
0: لأنه أي تغيير على أي سيدة بأي منظمة كانت أو أي مؤسسة، هو ونجاحها مو نجاح للشخص نفسه، هو نجاح لكل السيدات بشكل عام.
1: نعم
0: لأنه أنت بتكوني عملتي شيء يعني مستمر للحياة، مش إنه بس عم تشتغلي على نقطة مفصلية في الوقت الحالي، أنت عم تشتغلي شيء لقدام، فأنت بتساعدي كثير من السيدات إنه تتخطي مراحل معينة. يعني لما كان موضوع نحكي مثلا زي العمل المرن، لما اشتغلنا عليه ب 2017 مثلا، كثير ساعات سيدات انه مثلا انا بقدرش بدي اقعد شوي اعيل اهلي
1: صحيح،
0: بالبيت، عندي اولاد بدي، وهذا الاشي صراحه المؤسسات ساعدتنا فيه كمان. انه وبتمنى انه كل المؤسسات بالاردن تعتمد هذا النظام، لانه اول شيء رح حيشوفوا الناس عم تعطي انتاجيه اعلى، وخاصه
1: صحيح،
0: السيدات لما انت بتكوني مرتاحه يكون عندك حضانه
1: وبخفف
0: بموقع
1: وطأة التحديات على المرأة
0: هذا
1: لدخولها
0: اكبر
1: سوق
0: تحدي
1: العمل.
0: على فكره، لان المراه افضل همها عندي اولادها.
1: صحيح،
0: لما بكون انا بحضانه بمكان عملي شيء قريب من باريحيه، فيا ريت الناس يا ريت يعني يكون مساعد من الشركات تساعدنا بهذا
1: نعم،
0: الشيء. ووزارة العمل طبعا جهودها مشكورة جدا على هذا الموضوع، مؤسسة المجتمع المدني كانت جزء معانا كمان بهذا الشغل، والحمد لله. بس احنا بدنا استمرارية لهذا العمل صراحة،
1: نتمنى ذلك،
0: يعني
1: نتمنى
0: مش بس نوقف عند حد معين نعملنا بس لشركة او لبنك او لا، بدنا كل النموذج هذا يمثل الأردن كامل.
1: صحيح صحيح، نتمنى دائما الخير والسعادة
0: أكيد.
1: للجميع ولهذا الوطن. سعيدة فيك يا أستاذة رنا عن
0: أنا سعدت
1: يعني
0: بلقائكم.
1: بهذا الحديث وهذا الانطلاق، ويمكن عندما بالفعل يمكن الواحد عندما يتحدث عن نفسه قد يجد من الصعوبة مكانه، لكنك أبدعتي وأنت تروين قصة امرأة أردنية مبدعة متميزة. يعني في ختام هذا اللقاء كما أقول دائما وأبدا، تبقى التجارب الحقيقية هي تلك التي لا تروى فقط إنما تلهم. ما بين التحدي والإصرار تثبت المرأة الأردنية يوما بعد يوم أنها قادرة على أن تكون شريكة

0: كفاعلة في صناعة القرار وأيضا صوتا مدافعا عن العدالة والحقوق. رحلة ضيفتنا النقابية الأستاذة رنا أبو لوحة ليست مجرد مسيرة شخصية، إنما هي حكاية حضور نسائي واعٍ في قلب العمل النقابي، وأيضا مثابة رسالة بأن التغيير يبدأ من الإيمان بالدور والاستمرار في السعي. شكرا لك ضيفتنا الكريمة الأستاذة رنا أبو لوحة، رئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات، على هذا الحوار الجميل والثري. شكرا لك.
1: شكرا لك سيدتي. برنامجك لحاله بحكي عن لحاله بصمة للمرأة، إنه في برنامج بنحكي بهذه الطريقة. شكرا كثير إليك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بنكون دائما مستمر معك بأي إشي أنت كمان حتى ببرنامجك بتحتاجي.
0: كل التحايا لك عزيزتي، ولكم مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لزملائي فريق العمل. الزميل معتز اللون في المراقبة الرئيسة، وتحية للزميلين غاندي حداد وشادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وللزميل رحيل الخالدي من السوشيال ميديا. إلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد السبت في البحر الميت. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أن العلاقات الأردنية البحرينية متينة وراسخة واستراتيجية. الأردني يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في ختام المفاوضات التي عقدت في عمان. الأردني يؤكد رفضه المطلق وإدانته الشديدة للاقتحامات المتكررة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين والمتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. روسيا وأوكرانيا تستعدان لتنفيذ عملية تبادل أسرى كبرى، وموسكو تعلن استعدادها لبدء مفاوضات برعاية أمريكية بهدف التوصل إلى وقف للحرب. وفي الختام، انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتحذير من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الرسول المجتبى والحبيب المرتضى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، حياكم الله إلى هذه الدقائق الطيبة ونحن في رحاب السيرة النبوية في برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: يا رب العالمين وبحق
2: الحمد لله الذي خلق القلوب لتفتقر إليه، وجعل الدعاء لغتها إذا ضاقت وسبيلها إذا تعبت. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أكمل من عبد الله وأعظم من دعاه قربا وإقرارا. مستمعينا، نتحدث عن العبودية. العبودية ليست أن نكثر الأعمال فقط، بل أن نعرف من نحن ومن هو الله، أن نعرف أننا فقراء وأنه الغني، أن نعرف أننا الضعفاء وأنه القوي، وأننا نحتاج في كل لحظة إلى نفس من رحمته. هنا يأتي الدعاء، ليست كلمات نرددها، بل حقيقة نعلنها أنه لا ملجأ لنا إلا إليه، ولا قوة لنا إلا به، ولا غنى لنا عنه طرفة عين. الدعاء هو صوت الافتقار إذا صدق، وهو مقام العبودية إذا تجلى. هنا نقف مع سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لم يكن دعاؤه طلبا فقط، بل كان حالا من الخضوع ومعنى من الافتقار ورحلة من القرب.

0: مستمعينا وعن مقامات الدعاء بين الرجاء واليقين، يسعدنا أن نستضيف فضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح أستاذ التفسير وعلوم القرآن لنعيش هذه الدقائق بصدق القلب وباليقين والرجاء. حياكم الله دكتور وأهلنا، مرحبا بكم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يجمعنا وإياكم على ما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم يا ست.
0: اللهم آمين. دكتور إقبال، ونحن قد تحدثنا في حلقات سابقة عن الدعاء وأثر الدعاء وأصل الدعاء، وهو المبني على التوحيد، وهو ما أجمع عليه العلماء ومنهم الغزالي رحمه الله. لو عدنا إلى الآيات التي ترسخ مفهوم الدعاء تؤصل له، نجدها كثيرة. وعندما نجد أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد باستجابة

0: الدعاء وعد إلهي مطلق. إذن نحن هنا نتحدث عن اليقين الذي يدخل إلى النفس البشرية بأن الله يستجيب الدعاء. عندما نزلت آيات كثيرة على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، منها ادعوني أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لك وللمستمعين أن نتخيل جميعا وقع هذه الآيات على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العلماء يرون أن هذه الآية تؤصل وتربي في النفس حسن الظن بالله، وهو اقتران الدعاء بالإجابة. إذن نحن بين مقام رجاء ويقين. سؤالي يا دكتور، ما أثر اليقين في قبول الدعاء وكيف نربي أنفسنا عليه؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام
1: وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذا العنوان وعلى هذا الاختيارات الموفقة والمسددة التي تستثمر في الإنسان وتستثمر في الإيمان وتهتم بإشاعة الخير وبإعادة ضبط بوصلة الإنسان فيما يرفع وفيما ينفع.
0: الحمد لله.
1: لأن الدعاء ليس إكسسوارا وليس موضوعا تجميليا وليس تحسينا، وإنما هو أصل أصيل في هذا الدين وركن ركين، وهو ملاذ مهم من ملاذات القلب والروح والنفس الإنسانية في منعطفات الحياة. والدليل على هذا الكلام أن المتأمل والمتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن أكثر من 200 آية توجهت إما في الدعوة إلى الدعاء كما استحضرتم من الآيات الكريمة، أو من الأدعية التي دعاها الأنبياء والمرسلين وذوي الحاجة، وسطر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز استجابة هذه الدعوات وكيف وقعت موقع الرضا والقبول والاستحسان عند الله سبحانه وتعالى، فكانت البشريات وفك الكروبات ثمرة لهذه الأدعية وثمرة لهذا التوجه. ولذلك أستاذتنا الفاضلة الله يكرمكم، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجود الدعاء، دائما هناك الأشياء في صورتها البسيطة وهناك ما يظهرها بأفضل حال وبأفضل صورة، إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. إذا أنا داعي وملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، إذن أنا مهتم أن يكون دعائي هذا في ما ينفع وفي ما يرفع، فلذلك يجب أن نلازم حالة اليقين، وهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أتخيل وأنا أدعو وأستحضر أن إجابة الله محققة ونازلة، مثل اللي روح على صلاة الاستسقاء وماخذ معاه المظلة، كم يقين على الله هذا؟
0: الله
1: يعني
0: أكبر.
1: ثقة المطلقة. وهذا كما قال، كما جاء في الأثر، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذو طمرين، إذا حضر لا يعد، إذا غاب لا يفتقد، لكنه في نفس الوقت لو أقسم على الله
0: لأبره.
1: هذه الثقة بالله وهذا الحضور، حضور القلب، هذه الترسانة المليئة باليقين هي اللي تستجلب الرحمات. الله سبحانه وتعالى بقدر ما لدينا من اليقين، بقدر ما لدينا من الثقة، أنا عند ظني عبدي بي
0: فليظن بي ما شاء.
1: إذا أنا ظني بالله خير، لن يخذلني ولن يضيعني ولن يلحق بي الأذى، فالله سبحانه وتعالى هو الكريم، وهو الذي يعطي الكثير ويجبر القلب الكثير. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى، ونحن كذلك، ولسوف يعطيك ربك
0: فترضى.
1: يقول أهل التفسير هذه أرجى آية في كتاب الله.
0: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. ونحن نستعرض القرآن الكريم يا دكتور وقصص الأنبياء مع أقوامهم.

0: نجد أن أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي التي أمرت بالدعاء، حتى أن الله سبحانه وتعالى علم النبي ليعلم الأمة من بعده الدعاء، فهذه أمة الدعاء وأمة الإجابة بإذن الله تعالى. نحن هنا يا دكتور نود أن نتخيل المشهد والمستمعين حين نرفع أيدينا، هل نرفعها ونحن ننتظر الإجابة؟ أم نرفعها وقلوبنا مثقلة بالتجربة بالانتظار؟ أين يغيب ذلك اليقين الذي جعل الله يقول لنا ادعوني أستجب لكم، وكيف نعيده إلى قلوبنا؟ يعني هذه مداخلة بسيطة
1: يا دكتور. سلام يا سلام، بالعكس مداخلة عميقة وفي الصميم والله. يعني كما تفضلت في مطلع هذه الحلقة أنه المعرفة بأسماء الله الحسنى،
0: نعم،
1: ادعوني أستجب لكم. طيب كيف ندعو الله سبحانه وتعالى؟ أنت إذا عندك حاجة عندي ألا تخاطبني بأفضل وأحب أسمائي وألطفها مدخلا إلى قلبي؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى إذا دعوناه نستحضر هذه الأسماء الحسنى التي لها علاقة بالدعاء ولها علاقة بالعطاء.
0: سبحان الله،
1: مثلا الله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو المجيب وهو السميع وهو القريب وهو الرزاق، ولا أحد غيره لا يشارك ولا يماثل في هذه الصفات. فأنا عندما أستحضر هذه المعاني أستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى فيها وقدرته القادرة. كذلك كل واحد منا لديه تجارب لنصرات إلهية لإجابة دعوات. أتذكر كيف الله سبحانه وتعالى في مصغري في مكبري في تدبير أموري كيف هيأ لي بفضل هذا الدعاء، كذلك هذا يزيد من همتي ويعلي من رغبتي وإلحاحي في الدعاء، تلازمني في هذا الثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيختار لي الأفضل. هذه الثقة هي المفتاح، بأنه أنا واثق أن الله سبحانه وتعالى لن يكلني إلى نفسي طرفة عين. الخيرة دائما، وهذه قاعدة ليست جملة اعتباطية هكذا، الخيرة فيما يختاره الله. الآن أنا أدرك هذه الخيرية أم لا أدركها؟ هذا ربما يكون جزء منها محجوب عني في عالم الغيب، وبالتالي نحن خيرية الأشياء نوكلها إلى الله ونتقبل الأقدار برضا الله سبحانه وتعالى. علينا الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة، كما كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب: أنا لا يعني أحمل هم الإجابة بقدر ما أحمل هم الدعاء.
0: كيف أصوغ هذا الدعاء
1: إذا كان في حضور قلب وفي إخلاص وفي يقين وفتح الله سبحانه وتعالى علي بالدعاء؟ قالوا: فاعلم أن الله يريد أن يجيب دعائك ويريد أن يعطيك ويطلق لسانك به. فلذلك نتحرى يعني هذه الأوقات المحمودة للدعاء، نتخير أوقات الرحمات، أوقات السحر، أوقات السجود، أوقات بين الأذان والإقامة، يوم الجمعة. هذه أوقات الله سبحانه وتعالى جعلها ودلنا عليها. شوف التيسير، يعني الأمر ما في تعقيد. هذه الأوقات محددة مبينة، أصلا النفوس فيها منشرحة، يعني بين الأذان والإقامة، بعد صلاة الجمعة، قبل الغروب، وقت السحر، عند الإفطار،
0: إذا المشكلة يا دكتور ليست في الدعاء بل في قلوب تدعو ولا تنتظر، وهذا ما نفهم من كلامك يا دكتور.
1: نعم، وهذا الكلام حقيقة بقدر ما هو يعني مهم، بقدر ما بعض الناس يعتقد أنه إذا دعا فيجب أن يكون الدعاء إجابة الدعاء مباشرة. وخطورة هذا الأمر إذا لم يجب دعاؤه يعتقد أنه غير مقبول الدعاء وأنه إنسان يعني لا مكان له عند الله وأن دعاؤه، وبالتالي يكف عن الدعاء ويتركه. بينما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا أن الإنسان بين ثلاثة يعني مراتب في الدعاء: إما أن يجيب الله سبحانه وتعالى له، أو أن يدفع عنه الشر، أو أن يدخر له ذلك يوم القيامة. الحكمة في هذا متروكة إلى الله، عليك الدعاء والله سبحانه وتعالى يختار لك الأفضل. فلذلك يعني الإلحاح هو المطلوب، أنت تلح على الله سبحانه وتعالى مثل ما كان سلوك هذا الأعرابي.
0: نعم.
1: يعني مفهوم جديد، تعرفي كان الشرك شائع.
0: نعم.
1: طيب أجا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه؟ الإنسان القريب منك تناجيه مناجاة بالصوت الخفيض، أم بعيد فنناديه؟ النداء بده كلمة يا فلان النداء. فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول بعض المتأملين من أهل التفسير الفاء هنا فاء تعقيبية، إذا سألك الفاء يعقبها ماذا؟ فإني قريب، والقريب مثل ما نقول كيف الدفاع المدني حاضر وموجود، يعني يتدخل عن مسافة قريبة جدا، ولله المثل الأعلى.
0: نعم بارك الله فيكم يا دكتور. والآن دكتور إقبال هنالك تأصيل علمي عند ابن عاشور يبين أن الدعاء في أصله إظهار الافتقار وهو جوهر العبودية. تحدثت في الحلقة السابقة عن الربط بين الافتقار والعبودية، لكن سؤالي اليوم يا دكتور كيف يحول الدعاء الإنسان من شعور القدرة إلى حقيقة الافتقار؟ وذلك
1: سلام.
0: في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لنا في رسول الله أسوة حسنة، فلتحدثنا بما فتح الله عليكم به من حديث طيبة وبمشاهد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: الله يرضى عنك. هذا يا ستي مصداق لقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. دعاء المضطر ليس بينه وبين الله حجاب، ولذلك الإنسان المسلم ليش دايما عنده واقي صدمات؟ لأنه عنده ملاذات آمنة، عنده يستعين يستحضر قوة الله القاهرة. ما تجتاحنا لحظات الضعف، ما نركن فقط على قوانا المادية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا تعني المباشرة والفورية، تستنزل بالدعاء الرحمات. الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير، يجبر القلب الكثير، يسمع البث والشكوى ويسمع الحزن ويسمع السر والنجوى. كل هذا في علم الله. لا تعتقد أنك إنسان في زاوية هذا المنزل قابع، لا أحد تأكلك الهموم وتجتاحك الهواجس وتتسلل إلى روحك يعني المخاوف وحيدا بائسا طريدا. لا تسمح للشيطان، لا تسمح لنفسك أن تخور، ولا إلى هممك أن تضعف. دائما استنجد بالله، استحضر أنك إنسان مسلم، أنك عزيز على الله سبحانه وتعالى، لن يخذلك لن يضيعك، إنه هذا امتحان، إنه ابتلاء، عليك بالصبر، عليك بالإلحاح بالرجاء، ما تفقد هذه الحالة من اليقين على نصرة الله. وإلا لتساوى المؤمن وغير المؤمن. شو فايدة الإيمان إذا أنا في مثل هذه اللحظات اللي تكون فيها روحي منكسرة ما أستحضر عظمة الله ومعيته معي؟
0: لا إله
1: لا إله.
0: بارك الله فيكم يا دكتور. وكأني بك تشير إلى أن روح الدعاء هو الافتقار الكامل بين يدي الله. نتحدث عن انتقال الإنسان من شعور أنه يملك إلى لحظة يقف بها بين يدي الله لا يرى لنفسه شيئا ولا يملك إلا أن يقول يا رب.
1: نعم، هذا أفضل تلخيص لما تفضلت فيه. الله يفتح عليك يا ستي، اللي هو المجلس العلمي اللي انعقد على ظهر الدابة. يا ابن عباس إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك.
0: لا إله إلا الله.
1: احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذا أصل مهم في مشروعية الدعاء.
0: نعم.
1: السؤال إلى الله. طيب إذن أنا لا وسائط لا علائق بيني وبين الله سبحانه وتعالى، علاقتي مباشرة، إذا استعنت فاستعن بالله. لا أحتاج إلى لا وسائط ولا غيرها، لأن الله قريب. نترك القريب ونذهب للبعيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لما تحتاج للإسعاف مش تطلب الشيء القريب ولا تروح للبعيد؟ طب أنا عندي قريب وقوي، أروح للبعيد الضعيف؟
0: نعم.
1: هذا غير مقبول.
0: ولكن هذا وضعنا الحال.
1: هذه من مهارات الدعاء، إنه الإنسان المسلم يعرف أين يدعو.
0: نعم.
1: ومن يدعو وأين يدعو واللحظة المناسبة ومتى يدعو الله سبحانه. نعم. وتعالى بعد أن يؤثث نفسه بالمشاعر.
0: ولكن يا دكتور على أرض الواقع، على أرض الواقع هنالك ممكن أن يشرك الإنسان من دون أن يعلم الشرك الخفي.
1: نعم.
0: بقوله والله لولا فلان ما حصلت على كذا، لولا وقوف فلان ما حصل لي كذا، وينسى أنه دعا الله بالأساس وأن الله قد سخر له عباده ليقوموا بهذه المهام.
1: يعني ربما في قاع النفوس هو هذا المعنى موجود. نعم. أن الله سخر لي هذا الإنسان.
0: نعم.
1: وربما لمعونته فضل، وهذا في جوهره يعني فعل طيب، لأن
0: نعم.
1: فيه نوع من الثناء على الناس واستحضار إيجابياتهم وإشاعة نماذج الخير. لكن إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا هو المتسبب، لا، هذه مشكلة.
0: نعم.
1: مصدر الخيور كلها الله سبحانه وتعالى.
0: لا إله إلا.
1: هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. مهما على شأن الإنسان فإنه فقير إلى الله مثل افتقارك أنت.
0: لا.
1: كلنا كبشر الشوكة تؤلمنا، الفكرة تعكر مزاجنا. فلذلك أنت ليش تروح للبشر؟ ليش تروح للمخلوق وأنت عندك خالق الخلق؟
0: لا.
1: الذي خلقك.
0: نعم.
1: اللي يتأمل بسورة الناس، قل أعوذ برب الناس، اللي خلقك وأنت نطفة في قرار مكين، ورعاك وأخرجك من بين الظلمات الثلاث، وهداك النجدين، وجعل لك لسانا وشفتين، وألهمك الدعاء، وهداك للإسلام، ودلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك متى تدعو وأين تدعو وبما تدعو، يعني اللقمة على باب الثم، بس يعني أطلق لسانك بالدعاء.
0: نعم.
1: أظهر افتقارك. هذا الافتقار إلى الله يحب الله سبحانه وتعالى العبد اللحوح، من طرق الباب فقد آذن أن يفتح له.
0: نعم.
1: إذا طق واحدة ممكن نقول لا والله ما سمعنا، تمام.
0: نعم.
1: طقتين كأنه في حدا يطق، ثلاثة يا أخي مين هذا اللي يطق؟
0: نعم.
1: أربعة لا لا قوم افتحوا الباب في حدا. بهالمعنى الإلحاح دائما من طرق الباب فقد آذن أن يفتح له. ما يأتينا شعور اليأس من الدعاء أنه أنا دعائي مش مستجاب. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منا شعور الافتقار، التذلل، لأنه العبودية هذه هي مصدر عزة. كل العبوديات مذلة إلا العبودية لله سبحانه وتعالى، هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: نعم، بارك الله فيكم. وعندما نقتدي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ذكرت كيف كان مع معاذ رضي الله عنه وكيف علمه كلمات بسيطات ولكنها كانت مجملة، كيف نتعلم صياغة الدعاء من القرآن ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ والدعاء يا دكتور ليس بالكلام المسجوع ولا بالاهتمام بالألفاظ المنمقة والكلمات المرتبة. الدعاء هو حالة وشعور غريب يدخل القلب يعتلي فيه، من مرتبة الدعاء إلى الرجاء إلى التضرع. فلعلك تزدنا من مشاهد وقصص نبوي لهذه الحالات.
1: نعم.
0: ولبقاء الحديث دائما ونحن نتحدث عن كفتي الرجاء واليقين.
1: أول شيء يعني هذا مفتاح جميل في ترغيب الناس بالدعاء.
0: نعم.
1: لأنه أن ندل الناس على عدم التكلف بالدعاء. والله من الأحاديث كان بعض الصحابة وفي الآثار أنه الصحابي يخلص الملح في بيته، تمام؟ يذكر ضعفه وحاجته أمام الله سبحانه وتعالى في السجود. متى أقرب لحظة للإنسان؟
0: السجود.
1: بالسجود. وهاي كيف إحنا عارفين المكان واللحظة والزمان والكلمات، بس ادعي، اطلق لسانك، افتح لقلبك، هذا الباب الموصد. إظهار الافتقار جميل.
0: نعم.
1: طيب كانوا يقول لك في السجود خلص عندي الملح يا رب، أنا بدي أروح وأبذل جهدي وأحصل، يا رب سهل لي الحصول عليه يا ربي. في ناس يعني سبحان الله، أنا وفلان نتحصل على نفس الشيء، هذا تطلع عينه تيحصله، هذا الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له. طيب الأعرابي اللي أجى قال يا رسول الله إني أسمعك أنت والصحابة يعني تدعو بأدعية منمقة وكذا، والله أنا ما عندي مثل هذه الأدعية.
0: نعم.
1: مثل صاحبنا اللي قال يا رب أنت عارف وأنا عارف، وكثر الكلام.

0: كلام ملوش لازمة يا رب العالمين. يعني وضع حاجته
1: لا إله إلا الله.
0: هكذا بالهم البكر البريء
1: نعم،
0: أمام الله. أنت تعلم يا رب،
1: علمك بحالي يغنيك عن
0: يغني
1: السؤال.
0: عن سؤالي.
1: نعم،
0: فقال له: أنت إيش تدعي يا أعرابي؟ شو تقول؟ قال: والله اللهم اغفر لي،

0: كلمات بقدر ما نحاول أن نستحضر الروح الصافية الطلقة المقبلة الملحة المشفقة على ذاتها أمام الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب أن نحضر ونستعد له، كيف تكون يعني نفوسنا مقبلة بالدعاء أكثر مما هي الكلمات المنمقة.
1: نعم، وعندما نتحدث يا دكتور عن بيت الدعاء إنجاز التعبير، أريد أن أتحدث عن ترتيب هذا البيت وبماذا أبدأ. نحن في أيام فضيلة مقبلين على شعائر، على ركن عظيم في شهر ذي الحجة، إذن لابد من تهيئة النفس وتهيئة البيت القلبي للدعاء. في القرآن الكريم لو ذهبنا لسورة الفاتحة أو الحمد، نجد أن الخطاب بدأ بالحمد والثناء، وهو حسن خطاب قبل الطلب. سؤالي، كيف يعلمنا القرآن أن نخاطب الله بأدب قبل أن نسأله؟ ولنا في ذلك قصص ومشاهد من حياة النبي فزدنا بها، بارك الله فيكم.
0: نعم، سورة الفاتحة استحضار طيب.
1: نعم،
0: لأنه فيها إياك نعبد وإياك نستعين، نقدم العبادة على الاستعانة.
1: نعم،
0: لو واحد بده يطلب مني شيء، إحنا عشان نطبقها على واقعنا العملي، من اللي ممكن أنا أجيبه؟ واحد صنع معي معروفا وكان يظهر مودته ثم طلب شيئا، ولا واحد طلب شيئا ثم يعني قد يعمل معروف وقد لا يعمل.
1: نعم،
0: لذلك علاقتنا مع الله إياك نعبد
1: وإياك
0: ثم نستعين. بعدين إياك نستعين، عبدني ثم استعين بي وشوف كيف الأمور.
1: نعم،
0: إضافة إلى أن فيها تقديم للغاية على الوسيلة. العبادة غاية،
1: نعم،
0: والاستعانة وسيلة، وتقديم حق الله على حق العبد. حتى ما قال نعبدك، حتى ما يجي كاف المخاطب المقصود به ذات الله جل جلاله مؤخرا، قال إياك نعبد، ما قال نعبدك ونستعينك.
1: نعم،
0: وهذا من أدب الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، أن نستحضر مثل هذه المقامات. إحنا إذا بدنا نخاطب مسؤول نقول والله هذا عطوفة ولا سعادة ولا معالي، ننتقي ما يليق به من الأوصاف، فما بالك أنت تخاطب رب السماوات والأرض، بدك تحسن وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، تستعد لهذا اللقاء بحضور القلب، بإظهار عظمة الله، بالإلحاح عليه، بالإقبال عليه، باليقين والثقة الخالصة بأنك أمام كريم لن يردك خائبا. هذه القناعة يجب أن تكون مستقرة في قيعان الروح، فادعوا الله مخلصين له الدين.
1: جميل. نعم،
0: الدعاء المقترن بالإخلاص هو مظنة الإجابة، وكل إنسان يدرك لحظات صفائه ويدرك اللحظة اللي هو أقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ركعتين في جوف الليل والناس نيام، أو في الناس في غفلة، يظهر انكساره وضعفه أمام الله سبحانه وتعالى. هذا موقف يرق له العباد، فما بالك مو أحيانا يجينا واحد يقول والله يا أخي كسر قلبي، إني حنيت عليه، شفقت عليه. أنت بدك تكون أحن وأشفق وأرحم من رب
1: من
0: العالمين اللي مطلع على خلقه. لذلك هذه فضيلة الإلحاح. الإلحاح مذموم إلا في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الجاحظ عليكم بالإلحاح فإنها تجارة لا تبوء بخسارة. الإنسان نعم. الملح دائما مثل ما قلنا اللي يطرق الباب هذا غالبا ما يفتح له.
1: نعم،
0: ولذلك التوسل والدعاء بأسماء الله أيضا وبصفاته، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، مخاطبة الله بأحب أوصافه.
1: نعم،
0: بأقربها، بأرقها، بأقربها إليه، ربي اغفر لي ولوالدي.
1: نعم،
0: ربي مباشرة، حتى كثير من الآيات ما فيها يا رب، لأن اليا قلنا نداء والنداء للبعيد، ربي مباشرة.
1: نعم،
0: للمخاطب. هذه لذة القرب، لذة الإحساس بأنك مسموع وأنك على مسافة قريبة عند من يسمع السر والنجوى.
1: نعم،
0: تبث إليه حزنك وضعفك وفرحك. أيضا أحيانا الله سبحانه وتعالى يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي السائلين. من أشغلته بذكري عن مسألتي أعطيته

0: أكثر
1: أكثر
0: مما
1: مما
0: أعطي
1: أعطي
0: السائل.
1: السائلي.
0: نعم،
1: نعم.
0: الذاكر اللي هو قارئ القرآن، ربما واحد يكون بده يعبر عن انكساره وضعفه بالقرب من الله،
1: نعم.
0: ما بده يقول يا رب نجحني، يا ربي أعطيني، يا ربي اقضي لي الحاجة الفلانية، يعني يتجه باتجاه القرآن، يقبل على كلام الله مظهرا رغبته في الالتصاق بجناب الله واللواذ به سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم. وهنالك أدعية للصالحين يا دكتور هي ليست بأحاديث نبوية، ولكنها كانت من رصيد أعمالهم، من تجاربهم، من فقههم، من علمهم بما عند الله. هنالك أحاديث معينة، هنالك أدعية معينة نراها قد انتشرت على المواقع، على السوشيال ميديا، ادعوا بكذا بعدد كذا، كل هذه الأمور الطيبة، ماذا تنصح فيها المستمعين؟
0: ما جاء في القرآن قلنا قبل قليل أنه أكثر من 200 آية فيها حديث عن الدعاء أو
1: لا.
0: فيها أدعية، وفي هذا غنية وفي هذا كفاية، لكن أحيانا فعلا وحديث النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد كان النبي يعجبه كما تقول أم المؤمنين الدعاء الجامع المانع بكلمات قليلة، اللهم أني أسألك خيري الدنيا والآخرة،
1: التوازن. نعم
0: نعم، هذا يعني موضوع التوازن وموضوع الإحاطة.
1: نعم،
0: بكلمات قليلة أنا أجمع خيور كثيرة وألخص فيها، بدل أن تعدد على الله سبحانه وتعالى أريد كذا وكذا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، تمام، وفي شيء يجمع ويجمل خيور الدنيا والآخرة، هذا من فقه الدعاء.
1: نعم.
0: أما أن تنفرد بكل شيء فقد يطول، وهذه فيها ربما هذه فضيلة وتلك
1: نعم.
0: فضيلة، هذه فيها لذة القرب، أن يجتهد الإنسان بأن يبتدع دعاء لطيفا محببا مقربا من تلقاء نفسه، يبتدع بمعنى يخترع.
1: نعم.
0: أو تجود قريحته أو يعبر عن قربه، هذا أيضا شيء يعني يدلل على نقاء الروح وعلى صفائها وعلى ترك النفس تفيض في حبها تجاه الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: يعني الإنسان عندما يحب ليس دائما مطالبا أن يقول لمن يحب أحبك، ممكن أن يعبر عن حبه بأفعال وكلمات كثيرة وعديدة.
1: نعم.
0: وكذلك الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، ما إن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء ما لم يكن به إثم أو قطيعة رحم.
1: نعم.
0: ما عدا هذا ادعو الله بما تشاء.
1: نعم. ومن جماليات هذا الدعاء ومن مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين ومن أدب الدعاء أن تبتدئ الدعاء بالصلاة على النبي وأن تختمه بالصلاة على النبي، وفي هذا إشارة إلى مقام النبي العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ماذا تقول من نصائح حول أن نبدأ الدعاء بالصلاة وأن نختمه بالصلاة على النبي؟
0: نعم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الصلاة بعد الصلاة الإبراهيمية، عندما دلنا صلوا كما رأيتموني أصلي، قال لقول النبي بعد الصلاة الإبراهيمية: ثم ليتخيروا أو ليتخير من المسألة ما يشاء يختار، لكن يجب أن يتسلح كما أشرت الله يكرمك إلى أن يبدأ دعاه بالإخلاص وبالثناء على الله سبحانه وتعالى بما يليق به وبحمده وباستذكار فضائله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وبالصلاة على النبي، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالصوت الخافت الرقيق اللي يشبه المناجاة والقرب، يتخير له زمانا ولا يتكلف بالدعاء، يرفع يديه في المواطن التي يسن فيها رفع اليدين، يتخير أن يكون على وضوء ويسأل الله بأفضل أسمائه الحسنى، يتخير وقت السحر ووقت الإفطار إن كان صائما، وقت بين الأذان والإقامة عند نزول المطر والغيث، هذه لحظات مرحومة يجاب فيها الدعاء، عند لقاء الجيش في سبيل الله في الثلث الأخير من الليل، في السجود، أدبار الصلوات، أمن يجيب المضطر وقت الاضطرار، في السفر،

0: في المرض كل هذه أوقات لو تلاحظي يكون فيها الإنسان في حالة من حالات الضعف، وحالة من حالات القرب، وحالة من حالات التجرد من قوته إلى قوة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وبالتالي كل ما الإنسان أظهر فقره كل ما كان أقرب ومدعى لرحمة الله ورضوانه وعفوه وعافيته.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وفي ختام الحلقة لعلني أربط بين الدعاء والعمل أو العبادة، العلماء يؤصلون إلى أن الدعاء لا ينفصل عن العمل. لعلني هنا أستشهد بالآية الكريمة عن أركان الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. إذن هنا عمل ثم دعاء. السؤال: هل الدعاء بديل عن العمل أم تتويج له؟
0: ستي، هذا الكلام يصلح في الحالين، يكون بعد العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة. يعني في بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أدعي قبل ولا بعد.
1: نعم.
0: يصلح الدعاء أن يكون خاتمة وبداية، لذلك كان النبي يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: نعم.
0: وأحيانا أخرى يكون الدعاء علاقة ختم للعبادة.
1: نعم.
0: مثل دعائنا مثلا في نهاية المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يكون الدعاء في طبيعته ختم، لكن الدعاء أحيانا يكون بداية: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، أنا مقبل على بلدة، على مدينة، ماشي في سيارتي، اللهم أني أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها. دعاء النبي كان إذا دخل إلى بلدة، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. في نهاية الصلاة أيضا يشرع له أن يدعو. شو معنى الدعاء؟ أنت تستحضر وجود الله سبحانه وتعالى معك، أنت ربحان على كل حال.
1: نعم.
0: هذا الاستحضار وهذه الصلة هي في صالحك لا شك، على كل حال. فيعني بقدر ما يكون الإنسان حريص على هذا القرب، بقدر ما هو يعني يحظى بنعم الله سبحانه وتعالى، ويكون مستحقا لإجابة هذه الدعوة. وأحيانا الدعاء يكون هو في صورة دعاء، لكنه في حقيقته رجاء يرجو الله سبحانه وتعالى. صورته دعاء، لكن أنت تطلب، والطلب يقع عند الله سبحانه وتعالى في موقع أنت ترجاه، وأن تطلب من كرمه ومن فيضه. قد لا يكون استحقاقا: يا رب أنت تعلم أني مقصر وأنني مفرط، لكن أطلبك لأنك كريم، لأنه أنت قلت دعوني أستجب لكم. كرمك يا ربي يريح بالي ويهدي نفسي ويضبط عاطفتي ويرغبني ويحببني في الدين، يحببني إلى الخلق، يعينني. يا الله كن معي، يا الله تولاني. لذلك احنا لما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو العوذ هذا الاحتماء من البعيد المطرود. شو معنى الشيطان الرجيم؟ البعيد المطرود، وكأنك يا رب احتويني، احميني، احرسني من نفسي، من شياطين الجن، من شياطين الإنس. هذا الدعاء المقرون بالتفويض: أنا أترك لك الأمر يا رب، أنا أعرض مسألتي عليك.
1: نعم.
0: كيف اللي يروح يقول: والله أنا هذه شكايتي وفهمكم كفاية، أنا عندي ظرف كذا وكذا، ثم يسكت. هذا الافتقار هو الذي يحصل عند الله سبحانه وتعالى. تفوض أمرك إليه، تعرض حاجتك إليه: يا ربي أنا في ضيق من كذا وكذا. إحنا إذا أحيانا صديق مقرب نبوح إليه بأسرارنا، بتفاصيلنا، بخلجات نفوسنا. طيب أنت أمام خالقك اللي أوجدك من العدم، لماذا تتردد في أن تطلب؟ ولذلك جاء في الحديث: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو يدخرها له في الآخرة.
1: نعم.
0: فإحنا على كل الأحوال مستفيدون من كرم الله ومن نعمته ومن عطائه ورضوانه.
1: نعم نعم، ولكن هنالك أشكال بينها القرآن الكريم للناس

0: التي يئست أنه قد استجيب لها على المراد الذي هي تريده، مثل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ما طبيعة هذا الإنسان الذي ييأس مباشرة إن لم تكن الإجابة مفصلة كما هو يريدها؟
1: والله هو يعني من أكثر المفاهيم التي يساء فهمها اللي هي إجابة الدعاء. الدعاء متحقق الفائدة منه. الناس يعتقدون إذا دعوت اليوم يجب أنه إذا كان دعائي مجابا فإني أنا سأصحو غدا وقد تغير هذا الحال. وإجابة الدعاء ليست بهذه الطريقة. قلنا لأن الله يختار لي الأفضل. أنت تريد من الله أن يختار لك ما استعجلته من الخير. والله سبحانه وتعالى له حكمه وحكمته البالغة، يصرف الأمور بترتيبه وتدبيره. ربما لو فعل لك ما تتمنى لفاتك خير كثير. فلذلك نحن نفوض وندعو واثقون بالإجابة، لكن هل الإجابة سريعة؟ هل الإجابة وفق ما نريد؟ هل الإجابة برفع ضر؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا عمله، هذه إرادته، هذه مشيئته، هذه حكمة الله. أنت عليك بالدعاء، تطلق لسانك، تفوض، تختار، تلح، تجتهد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر. يدبر أمر السماوات والأرض، مليارات من المخلوقات، مو بس أنت. الله سبحانه وتعالى كل هذه السماوات والأرض كحلقة في فلاة مقارنة مع عرش الرحمن.
0: لا إله إلا.
1: تخيل قديش أنت فقير. يعني إذا بدنا نشبه التشبيه البشري، تخيل أنت نملة تطلب منك طرف حبة قمح، كيف طلبك بالنسبة إلها؟ ولله المثل الأعلى، إنه طلبك لا يؤبه له. لكن نحن نتعامل مع رب كريم يعطي الكثير ويجبر القلب الكثير، فلنبادر إلى مثل هذه المعاني الطيبة، ونسأل الله التوفيق والسداد.
0: بارك الله فيكم الدكتور إقبال إبداح، بارك الله دكتور في علمكم وجزاكم الله خير الجزاء.
1: الله يرفع قدركم، اجمعنا فيكم دائما بما ينفع ويرفع إن شاء الله.

0: النساء.
1: مستمعينا، وفي ختام هذه اللحظات ندرك أن الدعاء ليس كلمات وألفاظ نرددها بلا روح، بل مقام افتقار نعيشه. الدعاء أن نعود إلى الله كلما تعبنا، وأن نقف بين يديه وقلوبنا تقول قبل ألسنتنا: لا ملجأ منك إلا إليك.

0: مستمعينا انتهى بنا اللقاء، نلقاكم في حلقة جديدة. نشكر لكم حسن الاستماع، الشكر موصول للزميل مجد الزعبي، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد السبت في البحر الميت. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أن العلاقات الأردنية البحرينية متينة وراسخة واستراتيجية. الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في ختام المفاوضات التي عقدت في عمان. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي نظيرته اللاتفية في اجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل وآليات تعزيزها في مختلف المجالات التي تهم البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. روسيا وأوكرانيا تستعدان لتنفيذ عملية تبادل أسرى كبرى، وموسكو تعلن استعدادها لبدء مفاوضات برعاية أمريكية بهدف التوصل إلى وقف الحرب. وفي الختام، انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتحذير من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ويشغل بالصلاة على النبي وآله خواطرنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، خير من جاهد في مرضاتك وعظم حرماتك وبين لنا آياتك. اللهم صل عليه دائما أبدا، فإنه مختارك ومصطفاك.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: شكرا للزميل الدكتور زايد الفويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع موجاتها العاملة وقائعة خطبتي وصلاة الجمعة. يقول تعالى في كتابه الكريم في فضل يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويسن للمسلم أن يكثر في هذا اليوم من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. نبدأ أيها الإخوة والأخوات أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور سلطان الجرد.

0: قال فليتفضل مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدي وعلى رسولي وعلى حبيبي وحبيب الحق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العلي الأعلى أن يجعل لقاءنا هذا في هذه الدقائق المعدودة أن يجعله لقاء رحمة ومودة ومحبة، وأن يخاطبنا الله عز وجل في هذا المجلس العظيم أن يقول لنا في نهايته: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأسأل الله تعالى أن تكون كلماتي بكل حرف من حروفها أن تكون بردا وسلاما على مسامعكم، وأن تكون أيضا بردا وسلاما على قلوبكم، فحديثي لكم من القلب إلى القلب، حديثي لكم لما نشعر به في هذه الأيام المباركة، ونحن نرى العالم يتخبط، نرى العالم في غاية الفوضى وفي غاية الزحام، ليقف هذا الإنسان ويسأل: متى نصر الله؟ متى يأتي أمر الله عز وجل؟ أيها الأحبة الكرام، حبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام المباركة انتقل بالصحابة الكرام 120,000 حاج. هذا الرقم في ذلك الوقت رقم كبير جدا، رقم عظيم بالنسبة لنسبة السكان. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فيهم بما عرف عن ذلك الموقف بخطبة حجة الوداع. والغريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب مرة واحدة في ذلك المكان، هي ليست خطبة واحدة خطبة حجة الوداع، خطب في منى قبل أن يصعد على عرفة، وخطب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، وخطب أيضا أين؟ في عرفة، نفس الكلام نفس الخطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على أمر مهم جدا في حياة العالم بأكمله، في حياة البشرية، ليس للمسلمين فقط بل للعالم بأكمله، أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس. انظر لمن الخطاب، ليس للمسلمين، ليس للحجاج، وإنما الخطاب لكل الناس: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وين؟ في بلد المسجد الحرام، في شهركم هذا، الشهر شهر الله المحرم، في يومكم هذا، كان يوم جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال: كحرمة يومكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد على هذا الأمر. ما الذي يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق مبدأ الميثاق العالمي الذي يحفظ كرامة الناس، يحفظ دماء الناس، يحفظ أعراض الناس، يحفظ أموال الناس. وكأن الرسالة تقول: كل من يرتكب جريمة قتل فكأنه ارتكب الجريمة في يوم عرفة،

وفي شهر الله المحرم، وفي ذلك اليوم العظيم المبارك في يوم الجمعة. هذه رسالة النبي يا أخوان. دماء أن تسفك لا يقبلها الإسلام، مستحيل أن يقبل هذا، لا يقبلها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تذكروا، تخيلوا معي سيدنا يعقوب عليه السلام، جاء إليه أبناؤه وقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سيدنا يعقوب عليه السلام لم يسأل أين مسرح الجريمة، لم يسأل أبناءه أين وجدتموه مقتولا، وين من ليه ما شفتوه مقتول، يعني أين هو؟ هذا الأصل. أي شخص يأتيه خبر لا سمح الله ابنك يعني مثلا تعرض لحادث سير أو تعرض لجريمة قتل أو تعرض لأنه سقوط أو كذا، يذهب مباشرة أين؟ إلى مكان الحادث. لكن سيدنا يعقوب عليه السلام لم يسأل، وإنما اكتفى بمبدأ من مبادئ الحياة الذي يجب على كل إنسان في هذا الكون أن يلتزم فيه، حينما قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اليوم حالنا ونحن نرى جرائم القتل، نرى سفك الدماء في كل بقعة من بقاع الأرض، ما بقي لنا إلا أن نقول شيئا واحدا فقط: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ويكررها سيدنا يعقوب عليه السلام لما جاءوه أيضا في المرة الثانية وقالوا: أيضا ابنك الصغير بنيامين تم اعتقاله وما رجع معنا ويكتفي. طيب ما سألنا حالنا يا أخواني؟ ألم نسأل أنفسنا في يوم ما الذي منع يعقوب عليه السلام أن لا يتحرك من تلك الديار من البادية ويذهب إلى مصر ويسأل عن ابنه يوسف وهو يعلم، نبي موحى إليه، يعلم أن يوسف كان بخير، لكنه لم يسأل، ومع ذلك كررها مرة ثانية فقال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. والله يا أيها الأحبة المؤمنون، في هذه الأيام المباركة في أيام ذي الحجة، المسلم الذكي المسلم الفطن هو الذي يرفع يديه إلى الله وإلى السماء وأن يقول إلى الله عز وجل: فصبر جميل. وكأن هذا قانون في الحياة يا أيها الأحبة، قانون الله عز وجل أن يكون هناك مضطهدين، أن يكون هناك مسلوبي الكرامة، أن يكون هناك أناس يعني يضطهدوا في هذا العالم، لكنهم يملكون الأقوى في حياتهم أن يرددوا دائما قول الله عز وجل، حكاية عن سيدنا يعقوب قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا هو حالك أيها الإنسان في هذه الأيام المباركة، أن تنظر إلى وعد الله وقد وعدك الله عز وجل أن يأتي الفرج. قال: ويقولون متى هو؟ الصحابة كان يسألوا، خباب بن الأرت جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ أنت نبي ودعوتك مستجابة، وأحب الخلق إلى الله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس يا أخواني في حكمة أن نسمع ونرى آلاف مؤلفة في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي كثير من

بلدان العالم أنهم يقتلون يعني قتلا باردا ليس له سبب. حكمة الله عز وجل، ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة الوحيدة التي يريد أن يبلغها لخباب بن الأرت وكل من يفكر بما فكر فيه خباب بن الأرت أنه يحثه على الصبر، فالصبر هو مفتاح الفرج لهذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهذا هو السلاح القوي الذي تملكه يا أخي المسلم. اليوم إذا مرت عليك أزمة قل فصبر جميل، إذا مر عليك ضيق في الحياة قول فصبر جميل، نايم على وساتك وعلى المخدة تبعك ومش عارف تنام، هم وغم ودين ومشاكل وحالتك حالة، مباشرة اتصل مع الله عز وجل وقل فصبر جميل. فصبر جميل، هذه الكلمة هي التي تعطيك القوة في هذه الحياة، لأن الصبر الجميل إما أن يأتيك في الدنيا وإما أن يأتيك عند الله، واللي عند الله أحسن اللي في الدنيا، اللي عند ربنا عز وجل الذي وعدنا الله تعالى إياه. والله يا أيها الأحبة الكرام، 10 أيام ذي الحج هذه بأعمالها بصالح أعمالها أخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها عظيمة. هذه العشر كلما تقربت فيها إلى الله عز وجل كلما شعرت بأن الفرج قادم إليك لا محالة، مهما كان همك ومهما كان تعبك مهما كان حالك، مجرد أن تتصل مع الله وتقول فصبر جميل فعسى الله أن يأتيني بهم جميعا. اليوم القلوب منهكة، النفوس متعبة لا شك لا شك، لكن ما الحل؟ كيف السبيل؟ لما دخل حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مهموم حزين، يا أبا أمامة ما الذي أجلسك؟ ما الذي أجلسك في هذه الساعة يا أبا أمامة؟ قال يا رسول الله ديون، والله علي أقساط يا رسول الله، البنك ما خلى معاي ولا قرش من راتبي، كله قروض، هموم لزمتني يا رسول الله، ديون أثقلتني يا رسول الله. ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، هي الكلمات هذه بدك تكون مسلم ذكي، يعني معقول أي واحد بيقولها خلاص الدين بيجي يعني رسالة من البنك تم سداد القرض عنك؟ ليس هذا المقصود، المقصود أن نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عليك، أن يصبرك، أن يعطيك رسالة إنه لا تحزن، كل مر سيمر. ويقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا، قال إذا أصبحت فادعوا الله تعالى بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، في رواية الحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أبو أمامة قالها، قال قضى الله تعالى عنه دينه، بمعنى الدين العبء دين خفيف، لكن لا يعني هذا أنه إذا قلنا إحنا هذا الدعاء الله عز وجل الآن مباشرة، لكن ما الذي يريد أن يوصله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يوصل لنا رسالة واحدة فقط، أن الله تعالى يطلب منا الصبر، فصبر جميل صبر، لكن شو ميزته؟ مش صبر مقهور، مش صبر وانت هيك متنكد وتعبان وتقول يا رب والله تعبت، وإنما صبر جميل، يعني أنت تستلذ بهذا الصبر وأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل، تنتظر الفرج من الله عز وجل، فتقول قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انظروا لقول الله عز وجل في القرآن الكريم، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، قال كل واحد مصيبته على قده، في ناس أحيانا

0: بشوف يعني أي أمر يحدث معه بشوفه أمر جلل. يعني إذا بيطلع بالسيارة وبنزنك في زحمة السير بنجن بقول شوها، مع أنه كثير في هيك إشعارات تجدها موجودة عند الإشارة الضوئية بتنبهك لشيء مهم، مكتوب على مثلا على القارمة، على القارمة اذكر الله، ها وانت قاعد على الإشارة وين الأفضل؟ تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا توعد السبعة كل السواقين اللي قاعدين قدامك، وين الأفضل؟ وسباب المسلم فسوق، أيهما أقرب إليك؟ شوف قديش فصبر فصبر جميل. يعني بصير الواحد آخر شيء يتمنى يقول آه والله خليها تسكر الإشارة، ليه؟ خليني أمسك هالمسبحة وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انظروا يا أخوان لجمال الصبر، انظروا إلى أن الصبر كم هو جميل إذا أنت أعطيته كعبادة، أخذت تعاملت معه كأنه عبادة. فصبر جميل، قالها كل الأنبياء، كان زادهم الأول والأخير هو الصبر على المحن، الصبر على كل مصيبة. أسأل الله العلي الأعلى في هذه الأيام المباركة أن يرزقنا الصبر الجميل على ما نحن فيه من تعب ومن ضيق وما نراه من ظلم واضطهاد لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل بلد يضطهد فيه عباد الله. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. كل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركة، فمعا يا عباد الله نحو العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور سلطان الجرالة في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، لمن كتب ويسر له الحج نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعودوا بذنب مغفور وحج مبرور وسعي مشكور، وأن يعودوا إلى ذويهم وبلدانهم بالسلامة. ونحن غير الحجاج نسأل الله أن يعيننا على اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة، اللهم آمين. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:33. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. فاح العبير إذا ذكرت محمدا والنور أشرق والظلام تبدد، صلى عليك الله يا نبع الهدى ما طار طير في السماء وغرد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان، إخوة الإيمان، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم صل وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، انصرهم في غزة وفلسطين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حياض وديار المسلمين، وارزقنا فيه صلاة مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان سماحة الدكتور جميل خطاطبة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته لعباده المؤمنين، فاحفظوا وصية الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واحذروا يا عباد الله، احذروا هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الآثام والفواحش، فقد أرهقتنا بعذابها وضيقها وهمها وفرجها. طال انتظار الفرج بسبب كثرة الذنوب والغفلة عن الله عز وجل، فاتعظوا بقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا عباد الله، تقبل علينا هذه الأيام أيام عظيمة مباركة طيبة، تفتح فيها أبواب السماء وتنزل فيها الرحمات وتقبل فيها الطاعات وترفع فيها رتب أهل الإيمان إلى أعلى الدرجات، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام أقسم الله تعالى بها لما فيها من الخير للعباد، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فمن كان له حجر أي عقل يأخذ ويعطي فليستفد من هذه الأيام وليغتنمها، فإنها قليلة في عمرك سريعة المرور. طوبى لمن حفظها، طوبى لمن زرع فيها خيرا يحصد ثمره في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. هي خير أيام الدنيا، فيها أمهات الأعمال الصالحات، وأولها ركن الحج وأساس الدين، ركن الإسلام الذي تقوم الأمة على أدائه بشكل جماعي من استطاع إليه سبيلا. نعم.

نعم فيها الصلاة والصيام والصدقة وصلة الأرحام، فيها يوم عرفة الدعاء المستجاب ودنو الخالق عز وجل من خلقه يسمع دعاءهم ويرى أحوالهم. هي أيام قد كتب الله تعالى لمن استطاع أن يزور بيته أن يزور هذا البيت ويعظمه ويطوف حوله ويؤدي ركن الإسلام، وجعل الأمة من وراء الحجيج صفاً متصلاً، فليس الحجيج معزولون عن الأمة ولا الأمة معزولة عنهم، ولا الرحمة ستقتصر على من حج ويحرم منها من لم يستطع الحج، لا والله، رحمة الله أعظم ورحمة الله أوسع. وهنا دعوة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع أن يزور بيت الله أن يشارك في أعمال الخير التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشغل نفسه كما يشغل الحجيج أنفسهم بالمناسك، يشغل هو نفسه بالطاعات. وهنا ينظر الله تعالى إلى الحجيج وإلى من وراء الحجيج فيرحم من حج، ولمن استغفروا له ولمن كان وراءهم على العمل الصالح وعلى العهد. فقد قال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: لقد خلفنا وراءنا أقواما في المدينة ما سلكتم واديا ولا ارتفعتم في جبل إلا شركوكم الأجر. منعهم العذر. واسمعوا قول الله تعالى: والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء الذين هنا منعهم عدم القدرة والاستطاعة من الوصول إلى ذلك المكان فبكت أعينهم وحزنت قلوبهم وأشغلوا أبدانهم بما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي تعبر عن أن القلب قد تعلق بهذا المكان بالحج. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفت نظرنا فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاغتنموا هذه الأيام. وبماذا نغتنمها؟ نغتنمها بالإكثار من الصلاة

والنوافل بالإكثار من الصيام، ولا تنشغلوا كثيرا بذاك الحوار العلمي والفقهي، نصوم العشرة كلهم ولا نصوم اثنين وخميس منهن ولا نصوم ثلاث أيام. يا أخي صم ما يسر الله لك منها وانوى بقلبك أن تصومها، فإن لم تستطع فإن لك على أجر العمل ثواب الصائم، ولك بالنية ثواب الصائم. الصيام لا مثل له، الصيام وعاء ترفع فيه إلى الله صلاتك فتجاب، وترفع فيه صدقاتك فتقبل وتضاعف، وترفع فيه دعاءك فيقبل. وعاء إذا وضعت فيه شيئا رفع إلى الله عز وجل فلا يرد. وأكثروا كما قال عليه الصلاة والسلام من التسبيح والتحميد والتهليل، فلربما عجزت عن الصوم لعذر، فقد فتح الله لك بابا مثله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعمل ما استطعت من الأعمال الصالحة ولا تكن غافلا عن هذا الباب من الخير. الدعاء في هذه الأيام عظيم، لو قرأت آيات القرآن عن الحج وعن البيت لرأيت أن كل مرحلة منها كانت دعاء. رب إني أسكنت من ذريتي بواد عند بيتك المحرم، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقد كان ودعا الله عز وجل أن يجعل هذا المكان بلدا آمنا فكان، ودعا الله عز وجل بما أمره به: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فجاء الحجيج. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء لا يرد أبدا. إن كنت على عرفة فخير على خير، وإن كنت في مكانك فخير عظيم والله، فلن يرد الله أيد رفعت إليه في عرفة ووراء ما عرفه. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نجعل هذه الأيام أيام خير وإحسان وصدقة وبر بالوالدين، فإن بر الوالدين جهاد في سبيل الله، وقراءة القرآن جهاد في سبيل الله، وإصلاح ذات البين جهاد في سبيل الله. أبواب الخير كثيرة فاعمروها بطاعة الله عز وجل، لكي تنتظم الصفوف عبادا لله من البيت الحرام إلى آخر نقطة في الأرض يعبد فيها الله عز وجل. ودعوا صفوف المسلمين تلهج إلى الله بالدعاء
وأبدانك.

0: أبدانهم تتحرك بالطاعات، لعل الله تعالى أن يفرج كرب المسجد الأقصى، هذا المكان الثاني مكان وضع لعبادة الله عز وجل، وهو اليوم مكان مأسور. نسأل الله سبحانه أن يفك أسره ويفرج عن المرابطين حوله، وينعم أهل الإسلام بصلاة فيه آمنة كتلك الصلاة التي يجتمع فيها الحجيج حول الكعبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وبادروا بالعمل الصالح فقد انقضى الزمان، واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديماً فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شافيته، ولا مدينًا إلا قضيت عنه الدين، ولا صاحب حاجة وصاحب هم وصاحب بلاء إلا فرجت عنه وأعنته، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجمع هذه الأمة على كتابك وسنة نبيك. اللهم اجمع هذه الأمة وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم كما أنت تجمعهم حول بيتك موحدين، لك داعين لك محبين، فألف يا رب بين قلوب عبادك المؤمنين، وأعز مكانتهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ارحم أمة محمد، وأصلح لها شأنها، ودبر لها، فإنها لا تحسن التدبير، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق مليك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعلنا في أوطاننا آمنين، وفي بلادنا آمنين، وفرج كرب إخواننا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف، أتموا الصفوف وسدوا الفرج. رحم الله امرأً سوى نفسه. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: انجل
1: الله.
2: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم السميع العليم. اللهم لا مانع لما أعطيت.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام سماحة الدكتور جميل خطاطبة خطيبا وفضيلة الشيخ معروف الشريف إماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. في نهاية هذه الفترة وجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي سيف الأزايدة، من المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، ومن قناة

0: ادعو محمد المحاميد مأمون وشاح ومحمد خالد. هذا محمود الدروع يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

أردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي. مقام النبي هارون عليه السلام.
1: على تخوم الصحراء حيث يلتقي الحجر بالسماء، وحيث ترتفع الجبال كأنها أسئلة منقوشة على وجه الأرض، هناك في قلب الجنوب الأردني عند أطراف وادي موسى يقف جبل عتيق لا يصرخ بتاريخه بل يهمس بهدوء طويل.
0: جبل صعدته خطوات لا تحصى وتعبت عليه أنفاس الزائرين، لكن قمته ظلت تحتفظ بسر أقدم من الطريق نفسه. فوق هذا الجبل تلمع قبة بيضاء تطل على الوادي كما لو أنها عين ساهرة على الزمن، قبة تحتضن ذكرى نبي سار طويلا في دروب الدعوة وسند وفي لنبي آخر وظل رحيم لصوت الحق.
1: هنا يرقد كما يعتقد النبي هارون عليه السلام، أخو موسى، رفيق الرحلة وشريك البلاغ وصاحب القلب الذي حمل ثقل المسؤولية بصبر صامت. لم يكن هارون فقط صوتاً إلى جانب موسى، بل كان ميزاناً للرحمة وجسراً بين القائد والناس، ولساناً يفهم ارتجاف القلوب قبل ارتجاف الكلمات.
0: على هذا الجبل لا نتذكر فقط طريق الخروج من مصر، ولا معجزة البحر، ولا صراع الإيمان مع التيه، بل نتذكر معنى الصحبة في الحق، ومعنى أن يقف الإنسان بجانب أخيه عندما يشتد الطريق.
1: في هذه الحلقة لن نزور مقاما فحسب، بل نصعد درجا آخر من الفهم، درج المسؤولية ودرج الصبر ودرج الثبات حين يختلط الضجيج باليقين.
0: وها هي عائلتنا التي تعلمت في رحلاتها السابقة أن تسمع أكثر مما تتكلم وأن تتأنى قبل أن تحكم، تتهيأ اليوم لرحلة جديدة، رحلة نحو جبل شاهق ونحو درس مختلف، درس الصحبة والوفاء والثبات حين تشتد العاصفة.
2: هذا الجهاز خلي يعني اسحبوا لي هاي الأوراق لو سمحتوا.
3: صراحة ما كنتش نقطة.
2: تمام تمام، أعطوني الأوراق هاي كمان.
4: لا طبعا دي خلاص.
2: طب أوكي اسحبي لي الأوراق الثانية. بدي الأوراق الثانية الثانية الثانية، أعطيني إياهم. شكرا شكرا يا سلمى. يعني ممكن نقول العرض كان واضح.

0: استنيني دقيقة بس ببعث رسالة.
1: ليلى بليز الموضوع مهم.
0: طيب قولي بسرعة.
1: اتهموني انه جزء من مشروعي مش إلي.
0: يعني هيك بصير احيانا، بس خلص بتوضحي الموضوع وبمشي الحال.
1: اوف، انا مش بدي نصيحة، كنت محتاجة بس حدا يوقف معي.
0: سلمى حبيبتي انا وراي شغل، بنحكي بعدين اوكي؟
1: مش خايفة من اللجنة، خايفة من اللحظة اللي اكون فيها لحالي.
0: ما تخافي، الموضوع ابسط ما بتتخيلي.
2: رجعت بنوتي الحلوة؟ كيف كان يومك يا ماما؟
1: تمام الحمد لله.
3: شكله يا سلمى واضح انه مش تمام.
1: بصراحة يا بابا اتهموني انه جزء من مشروع اللي صار لي شهرين شغالي عليه مش إلي، والمشرفة طلبت مني انه اوقف قدام اللجنة ووضح لهم اكتر. ولما حكيت لصاحبتي لليلى تساعدني وتوقف جنبي اعتذرت وتركتني لحالي.
3: يعني يا سلمى انت متضايقة عشان هيك اتهموكي؟
1: مش الاتهام، انه ما في حدا وقف معي.
3: سلمى بابا احيانا الواحد مش محتاج حد يوقف معه، خصوصا اذا كان الموضوع بسيط. وانت يا بنتي مثل ما حكيتي انه المشروع مشروعك وتعبتي عليه، واكيد اللجنة رايحة تقتنع بكلامك بعدين.
1: الموضوع مش هيك، بس محتاجة حدا يوقف معي حتى لو ساكت.
4: لو كنت حكيتي لي كان جيت.
1: جيت؟ انت اصلا الوحيد اللي عمرك ما وقفت جنبي، اناني ودائما بتفكر بحالك.
4: انت ما بتحكي، بعدين انا مش اناني، بالعكس انا متابعك من قبل ما بلشت تشتغلي على مشروعك، كنت شايف وين ممكن يصير عندك خلل، كنت استنى بس على الاقل تستشيريني.
1: ما بعرف، يمكن انا ما تعودت اطلب.
3: بس يا اولاد خلص، حابب اخذكم زيارة على بلدة وادي موسى بالجنوب.
1: ليش هاي البلدة بالذات؟ يعني بدنا نزور البتراء؟
3: إن شاء الله بكرة رح تعرف يا سلمى.
5: في لحظات يمكن لليوم أن يتحول من يقين إلى سؤال، هكذا هي الطرق التي نسيرها في الحياة، لا ترى ملامحها إلا حين نضطر أن نتوقف ونتأمل بين الكلمات التي قيلت وبين الخطوات التي مضت وخطوات لم تخط بعد. تتبدل الأشياء في الخفاء وتتشكل معان لا نعيها إلا لاحقا.
6: وعلى طريق طويل يمتد جنوبا ستتحرك العائلة نحو وجهة لم تفصح بعد عن سرها، نحو جبل صامت ومكان يختزن حكايات أقدم من الذاكرة وحقيقة كانت غائبة عنا.
1: الطريق كثير صعب.
4: ما كنت عارف ان الطريق رح يطلع هيك.
1: دير بالك، ابعد ابعد ابعد عن اليمين.
3: ما تخافي ما تخافي، نركز منيح، بس حبيت احكي لكم لسه في مفاجأة محضر لكم اياها.
1: الله يستر بابا مفاجآته.
3: يلا انزلوا بدنا نكمل مشي، خذوا أغراضكم معكم ولا تنسوا المي.

0: وهي الطريق بالطريقة دي أما توقعت.
1: يلا هانت هانت قربنا نوصل.
2: هوا بارد مش متعود عليه.
3: هو أنا حاسة إني مش مرتاحة ومرتاحة بنفس الوقت.
0: مش فاهمة عليك يا ماما، كيف يعني مرتاحة ومش مرتاحة؟
3: يعني مش عارفة إذا بدي نوصل بسرعة ولا نضل بالطريق. نمشي ونمشي، نطلع وننزل، ننزل ونطلع.
2: خليك ساكت أحسن.
1: يلا يلا ظلها كم متر، يلا شدوا حيلكم أكثر.
3: يا سلام أحمد، شوف الجبال من حولينا، إحنا قربنا نصير فوق الغيم. يا الله الجبال بتخليك هيك تحس قديش أنت صغير.
2: آه صغير كثير كمان.
3: شو قصدك؟
1: يا أولاد خلصنا، يلا تفضل. هاي وصلنا، هذا هو المكان اللي حبيت أخذكم عليه اليوم، مقام سيدنا النبي هارون عليه السلام.
0: الله ما أجمل المنظر.

0: تفضلوا. أهلا وسهلا، إن شاء الله ما تعبتوا بالطلوع لهون.
1: أهلا وسهلا فيك يا حج. والله زيارة هالمقام بتسهل التعب. أنا اسمي أبو أحمد، وهاي عيلتي أحمد وسلمى والمدام.
0: الله محييكم.
2: قبة صغيرة بس بتحس كانت تحضن كل الجبل.
0: البناء اللي شايفينه تعاقبت عليه عصور كثيرة، اتجدد أكثر من مرة، لكنه ظل بسيط زي ما كانت سيرة صاحبه، بلا صخب وبلا زينة زائدة. هون يقال إنه مكان دفن النبي هارون عليه السلام، أخو موسى عليه السلام ورفيقه في الطريق.
3: طيب يا حاج، شو قصته مع هذا الجبل؟
0: هارون عليه السلام ما كان ظل لسيدنا موسى ولا تابع له، كان أخ يقف معه وصوت يهدي ويد تمسك عند الشدة. لما اشتد الطريق على موسى ولما ثقل عليه الحمل، كان هارون إلى جانبه، مش عشان يحل مكانه، عشان يشد ظهره ويكون سند إله. في الروايات طلب سيدنا موسى عليه السلام من ربنا أنه يجعل أخوه معه يشد في أزره، مش عشان لا يحمل عنه المسؤولية، بل ليقوي عزيمته ويثبت خطاه. ويقال إنه موت سيدنا هارون كان هون، فصار الجبل شاهد مش على نهايته، بل على أخوة صمدت حتى آخر النفس.
3: يعني هو ما كان أقوى من سيدنا موسى، بس كان واقف جنبه.
0: بالضبط.
2: يا حاج، ليش الناس بتطلع هالجبل الصعب؟
0: لأنه مش كل شيء تفهمه وانت تحت، احيانا لازم تطلع وتتعب شوي لتشوف كيف الاشياء تتغير من فوق.
3: صحيح، احيانا الواحد ما بده حل، بده حدا يكون واقف معاه بس.
1: جزاك الله خير يا حاج عبد الرحيم.
0: الله يسلمكم، خذوا الطريق بحذر.
3: شكرا، عن جد شكرا.
0: الله يردكم سالمين.
4: يا الله، المنظر من فوق كتير مريح.
5: في النزول من الجبل لا يعود الجسد فقط، بل تعود الروح محملة بصمت جديد. الطريق الذي أرهقهم صعودا يصير أخف عند العودة، ليس لأنه تغير، بل لأن شيئا فيهم قد تغير.
4: مرات شغلات صغيرة بسيطة بتغير جو البيت. شكراً يا أبو أحمد على هذا المشوار الجميل.
1: يا أولاد، ما حكيتولي شو استفدتوا من زيارة مقام النبي هارون عليه السلام؟
3: بتعرفوا، لما أرجع للجنة مش رح أروح وأنا متشنجة زي أول مرة، يمكن يضل في توتر طبيعي، بس هالمرة مش رح أكون لحالي وأنا واقفة قدامهم. مش لأنه معاي دليل أكبر، لا، لأني صرت أجرأ، ولأني عارف إنه في حدا وقف ورا ظهري حتى لو كان ساكت. وأظن إنه هذا اللي أنا كنت محتاجيته أكتر من أي شيء.
1: ما شاء الله عليك يا بنتي.
6: ليست كل الانتصارات صاخبة، وليست كل التحولات ترى بالعين، فبعضها يتشكل في الصمت ويترسخ في الخطوات القادمة.
7: مقامات النور.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. قبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. برعاية سمو ولي العهد انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد السبت في البحر الميت. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن العلاقات الأردنية البحرينية متينة وراسخة واستراتيجية. الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في ختام المفاوضات التي عقدت في عمان. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا. سلسلة من التفاهمات المشتركة الجديدة بين أمريكا والصين بعد محادثات وصفت بالإيجابية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال المؤتمرات البحر الميت يوم غد السبت فعاليات منتدى تواصل 2026 الذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. تفاصيل أوفى حول هذا المؤتمر مع الزميل رامي العواودة.
1: تحت رعاية سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت فعاليات منتدى تواصل 2026، ويشتمل المنتدى على جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل. ويعد تواصل منتدى حواريا وطنيا تعقيده مؤسسة ولي العهد سنويا بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني. ويسعى التواصل إلى تعزيز روح الإيجابية والتفاؤل وتجسير أهمية التشبيك والحوار البناء والهادف كأداة رئيسية لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة وتكوين رأي عام أكثر استنارة ومشاركة وتمكينا. ويقوم منتدى تواصل على أهداف متعددة، منها تعزيز الحوار والمشاركة والمسؤولية العامة واستكشاف الفرص وبناء الجسور وتوظيف الابتكار. ويأتي منتدى تواصل 2026 لقراءة التحولات العالمية بعمق وربطها بالسياق المحلي واستشراف موقع الأردني ضمنها بما يخدم مسارات الشباب وتطلعاتهم.
0: اختتم سمو الأمير الحسن بن طلال ترافقه سمو الأميرة ثروة الحسن زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما وحاضرة الفاتيكان. شارك خلالها سموه في سلسلة من اللقاءات الفكرية والدينية والدبلوماسية والعلمية. وعكست هذه اللقاءات الحضور الأردني الفاعل في مسارات الحوار الدولي ورسخت مكانته بوصفه أحد أبرز الأصوات العالمية الداعية إلى صون الكرامة الإنسانية وتعزيز ثقافة التعددية والتفاهم.

0: التفاهم بين الشعوب والأديان. زار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والوفد المرافق له المحكمة الدستورية البحرينية، وذلك على هامش زيارته لمملكة البحرين بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى. وفي مستهل الزيارة رحب رئيس المحكمة المستشار عبد الله ابن حسن البوعينين بالوفد الأردني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والأردن وما تشهده من تطور ونماء على كافة الصعد. وخلال اللقاء الذي تركز حول العلاقات الأردنية البحرينية والأوضاع الراهنة في المنطقة، أكد الفايز أن العلاقات الأردنية البحرينية كانت على الدوام علاقات متينة وراسخة واستراتيجية يحرص على تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. رحب الأردن بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت في عمان خلال الأسابيع الماضية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني. استقبل رئيس جمهورية لاتفيا أديغار رينكيفيتش في العاصمة اللاتفية ريغا اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كما التقى الصفدي نظيرته اللاتفية وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل وأليات تعزيزها في مختلف المجالات التي تهم البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. كما وقع الصفدي والوزير اتفاقيات حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولإنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية. زار وزير الداخلية مازن الفراية مركز حدود العمري لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف. وتفقد الفراية جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفعالية. تفقد أمين عام وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب أمس مدينة الحجاج للإطمئنان على أوضاع الحجاج والخدمات الصحية المقدمة لهم. شملت الزيارة العيادة الصحية في مدينة الحجاج حيث اطلع على جاهزيتها وقدرتها على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن والتأكد من توفير الخدمات الصحية بشكل مستمر ومتابعة احتياجات الحجاج. أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني تجاوز مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وأن قرار المياه سيادي وطني ويمنح الأردن الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى ويغني عن حاجة الآخرين. وقال أبو السعود خلال جلسة حوارية إن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأضاف وزير المياه:
1: احنا بخلال الحديث اللي صار انه راح نتاكد انه المجتمعات المحليه اللي راح يمرق منها الخط تستفيد بطريقه او باخرى من هذا المشروع. اليوم هسه بيجي للاردني على المملكه كلها يوم بالاسبوع، بعد الناقل راح يصير 3 ايام بالاسبوع، لانه راح يصير حصه الفرد ترتفع من 60 متر مكعب بالسنه ل 110، فهذه راح ترفعه من 60 ل 110 متر مكعب. راح يكون 3 ايام بالأسبوع بتيجي المي، طبعا بالنسبة 3 أيام لليوم ممتاز جدا، يعني عم تحكي عن ضعفين، وهذا بيعطي نوع من الأريحية للمواطنين في المياه.
0: وننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث أكد مسؤول أمريكي بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن كانت إيجابية وستجري كما هو مخطط لها لليوم الثاني. وتهدف جولة المحادثات إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهشمي من نهايته، من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيسين الصيني والأمريكي أجريا تبادلا معمقا للآراء حول القضايا الرئيسية التي تهم البلدين والعالم وتوصلا إلى سلسلة من التفاهمات المشتركة الجديدة. وقال المتحدث أن الرئيسين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاستقرار

0: قرار استراتيجي لتقديم توجيه استراتيجي للعلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية، وجلب المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم. وكان أعلن البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين اتسم بالإيجابية، وشهد مباحثات تناول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. تبادلت كييف وموسكو اليوم أكثر من 500 أسير حرب من كل جانب بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وأعلن الرئيس الأوكراني أن معظم الجنود الذين عادوا لأوكرانيا كانوا في الأسر منذ عام 2022. في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وحركة البيانات الدولية، أعلنت شركة سباركل المزود الدولي الأول لخدمات الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نايتل ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وشركة إليفانت بهدف تمديد نظام الكوابل البحرية جرين ميد عبر الأردن. ويأتي توقيع المذكرة ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا، وتعمل على توفير مسار جديد موازن المسار الذي تم تنفيذه في مدينة العقبة. الزميل رامي الرشقي وافينا بتفاصيل هذه المذكرة.
1: بموجب الاتفاقية سيتم العمل على دمج نظام جرين ميد البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول إلى منافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية تكون موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة. ويعد الأردن من خلال مدينة العقبة الرقمية نقطة إنزال رئيسة لأنظمة الكوابل البحرية، الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسة لحركة البيانات بين القارات. وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خورمة، قال إن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يؤهله ليكون مركزا رئيسا لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وأضاف أن هذا التعاون الدولي يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية وبقدرة المملكة على لعب دور محوري في مشاريع الاتصال العالمية، لافتا إلى أن تمديد نظام جرين ميد عبر الأردن يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو بانياسكو إن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في تطوير مشروع جرين ميد، وأضاف أن توسعة النظام عبر الأردن يتيح ربط بنى رقمية استراتيجية ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها. وحصل مشروع جرين ميد على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود عبر قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية.
0: وفي العقبة أيضا اختتمت فعاليات دورة الصحفي الصغير بمشاركة 40 طالبا وطالبة. حول هذا الموضوع تحدث مدير منتدى العقبة الإعلامي الصحفي رياض القطامين لمندوبتنا مجد البدرين فقال:
2: دورة الصحفي الصغير هي جزء من مبادرة بعنوان إعلام من أجل التنمية أطلقها رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفائز في العام الماضي بحضور أعضاء من مجلس الأعيان ومسؤولين ومستثمرين ومواطنين في محافظة العقبة. الدورة اليوم اشترك فيها 40 طالب، وبهذه الدورة يكتمل عدد الطلاب الذين تم تدريبهم تحت عنوان الصحفي الصغير في المدارس الحكومية في العقبة 200 طالب.

0: برعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفندق أوركس. محاور الدورة هي محاور تتناسب مع مستوى الطلاب، وهم أحيانا بيكونوا في الصف التاسع والعاشر، يعني بنحكي عن 14 و15 سنة طبعا من الجنسين الطلاب والطالبات. المحاور أسس الكتابة الصحفية، أسس التحرير، مصادر الصحفي، كيف بيشتغل الصحفي، دور الإعلام في وأهميته في توعية المجتمع، دور الإعلام في صناعات في صناعة قيادات إعلامية، دور الإعلام في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب. نحن في منتدى العقبة الإعلامي مستمرون بالتعاون مع تربية العقبة ومع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومع كل المؤسسات التي ترعى النشاطات المجتمعية في محافظة العقبة، ضمن برنامج معين يشمل المدارس الحكومية في محافظة العقبة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية ناشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وربما انعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، داعية مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. أما يوم غد السبت فتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية، هذه إعادة لأبرز العناوين. برعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد السبت في البحر الميت. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن العلاقات الأردنية البحرينية متينة وراسخة واستراتيجية. الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في ختام المفاوضات التي عقدت في عمان. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا. سلسلة من التفاهمات المشتركة الجديدة بين أمريكا والصين بعد محادثات وصفت بالإيجابية. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: الإيلاف والاعتصام في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. يختتم الله تعالى سورة الفيل بقوله: فجعلهم كعصف مأكول. ثم تبدأ الآيات الكريمة في سورة قريش بتذكير القبيلة التي ينتسب إليها النبي عليه الصلاة والسلام بنعمة الإيلاف، واللام التي بدأت بها السورة لإيلاف قريش متعلقة بما انتهت إليه سورة الفيل. وفي القرآن الكريم وردت كلمة ألف ومشتقاتها نحو 9 مرات، وارتبطت في معظمها بمعنى الألفة والاجتماع والمودة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والإيلاف هو المقدمة الضرورية في أي مجتمع للاعتصام والوحدة والتماسك. وفي القرآن الكريم وردت كلمة اعتصم بمشتقاتها نحو 11 مرة، وارتبط الاعتصام بحبل الله في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وارتبط بالصلاة والزكاة: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. كما ارتبط الاعتصام بالإيمان: إلا الذين آمنوا بالله اعتصموا به، وبالتوبة والإصلاح، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. أما نتيجة الاعتصام فهي الهداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي القرآن الكريم تتشابك

0: مصطلحات الإيلاف والاعتصام في منظومة ممتدة تمثل شبكة التحصين والحماية والأمن للأفراد والمجتمعات، الأمن الشامل والاستقرار في كل مجالات حركة الإنسان في هذا الكون. الاعتصام يحمي من التفرق، والإيلاف يحمي من الحاجة والإحساس بالخطر. والمطلوب دائما مجتمع موحد متكامل متعاضد كالبنيان المرصوص، تتحول فيه القوة الفردية إلى قوة جماعية، وينضبط فيه الكل على إيقاع المبادئ والمصالح، وتتكامل فيه الأدوار، وتتلاشى الخلافات والصراعات. وفي صورة أخرى معاكسة، يضعنا الله تعالى في كتابه العزيز أمام نموذج بيت العنكبوت الذي يمثل نقيضا للاعتصام والبنيان المرصوص. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، تذكيرا بحالة التمزق والحمايات المزيفة وتفكك الجهود وتصدع القلوب. أما النتيجة التي يخبرنا القرآن عنها في هذه الحالة فهي المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نسأل الله أن يحفظنا ويعصمنا ويحمي مجتمعاتنا ويؤلف بين القلوب. في هذه الحلقة نستعرض قيمة الإيلاف والاعتصام كطريق للوحدة والأمن والاستقرار في مجتمعاتنا. نحاول أن نجيب على أسئلة الحاضر التي تطرحها علينا أحوال أمتنا وبلداننا، بحثا عن مسارات الوعي الشامل من أجل بناء الإنسان وتنمية العقول وتهذيب الوجدان. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نحاول فيها أن نتذاكر فيما بيننا عن قيمتين مركزيتين وردتا في القرآن الكريم وفي تجربتنا الحضارية العربية الإسلامية أيضا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، وفضيلة الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز الدكتور محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين.
0: حياك الله يا دكتور وأهلا ومرحبا بك.
1: الله يبارك فيكم، الله يعطيك العافية.
0: يا مرحبا بك. المجتمع اليوم في عالمنا العربي يئن تحت وطأة الصراعات واحتدام النقاشات. في مثل هذه الظروف يحتاج العقلاء دوما إلى استدعاء القيم التي تأسست عليها مجتمعاتنا وأمتنا، ومن بينها قيمتي الإيلاف والاعتصام. إلى أي مدى تشكل هذه القيم مرتكزات أساسية في بناء المجتمع؟ وما الذي تعنيه؟ وكيف تناولهما القرآن الكريم في الكثير من المواضع والآيات؟ دكتور محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. أشكرك دكتور حسين على هذه الاستضافة أولا، وعلى هذا الموضوع الجد كبير والجد مهم، خاصة في هذه اللحظات وفي هذه الأيام التي يعني يكثر فيها الحديث من هنا أو من هناك لإضعاف النسيج المجتمعي الوطني الذي نعتز ونفتخر به، لأنه نسيج متنوع قائم على الاحترام المتبادل بين أبناء هذا الشعب الكريم.
0: صحيح.
1: وهذا الشعب العظيم، الشعب الأردني، الذي يحمل في نفسه رسالة عظيمة من التسامح والمحبة والإخاء اتجاه بعضه البعض واتجاه العالم. حقيقة أن الألفة ومشتقاتها في القرآن كما تفضلت

فردت في عدة مواضع، والاعتصام أيضا ورد في ما يقارب 11 موضعا. ولكن لنأخذ المعنى الأساسي من الألفة وهو الأنس، نقول ألف فلان.

0: الحظ في موضوع الائتلاف والإيلاف هو الأنس، الاعتياد مع الأنس وليس الاعتياد. ولذلك الألفة توازي في اللغة وفي قواميس اللغة الوحشة، نقول هذا في وحشة يعني ضد الألفة. وهذا المعنى منسجم مع حقيقة الإنسان، يعني إذا أخذ الإنسان بالمعنى الحقيقي له فالإنسان من الأنس.
1: صحيح،
0: يقول أهل اللغة بأن الإنسان من الأنس، إذا طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان هي الأنس والألفة. أصلا إذا جاء الأمر على خلاف ذلك يكون هذا عكس الفطرة الإنسانية، عكس المفهوم الإنساني. وإذا أخذنا الإنسان بمعنى البشر أيضا، والبشر بمعنى البشر أيضا مأخوذ من البشر والأنس، وإذا أخذنا الناس في اللغة يقولون أحد مشتقات الناس هي الأنس، وهي الاجتماع بالآخر، أنسه فهم أناسي، أي أنهم يأنسون بعضهم بعضا. فكل المعاني التي وردت في مفهوم الإنسان سواء الإنسان أو البشر أو الناس كلها تؤدي بأن هذا هو بمعنى الاجتماع، أن الإنسان مدني اجتماعي وأنه يأنس ويؤنس به. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا خير المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في امرئ لا يألف ولا يؤلف. إذا كان الإنسان ليس عنده هذه العلاقة مع غيره من الأنس ويأنس الناس إذا رأوه ويأنس هو بالناس، معنى ذلك أن هذا الإنسان لا خير فيه، بمعنى أن نفسه مريضة تحتاج إلى علاج في نفسه. فقد تسمع البعض للأسف الشديد دكتور حسين اليوم يتحدث يقول لك والله ما أنا عارف، ما حدا مش طايق حدا، مش كذا مش كذا. هذا عنده مشكلة في نفسه. الأصل مهما كانت الظروف أن الإنسان لا يتخلى عن طبيعته وعن فطرته. طب السؤال الآخر، إذا كان الإسلام، إذا كانت قضية الألفة والأنس والاعتصام هي قضية فطرية، طيب لماذا يأتي القرآن ليتحدث عن هذه القضية الفطرية؟ الإنسان لا يمكن أن يستغني عن أخيه الإنسان.
1: صحيح،
0: بأي حالة من الأحوال. ولذلك لماذا يأتي القرآن من أجل الحديث عن قضية هي أصلا
1: من فطرة الإنسان؟
0: فطرة. هي محل فطرة. هنا يأتي من أجل التقرير والتقويم، من أجل التقرير أي التأكيد على هذه الفطرة الإنسانية، بحيث أن هذه الفطرة موافقة للدين وللشرع، وأن الشرع يؤكد على هذه الفطرة وعلى التمسك بها وعلى التقويم، أن ينحرف الإنسان. يأتي الإسلام من أجل أن يقوم في حال أن الإنسان حصل عنده في نفسه، تعرف أن النفس أو أمارة بالسوء،
1: تصحيح المسار.
0: وقد تأمره بغير هذه القضايا، فيأتي الإسلام من أجل أن يقوم هذه النفس إذا حصل فيها اعوجاج نحو الألفة والأنس والمحبة والاعتصام والوحدة بين أبناء جنسه وبين أبناء وطنه.
1: ولذلك واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، التذكير،
0: فأصبحتم بنعمته إخوانا.
1: نعم،
0: ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم وبين قلوب، ولكن الله ألف بينهم.
1: صحيح.
0: لو لاحظنا هذه الآية التي تفضلت بقراءتها دكتور حسين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لنعلم بأن الجانب المعنوي في النفس الإنسانية وتقويم هذه النفس وسلامة الفطرة أهم من الجانب المادي.
1: صحيح. صحيح.
0: بمعنى رب العالمين بيقول له للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه مهما فعلت لا يمكن، لو أنفقت كل الاقتصاد وكل المال على أن تجعل هناك ألفة ومحبة وأنس بين أبناء هذا الوطن.

0: وهذا البلد لا يمكنك أن تفعل. إذن من الذي يؤلف هذه القلوب وتؤلف بالله سبحانه وتعالى؟
1: نعم.
0: الذي نجتمع عليه ونفترق عليه. ولذلك دور الدين هنا دور محوري ومركزي في أنه مصنع القيم.
1: تمام.
0: ومصنع العطاء ومصنع المعنى. اليوم نتحدث عن الاقتصاد، ولكن ما قيمة الاقتصاد إن لم يكن هناك ثقة بين الناس؟ ما قيمة الاقتصاد إن لم يكن هناك أنس ومحبة بين الناس؟ إذن الأنس والمحبة والاعتصام، ما قيمة الاقتصاد إذا لم يكن هناك أمن في بلد من البلدان؟ ما قيمة هذا الاقتصاد؟ إذن الشبكة الحديدية الأساسية التي يبنى عليها أي بلد وأي وطن هي شبكة المعاني قبل المادة.
1: ممتاز.
0: ومن هنا الحق سبحانه وتعالى ينبه في هذه الآية على قضية أن الائتلاف والأنس والمحبة الذي نجتمع به في الله وعلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس البنيان الذي ينبني بعد ذلك عليه أي بناء آخر.
1: وضعت يدك أو يعني على مسألة جوهرية، قلت يا دكتور أن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هنا قلت أن الدين هو الذي يؤلف بين الناس.
0: نعم.
1: وصرف ذلك إلى المعنى والفكرة.
0: نعم.
1: الإشكالي هنا هو أو هي وظيفة الدين. كيف نفهم وظيفة الدين؟ كيف نبعد أنفسنا عن استخدام الدين؟ لأن الدين أحيانا قد يستخدم في عكس معنى الإيلاف والاعتصام، وقد يقود وكما نرى في واقعنا اليوم إلى صدامات. هنا يجب أن نضبط مصطلح الدين وظائف الدين، أليس كذلك؟
0: صحيح. الدين هنا دكتورنا بمعنى أنه المرجعية القيمية الأخلاقية التي لا تخالف أصلا المبادئ الإنسانية التي يتفق عليها الجميع، ولكن الدين هنا بمعنى المرجعية الأخلاقية والقيمية تولد في الإنسان هذا الإيمان، يولد في الإنسان حبا لأخيه الإنسان، يولد في الإنسان احتراما للآخرين، يعرف الدين يوجه الناس. ولقد كرمنا بني آدم، أو كيف يعرف هذا التكريم؟ هنا يأتي الدين من أجل كما قلنا في بداية الكلام من أجل التقرير والتقويم، أي بمعنى أنه مرجعية عليا أخلاقية عليا لكل الناس ولتصرفاتهم محكومة بهذه القيم والأخلاق. ولكن صحيح أن هذه القيم والأخلاق مشتركة بين الإنسان كإنسان وبين أبناء البشر، ولكن ما وظيفة الدين هنا من أجل التأكيد والتأكيد على الثواب الأخروي الذي وضعه الله تعالى لمن يلتزم بهذه القيم والمبادئ. وأما استخدام الدين كأداة للصراع فهذا محظور بالشرع، محظور ومحظور بالقانون ومحظور بالفكر والوعي، لأن الدين لا يجوز زجه في الصراعات السياسية.
1: حسنت.
0: فيصير الدين بعد أن يكون مرجعية أخلاقية وقيمة عليا يصير محل التنازع.
1: تمام.
0: فأنت كأنك تزج الدين في الصراع الدنيوي، وهذا يجعل الناس ينقسمون بين مؤيد ومعارض، وتدنس هذه القيم العليا، يدنسها هذا الذي يستخدم الدين بهذه الطريقة بهذه الأوحال الدنيوية. نحن نريد من الدين أن يبقى مرجعية للجميع، لجميع المواطنين، لجميع الناس الذين يعيشون في هذا البلد وفي غيره، يبقى مرجعية. لا يجوز أن نزجر.
1: من يحدد ذلك في إطار الدولة الحديثة اليوم؟
0: الذي يحدد ذلك هو الدستور وهو القانون.
1: تمام.
0: القانون الدولة الحديثة التي هي أصلا مبناها على المفهوم الحقيقي للدين أنها دولة التنوع.
1: تمام.
0: وأنها محكومة بالدستور. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة أستاذ حسين،
1: نعم،
0: قام بثلاث أمور. شوف رب العالمين شو قال له، قالوا أن أقيموا الدين رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدين. كيف يقيم الدين في المدينة؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أولا قام بعمل الدستور، وهو دستور صحيفة المدينة.
1: صحيح.
0: وهذا الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. فهو ما هو مظهر الإسلام؟ أعظم مظهر في الإسلام بالنسبة للدولة المدنية، أو يعني الدولة التي أقيمت في المدينة المنورة، ما هو أعظم مظهر؟ هو الدستور.
1: نعم.
0: ولذلك النبي أقام الإسلام في المدينة بأن عمل دستورا توافق عليه من كل أبناء المدينة، وهذا ما يشابه الدستور بالنسبة لنا اليوم. فأعظم مظاهر الإسلام اليوم الالتزام بالدستور.
1: يعني ما اكتفى بشعار أن ديننا دستورنا.
0: لا، ما طبعا تفسيراته كثيرة،
1: طبعا
0: كيف تضبط الناس.
1: صحيح.
0: الدستور يضبط التفسيرات.
1: صحيح.
0: ويضع القوانين بحيث أنه يجزم بأن هذا المعنى المراد لا غيره في هذه الدولة.
1: نعم.
0: وأي شيء يعدل على الدستور ضمن لجان وضمن قنوات معروفة في تعديل الدستور أو استحداث قوانين جديدة.
1: صحيح.
0: من أجل الدولة لا تدار بالفتوى، ما في دولة أديرت بالفتوى، لأن الفتوى مختلف فيها. الدولة تدار بالقوانين ولا تدار بالفتاوى. الفتاوى هي مرجعية الناس فيما يخصهم في أفرادهم، في عباداتهم، في كذا في كذا، وقد يؤخذ من الفتاوى ما يقنن به للناس. اليوم احنا عندنا يا دكتور القانون الأردني، القانون المدني، أكثر من 70-80% من الشريعة الإسلامية.
1: نعم.
0: ولكن هي فقه، ولكنه قنن.
1: نعم.
0: والدولة العثمانية في آخر مجلة الأحكام العدلية هي مجلة قوانين، ولكنها مستمدة من الفقه، ولكن أخذت شكل المادة الدستورية.
1: نعم.
0: هذا لا يخالف تعاليم الإسلام، بالعكس. فالنبي أقام الإسلام أولا بأنه قام بعمل الدستور، ولذلك أي واحد يقول عن حاله مسلم اليوم بدنا نشوف مدى التزامه بالدستور. إسلامك على قدر التزامك بالدستور، أما أن تدعي الإسلام وتخالف ما اتفق عليه المواطنون وهذا العقد الاجتماعي الذي توافق عليه في الدولة ثم بعد ذلك تدعي الإسلام، فأنت بعيد عن الإسلام. إسلامك مدى التزامك بالقانون وبأحكام القانون، لأنها هذه أحكام معترف فيها ومعتمدة ولا تخالف في غالبها، لا تخالف أحكام الشريعة.
1: نعم.
0: هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية أن النبي أقام الإيمان. كيف أقام الإيمان؟ وهذا الذي يخصنا اليوم في موضوع حلقتنا.
1: فضل.
0: كيف أقام الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام بأن آخى بين المهاجرين والأنصار؟
1: نعم.
0: ولذلك نحن نتحدث اليوم، أعظم مظهر من مظاهر الإيمان هو الأخوة، ولذلك القرآن جاء وحدد هذا المعنى، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. المؤمنون إنما أداة حصر وقصر، وعندما يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فلما قال إنما المؤمنون المتعاضدون مثلا، وإنما قال أخوة لأنها أعم وأشمل في معنى التكافل ومعنى التواد ومعنى الألفة ومعنى الأنس، كلها تكون في ضمن مفهوم الأخوة.
1: نعم.
0: لأن الأخ في اللغة معناه المشترك، فأنت من أب وأم فيهما اشتراك، وجد هذا الإنسان هذا المفهوم المشترك، وأنت في وطن بينك وبين المواطنين هناك اشتراك في هذا الوطن، فسمي أبناء الوطن أخوة، كلنا إخوة في وطن واحد.
1: طب بدي أسأل هون يا دكتور محمد، قلت أن الدستور هو الأساس الذي بنيت عليه الدولة في علاقة الناس مع بعضهم.
0: نعم.
1: وقلت أن الإخوة هي الرابطة التي أسست للإيمان.
0: صحيح.
1: اليوم هل يمكن، بدنا نسقط الحالة، هل يمكن اليوم أن نتكلم عن الدستور في مقاربة للمواطنة وحقوق المواطنين وبالتالي الواجبات والحقوق وكذا، ثم ننتقل درجة أعلى إلى درجة المواطنة في إطار العقد الاجتماعي بين النظام السياسي والمواطنين، والمواطنين بعضهم والمواثيق في إطار الدين في إطار الوطن؟ كيف نفهم هذه السياقات اليوم؟
0: دكتور حسين، نحن العقد الاجتماعي والقانون الذي هو يمثل هذا العقد الاجتماعي في مفهوم ما يسمى المواطنة اليوم، هذا العقد هذا أمانة قد قبلت بها، فما دام قبلت أن تكون مواطنا في هذه الدولة يجب عليك أن تلتزم بتبعات هذه المواطنة، أن لك حقوق وعليك واجبات.
1: تمام.
0: وأي إخلال بهذا العقد أو بهذا القانون أو بهذا الدستور هو إخلال بالأمانة، إخلال بالعهد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن هذه أمانة، أنا قبلت أن أكون مواطنا في هذه الدولة، معنى ذلك أن لي حقوق وعلي واجبات يجب أن ألتزم بها. صحيح أنها واجبة في الدستور وأيضا واجبة في الشرع، لأن الشرع هو الذي يحثني على أن أكون أمينا. هنا نتحدث عن القيم المجتمعية وأهمية المعاني، كيف أن الدين يرسخ مفهوم المواطنة، لأن الدين يأمرك أن تكون أمينا، أن لا تنكث بالعهود والوعود التي قطعتها على نفسك. فهنا يأتي الدين من أجل أن يكون بمثابة ميثاق وطني للجميع. لم يعد الدين هنا مصادما، إنما هو مرجعية لكل من يعيش على هذه الأرض وقبل أن يكون مواطنا بها وارتضى هذا الأمر، يجب عليه أن يلتزم بكل ما يلزمه به الدستور قانونا والتزاما أخلاقيا دينيا أدبيا، أن تكون ملتزما بعد ذلك.
1: يعني أنت تتعبد بانتمائك إلى وطنك؟
0: هذا لا خلاف عليه دكتور حسين. الإنسان الذي لا يتقرب إلى الله تعالى بحبه لبلده ولوطنه، هذا ما فهم الدين بعد. الدين يأمرك أن تكون مخلصا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن تكون مخلصا في عملك، في بناء مجتمعك، في بناء وطنك. لا يأمرك الدين أن تكون خائنا، لا يأمرك الدين أن تكون خصيما، لا يأمرك الدين بأن تكون إنسانا بعيدا عن الوفاء بالعقود والعهود. هذا عقد، هذا عقد بينك وبين الدولة. يعني لو أنك ذهبت إلى أي دولة أخرى وأخذ هذا الإنسان جنسية هذه الدولة، ما معنى ذلك؟ أنك أنت قد قبلت بالعقد قبل أن تلتزم بهذه الجنسية، معنى ذلك أنه عقد بينك وبين الدولة أن تلتزم بالقانون. فإذا كان هذا الإنسان قال لك أنا بأخذ الجنسية وبعدين بضحك عليهم وشعر، هذا يحرم شرعا لأنك خنت، والمؤمن لا يجوز له أن يكون خائن.
1: ما هو بقسم
0: إما قبل... أن تقبل وإما أن لا تقبل من البداية.
1: ما هو يقسم قبل أن يأخذ.
0: يقسم.
1: نعم يقسم أنه يقسم. سيلتزم بكذا ويلتزم بكذا،
0: ويجب عليه أن يلتزم كما يجب عليه. أنا أقول بالقانون، يجب عليك بالشرع، لأن الشرع لا يصادم القانون. الشرع أو الدين هو مرجعيتنا القيمية. من أين أخذ أنا المعاني؟ يعني مثلا الدكتور حسين، اليوم نحن نتحدث عن الاقتصاد، صحيح؟ نتحدث عن المادة، نتحدث عن الاستثمار في البلد وكيف نجذب المستثمرين وكيف نفعل وكيف نبني وكيف وكيف وكيف. هذا من يستطيع أن يضبط هذا الأمر؟ القانون.
1: صحيح. صحيح.
0: ولكن المعاني النفسية من الذي يستطيع أن يتحدث عنها؟ الدين. القانون لا يستطيع أن يضبط الباطن. الدين يضبط الظاهر الإنسان، ولكن باطن الإنسان من الذي يضبطه؟ إيمانك. إيمانك، دينك الذي يحثك على مكارم الأخلاق، ويحثك على الأنس، ويحثك على الإلفة، ويحثك على المحبة للآخرين، وألا تكون حسودا ولا حقودا. هذه المعاني للأسف الشديد نحن اليوم نتحدث في أغلب اليوم، إذا منشوف الإعلام في الأردن أو في غير الأردن، كلهم يتحدث عن الاقتصاد والمال وكذا وكذا وكذا، من يتحدث عن المعاني؟ ولذلك اليوم لما نتحدث في هذه الحلقة المباركة دكتور حسين، وأنا لا أجامل، في هذه الحلقة المباركة أنت تتحدث عن أساس الذي يجب أن تبنى عليه البلاد والعمران الاجتماعي.
1: صحيح.
0: هذا الأساس أهم، لأنه لا قيمة للاقتصاد إذا كانت النفوس مختلفة.
1: صحيح.
0: وإذا كانت النفوس منقسمة، لا قيمة لهذا الاقتصاد إذا كانت النفوس لا سمح الله فيها شيء من الحقد والغل على بعضنا البعض. نحن في أي لحظة إذا كانت هذه النفوس ليست سليمة يمكن أن نقسم ونتقسم. صحيح. ونسمح للآخرين للغرباء أن يتدخلوا بنا وبأرضنا وبلدنا.
1: هنا مصدر الخطر.
0: نحن لذلك اليوم إحنا إذا تحدث دكتورنا بتشوف العالم الغربي اليوم

0: العلوم الإنسانية أهم عندهم من، بديش أقول أهم ولكن لا تقل أهمية
1: نعم
0: عن العلوم التقنية.
1: صحيح.
0: ولذلك تجد أن الفلاسفة في الغرب اليوم لهم من الاحترام والمزية والكليات الإنسانية هناك، لأنها هذه مصنع القيم بالنسبة لهم.
1: تمام.
0: مصنع المعاني بالنسبة لهم، يفهمون ما لهم وما عليهم وكيف يعني يفكرون وكيف ينتمون إلى دولهم من خلال هذه الفلسفات. نحن أغنانا الله بالإسلام، نحن أغنانا الله بهذا الدين، فيه من المعاني الكثيرة التي تحثنا على أن نؤمن بأوطاننا وتحثنا أن نكون منتمين لأوطاننا. ليس هذا الكلام، ليس هذا من نافلة القول دكتور حسين. يجب أن يكون هناك مؤسسات، أنا أتحدث أهلية غير المؤسسات الحكومية التي تقوم بواجبها بلا شك، ولكن أن تكون هناك أيضا مؤسسات حكومية أو أهلية تعنى بموضوع الدراسات الإنسانية. كيف نعزز من اللحمة الوطنية؟ كيف نعزز من المحبة والإخاء بين الناس؟ كيف نعزز من كذا وكذا؟ هل تحتاج إلى دراسات؟
1: صحيح.
0: صحيح أن الدين يكون مرجعا من هذه المراجع، ولكن هناك دراسات اليوم حديثة ومعمقة في هذا الاتجاه. الدراسة العلوم الإنسانية ومآلات هذه العلوم لا يقل عن دراسة الاقتصاد والطب والهندسة وما إلى ذلك، لا يقل أهمية إن لم يكن هو في الدرجة الأولى،
1: لأنه كما قلت هذا أساس العمران البشري، الإنسان، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بمن حوله، علاقة الإنسان بهذه القيم المرجعيتها الله سبحانه وتعالى هي التي تبني المجتمعات. المجتمعات لا تقام كما قلت فقط بالأموال، القرآن يقول ذلك، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. مسألة
0: هناك أمر يعني غاية بالأهمية. القرآن الكريم تحدث لنا أن سقوط الحضارات يبدأ غالبا من الداخل، من الانهيار الأخلاقي وتفكك الروابط الإنسانية.
1: صحيح.
0: قبل سقوط أي اقتصاد أو لا. ولذلك رب العالمين ماذا يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كل الحضارات التي سبقت وسقطت، راجع القرآن سيدي، كلها إنما أكدت أن سقوطها كان في البداية سقوط أخلاقي وسقوط روابط.
1: صحيح.
0: والمحبة والألفة بين الناس، لما زالت هذه سقطت المجتمعات. ولذلك عندما نتحدث عن هذا الأمر، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لما تخلى الناس عن القيم وصار أحدنا يظلم أخاه الإنسان، وصار بعضنا قد يتجاوز على البعض، هذا ينم على هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا يستنقص من شأن هذا، وهذا من وأبوه من وأتى من أين وذهب إلى هذا الخطاب هو نذير شؤم بالنسبة لأي دولة من الدول، يجب أن يوقف عند حده، لابد لهذا الخطاب أن ينتهي.
1: اليوم اللي بنسميه خطاب الكراهية،
0: خطاب الكراهية. نعم. الخطاب الذي فيه نوع من الأنانية، الأنانية التي
1: والتشاحن والبغضاء وكل هذا اللي بنسمعه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، الشحن الاجتماعي الحاد.
0: أليس هذا بحاجة إلى دراسات إنسانية؟ أليس نحن بحاجة إلى مراكز تقوم وتعنى بهذا الأمر؟
1: صحيح.
0: والجامعات طبعا معنية بذلك، الجامعات يجب أن يكون هناك مساق خاص بالجامعات تدرس فيه، حتى للطب ولا للهندسة ولا لأي طب، أن يدرس في هذا المساق الإنساني.
1: وأنا بقول اليوم دور مهم أيضا للروافع داخل المجتمع، رافعة العلماء مثلا.
0: نعم.
1: كليات الشريعة، رافعة الإعلام، رافعة النخب، ما يسمى بالنخب التي تتصدر المجتمع.
0: صحيح.
1: يجب أن نسمع صوتها عندما تحدث هنالك أزمة.
0: هنا الساكت عن الحق شيطان، هذا المعنى.
1: صحيح.
0: الساكت عن الحق شيطان أخرس. يجب على خطباء المساجد اليوم سيدي أن يكون هناك خطط استراتيجية حقيقية من أجل تعزيز البعد الإنساني.
1: نعم.
0: في المجتمعات، والترابط والتراحم والتوات، وليس فقط هذا من باب الـ الـ الـ الـ الـ نافلة القول كما يقولون، وإنما هذا أساس،
1: واجب أساس. واجب اليوم
0: واجب.
1: نعم، الصدقة ليست، الصدقة ليست في الأموال. اليوم احنا يعني مع أهمية أن نبذل جهدا كبيرا في توزيع الصدقات، ولكن الكلمة أحيانا قد تكون أهم.
0: أهم، نعم نعم دكتور. اليوم نحن بحاجة إلى كلمة حكمة، إلى كلمة صحيح. إصلاح صحيح. بين الناس. الإصلاح بين الناس، من أصلح بين اثنين فله أجر شهيد كما ورد في الحديث. أجور عظيمة نحن نتخلى عنها أو نتجاهلها. تربية النفوس كما قال الله تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية الإيلاف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أن يألفوا ويؤلفوا، أي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأنهم ألفوا وألفوا. كأن الإلفة وهذا الألف، الإلفة بين الناس تتنزل الرحمات بها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه الإلفة لرب العالمين تحدث عنها في هذه سورة قريش، ليقول بأنه الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف، أي هي التي تجلب الاقتصاد وهي تحقق الأمن اليوم في المجتمعات.
1: اليوم الأمن
0: قلوبنا سليمة على بعضنا البعض ما دمنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام. إذا أحب أحدكم الرجل فليقل له إن أحبك. لماذا؟ لأنه لا نريد هذه المعاني أن تبقى مطوية في النفس، نريد أن نعبر بها لبعضنا عن بعض حتى تزداد حالة المحبة بين أبناء الشعب صحيح. وبين أبناء الوطن الواحد.
1: بارك الله فيك.
0: ويتقدمون في هذه المحبة إن شاء الله لاستقرار البلاد.
1: اللهم آمين. اللهم احمي بلدنا دائما.
0: آمين.
1: واحفظ أمننا يا رب العالمين. فضيلة دكتور محمد العايدي، أستاذ الفكر الإسلامي، أشكرك شكرا جزيلا. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك يا سيدي. حياك الله، يا مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياكم الله.
1: حياكم الله يا دكتور. أولا أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا على الجهد الذي تقوم به خاصة في السوشيال ميديا في هذا المجال يا دكتور محمد. وأنا من المتابعين، وأنا من المتابعين الحريصين على الاستماع لكثير، لأنه هذا المجال اليوم قل ما يطرقه علماؤنا. يعني اليوم السوشيال ميديا مهم بالنسبة لأجيالنا شبابنا. في نهاية سورة الفيل يختتم الله سبحانه وتعالى الآية أو السورة بآية كريمة: فجعلهم كعصف مأكول. ويتحدث سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عن أصحاب الفيل. ثم تأتي الصورة الأخرى التي ربطها العلماء، وهي صورة قريش، بتذكير قريش، واللام للتذكير كما يقول العلماء بالإيلاف. ثم يذكر سبحانه وتعالى الأمن والطعام كركائز لهذا الأمن. اليوم لو أسقطنا المعاني العظيمة هذه على مجتمعاتنا فيما يتعلق بحالة الإيلاف والتآلف داخل المجتمعات التي هي بوابة للاعتصام والوحدة والتماسك، كيف يمكن أن نفهمها؟ كيف يمكن أن نعبر عنها بخطاب عصري واضح؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أستاذ حسين، يعني أشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع المهم.
1: العفو سيدي.
2: وأحيي ضيوفك والمستمعين الكرام. كما أشرت، هذا الموضوع يعني يلامس واقعنا اليوم بكل تفاصيله، ويعيدنا للتفكير في معنى الأمن الحقيقي، ومعنى الألفة التي تجمع القلوب، والاعتصام الذي يوحد الصفوف. وأتمنى أن يكون هذا الحوار يعني فرصة لنتأمل معا كيف يمكن للقيم القرآنية أن تصنع مجتمعا أكثر طمأنينة وتماسكا. سيد الكريم، في البداية يعني تخيل معي يعني في موضوع تصور المجتمع الآمن والمجتمع المتفكك. نعم. فيما يتعلق بالمجتمع الأول، تخيل معي مجتمع ينام الناس فيه وأبوابه مطمئنة، الجار يعرف جاره، الناس يثق بعضهم ببعض، الخلاف لا يتحول إلى عداوة، الفقير يجد من يسأل عنه، الإنسان يشعر أن له قيمة ومكانة بين الناس. هذا المجتمع الأول الآمن. وفي المقابل تخيل معي مجتمع آخر اللي هو المجتمع المتفكك، كثرة خوف، كثرة خصومات، قطيعة، كل إنسان يقول نفسي نفسي. السؤال

0: الذي يصنع الفرق بين المجتمعين؟
1: صحيح.
0: هل المال وحده؟ هل القوانين وحدها؟ هل القوة وحدها؟ أم هو ذاك الرابط الخفي الذي يربط القلوب قبل الأيدي؟ الفرق يعني يكمن في وجود بوصلة أخلاقية تجعلنا نرى في الآخر أخا في الوطن لا خصما في الميدان. سيدي القرآن الكريم يعني يجيبنا.
1: والله هاي الفكرة إنها لطيفة وعميقة. بالمناسبة يا دكتور محمد، في القرآن الكريم يقدم نموذج ويمكن أن نفهمه على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع. ضرب الله مثلا رجلين، رجل فيه شركاء متشاكسون زي ما قلت، مجتمع الأول المجتمع اللي فيه مشاكل وفيه، ورجل سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟
0: نعم سيد، الإلاف والاعتصام في القرآن الكريم يعني يجيبنا عن ذلك، يعني القرآن يجيبنا عن هذا السؤال بكلمتين عظيمتين، الإلاف والاعتصام بحبل الله. الإلاف الذي يجعل الناس يألف بعضهم بعضا،
1: نعم،
0: فتسكن القلوب وتطمئن النفوس. أما الاعتصام هو الذي يجعل الأمة متماسكة فلا تمزقها الأهواء ولا تفرقها المصالح ولا يهدمها الخلاف. يعني في هناك مجموعة من الأسئلة، أسئلة الواقع اليوم ونحن نرى كثرة التوتر والخلافات وقطيعة الأرحام وضعف الرحمة بين الناس. يعني نحن بحاجة أن نسأل أنفسنا، يعني لماذا أصبحت كلمة صغيرة اليوم تهدم علاقة عمرها سنوات؟
1: صحيح،
0: سنوات. لماذا أصبح بعض الناس سريع الغضب، سريع الخصومة، سريع القطيعة؟ لماذا فقد كثير من الناس الشعور بالأمان حتى وهم بين أهلهم وناسهم؟ لاحظ هو بين أهله،
1: نعم،
0: عايش، لكن هو عنده فقد لهذا الشعور بالأمان.
1: غريب.
0: أليس حقيقة لأن شيئا من الإلاف قد ضعف؟
1: أكيد.
0: وأليس لأن كثيرا من القلوب ابتعدت عن الاعتصام بحبل الله؟ وأليس من العجيب أننا نتمسك بآرائنا السياسية وكأنها نصوص مقدسة بينما نفرط في الألفة الإنسانية التي هي أصل الدين؟ فكيف نبيع حبل الله الموصول لنمسك بحطام رأي زائل؟ يعني هذا ما سنتوقف عنده في حوارنا
1: يعني
0: وفي حديثنا.
1: يعني لما القرآن يتحدث عن هذه المعاني العميقة التي أشرت إليها وخاصة في موضوع الاعتصام، يقول الله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. في آية ثانية يربطوا بالإيمان: إلا الذين آمنوا بالله واعتصموا به. بعدين بربطوا بالتقوى والإصلاح: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. هل مركزية الاعتصام تقوم على هذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم؟ وكيف يمكن أن نفهمها؟
0: سيدي هذا يعني يقودنا إلى كيف بنى القرآن مجتمع الألفة، كيف جعل الاعتصام بالله حماية للأفراد والمجتمعات، كيف يكون الأمن الحقيقي نابعا من القلوب قبل أن يكون موجودا في القوانين والشوارع. الإلاف الواقع اليوم إذا أردنا أن نقرب الصورة أكثر أستاذ حسين إلى واقعنا اليوم في تفاصيل الحياة اليومية، يعني لو نأخذ على سبيل المثال في البيت الواحد، قد يعيش الأبناء تحت سقف واحد لكن القلوب متباعدة للأسف.
1: صحيح.
0: لو أتينا إلى مستوى الحي الواحد، قد يتجاوز الناس أو يتجاورون سنوات طويلة
1: ولا يعرفون بعضهم بعضا،
0: مثلا لا يعرف أحدهم حاجة الآخر.
1: صحيح.
0: في العمل قد يجتمع الزملاء يوميا لكن تغيب بينهم روح التعاون والثقة. فهنا نفهم أن المشكلة ليست في القرب المكاني بل هي في غياب الألفة الحقيقية التي يعني أشرنا لها. الإلاف الذي تسأل عنه سيدي ليس مجرد تعارف سطحي، الإلاف هو شعور داخلي يجعل الإنسان مطمئنا للآخر، محبا للخير له، حريصا على عدم أذيته. لكن حين يغيب هذا الشعور يتحول المجتمع إلى حالة من الحذر الدائم، بل أحيانا إلى الشك والخوف، وبعد ذلك إلى القطيعة والخصام.
1: صحيح.
0: اليوم على سبيل المثال دخلت الشاشة الصغيرة، الهواتف الذكية لتمزق هذا الإلاف. صار الواحد منا يهاجم أخاه أو جاره في العالم الافتراضي. على السوشيال ميديا بكلمات لا يجرؤ أن يقولها في وجهي.
1: وتفجر الخلاف بدل الخلاف.
0: لذلك غابت الهيبة وحلت الجفوة وصار الاختلاف يعني إذا جاز لنا التعبير أن نقول يعني خنجرا في خاصرة الإيلاف. من جهة أخرى أستاذ حسين، غياب الاعتصام بحبل الله يجعل كل مجموعة من الناس تذهب باتجاه مختلف، كل يتمسك برأيه، كل يرى نفسه على الحق المطلق، فتضيع هنا المرجعية الجامعة ويضعف ميزان العدل ويختل ميزان التعامل بين الناس. ولذلك كان القرآن واضحا في الجمع بين هذين الأصلين، هي الألفة التي تجمع القلوب والمرجعية التي تضبط السلوك عند الاختلاف.
1: نعم.
0: لكن عندما يجتمعان معا بالتأكيد سيتحول المجتمع إلى بيئة رحيمة متماسكة فيها اختلاف. أنا بقول اختلاف موجود يعني، لكن بلا صراع، فيها تنوع،
1: في إدارة للاختلاف.
0: تمام، إدارة الاختلاف في تنوع، لكن ما في عندنا تمزق، تنوع بلا تمزق. وهنا نبدأ الدخول التفصيلي في هذين المفهومين، يعني كما ورد في القرآن الكريم، لنفهم كيف يمكن أن نعيد بناء الثقة بين الناس.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن نعيد للأمن معنى الحقيقي في حياتنا. إذا تأملنا أكثر في واقعنا اليوم سنجد أن هذه المعاني القرآنية ليست بعيدة عنا، بل هي قريبة جدا من تفاصيل حياتنا اليومية، لكننا أحيانا لا نلتفت إليها.
1: صحيح.
0: يعني كم من خلاف بسيط بين جارين بدأ بكلمة عابرة ثم تحول إلى خصام طويل،
1: أو ربما ينتهي إلى القتل.
0: تمام. كم من علاقة رحم. صح. علاقة رحم انقطعت بسبب سوء فهم، بسبب أنه لم يحسن فيه الحوار، ما كان في هناك حوار.
1: صحيح.
0: صحيح. كم من موقف كان يمكن يعني أن يحل بابتسامة أو بكلمة طيبة
1: أو باعتذار،
0: لكنه نعم أو باعتذار كبر حتى صار يعني جرحا في النفوس. ولذلك أليس من حقنا أن نسأل لماذا أصبحنا أسرع في الخصام من المصالحة، وأسرع في الحكم من الفهم، وأسرع في القطيعة من العفو؟ فأين ذهبت تلك الروح؟
1: أنا بدي أفكر بإجابة لكل هذه الأسئلة المهمة التي طرحتها.
0: نعم.
1: نقول أن من يجيب على هذه الأسئلة في الغالب أو الذي نؤمن به هو الدين.
0: نعم.
1: اليوم لو بدنا نفحص تربة التدين في مجتمعاتنا، هل يجيب التدين على هذه الأسئلة بالسلوك؟ هل تديننا يعكس حالة الائتلاف وحالة الاعتصام، ولا أن بحاجة نفكر أكثر في الموضوع؟
0: نحن نتحدث عن التدين الحقيقي يا سيد الكريم.
1: نعم.
0: يعني في بعض مشاهد حياتنا اليومية يعني كما أشرت نلمس كيف أن غياب الإيلاف يجعل العلاقات أكثر جفافا وأكثر حذرا.
1: نعم.
0: حتى بين الأقربين، وكأن كل طرف يعيش في دائرة مغلقة لا يثق إلا بنفسه.
1: صحيح.
0: لذلك السؤال المهم الذي يبرز أنه هل هذا هو المجتمع الذي نريده لأبنائنا، بمعنى مجتمع يسوده القلق، ولا نريد مجتمع يسوده الإطمئنان؟
1: بالتأكيد بدنا إطمئنان، بدنا سكينة، بدنا أمن.
0: نعم. إجابة عن سؤالك، ننتقل إلى معنى أعمق اللي هو الاعتصام بحبل الله.
1: نعم.
0: فعندما يغيب هذا المعنى يبدأ الناس بالرجوع إلى أهوائهم، إلى اجتهاداتهم الشخصية في كل شيء، في الحكم على الآخرين، في إدارة الخلاف، حتى في تفسير المواقف. أستاذ حسين،
1: صحيح.
0: فماذا يحدث حين يغيب المرجع الجامع؟ بدأ تتعدد الاتجاهات وبيشتد الخلاف، وبيصبح كل طرف مقتنع أنه هو على الصواب. ومن هنا نفهم لماذا حذر القرآن الكريم من التفرق، ولماذا ربط بين الاعتصام والوحدة.
1: وحدة بالضبط.
0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكأن الرسالة واضحة، يعني إذا أردتم قوة المجتمع اجتمعوا على أصل واحد لا على أهواء متفرقة، إذا أردتم استقرار العلاقات ابحثوا عن المشترك الذي يجمعكم لا عن الخلاف الذي يفرقكم. اليوم في واقعنا المعاصر نرى أحيانا تزايد التوتر في العلاقات الاجتماعية، تراجع الحوار الهادئ، فنحتاج حقيقة أن نعيد التفكير بهدوء، أنه هل المشكلة في أننا نختلف، أم يعني كما أشرت قبل قليل، أم في أننا لا نحسن إدارة اختلافنا؟ وهنا السؤال،

0: أليس من الممكن أن نختلف ونبقى متماسكين؟ ممكن نختلف. أليس من الممكن أن نتحاور أو أن يحاور بعضنا بعضا لكن دون أن نتقاطع أو أن يكون هناك انتقاد؟ يعني ما في مشكلة أن يكون هناك انتقاد كل منا للآخر لكن دون أن يكون هناك هدم وقطيعة. ولذلك هنا يظهر دور الإلاف. دور الإلاف أن تبقى القلوب قريبة رغم اختلاف الآراء. هنا يظهر دور الاعتصام. أن تبقى القيم هي حاكمة رغم تباين المواقف. فحين يجتمع هذان الأصلان والإلاف والاعتصام يصبح المجتمع أكثر نضجا وأكثر قدرة على تجاوز الأزمات وأكثر حماية من الانقسام والتوتر. ومن هنا ننتقل في حديثنا إلى كيفية تحويل هذه القيم إلى واقع عملي سواء كان في الأسرة أو في المدرسة أو في الشارع وفي العلاقات اليومية. وكيف يمكن أن يصبح الإلاف سلوكا والاعتصام منهج حياة لا مجرد مفاهيم تذكر في
1: الخطب. مش خطب وشعارات. بدنا تمشي على الأرض تدوب على الأرض نشوف المجتمعات لما بتصير في أزمة خاصة أزمة يعني سوء إدارة اختلاف أو خلاف أو كذا نشوف أنه دائما نستدعي مسألة هذه القيم الاعتصام والألفة والوئام والتسامح وغيرها من القيم.
0: يعني أعطيك مثال أستاذ حسين في الخلافات السياسية وكيف تدار يعني بروح قرآنية.
1: تفضل.
0: الخلافات السياسية هي جزء طبيعي في أي مجتمع يعني طبعا. لا يمكن إلغاؤها لكن يمكن إدارتها. المشكلة تحدث حين تتحول السياسة من اختلاف الرأي إلى تخوين وإلى قطيعة بين إقصاء. الناس هنا المشكلة الإقصاء. نعم فقد يختلف الناس في تقييم مثلا قرار حكومي أو رؤية اقتصادية أو أولويات وطنية هذا أمر طبيعي. لكن إيش الغير طبيعي؟ غير طبيعي أن يتحول هذا الاختلاف إلى إلى إلى قطع علاقات اجتماعية إلى إساءة بين الناس.
1: صحيح.
0: أو إلى تشكيك في النوايا. هنا المشكلة التشكيك في النوايا.
1: صحيح.
0: ولذلك أنا يعني أهمس في أذن يعني كل يعني كل موالي أو كل معارض إذا صح التعبير أنا أقول إنه الوطن هو السفينة التي نعتصم بها جميعا. فإذا خرق أحدنا يعني جانبه ليغرق الآخر غرقنا جميعا.
1: صحيح.
0: كما جاء في الحديث الشريفة الاعتصام بحبل الله يعلمنا أن المصلحة العامة هي فوق الانتصار للحزب أو الفكرة وأن أدب الحوار هو أقدس من الفوز بالنقاش. فالمجتمع القوي ليس الذي لا يختلف بل الذي يختلف لكن دون أن ينكسر.
1: في مجتمعاتنا أحيانا بيشوف في قابلية للانقسام يا دكتور ولأسباب أحيانا تبدو لا قيمة لها وبتتحول المفاهيم هاي في المفاهيم في الوعي الجمعي اللي بنراهن عليها إلى سلوك آخر مناقض لها تماما.
0: ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع أنه أليس من الممكن أن نختلف في الرأي السياسي ونبقى إخوة في الوطن؟
1: تمام صحيح. ونختلف في الكرة تمام. ونبقى
0: نعم. أليس من الممكن أن نناقش دون أن نتخاصم؟ أليس ممكن أن يكون الهدف هو مصلحة البلد للانتصار الشخصي؟ فهنا يظهر الإلاف كقيمة تحفظ المجتمع من الانقسام. هنا يظهر الاعتصام كمرجعية تمنع الفوضى الفكرية.
1: يمن الله سبحانه وتعالى على قريش أن وهبهم نعمة الإلاف.
0: نعم. ما أدري إذا كان في هناك وقت أتكلم عن الإلاف في الجامعة لأن نحن قريبين من الجامعة ومن التعليم.
1: تفضل تفضل تفضل.
0: أي نعم. من المهم أيضا أن نتوقف عند بيئة مهمة جدا في حياتنا اليومية هي الجامعة والمدرسة ومؤسسات التعليم لأن هي المكان الذي تتشكل فيه شخصية الشباب وتبنى فيه العلاقات الأولى خارج إطار الأسرة. في الجامعة أستاذ حسين نجد مئات بل آلاف الطلاب من بيئات مختلفة يجتمعون في مكان واحد.
1: صحيح.
0: لكن السؤال المهم هل وجودهم في مكان واحد يعني أنهم يعيشون حالة إلاف حقيقية؟ فقد نجد في القاعة الواحدة طالبا لا يعرف من يجلس بجانبه طوال الفصل رغم أنه يراه يوميا. مجموعة تعمل معا في مشروع لكنها بلا روح تعاون. احيانا بكون في هناك تنافس. هذا التنافس في الجامعه بتحول الى حساسيه والى قطيعه على سبيل المثال. فهنا نفهم ان الالاف في الجامعه ليس مجرد زمالة الدراسه
1: وليس لا. اجتماع عام.
0: اي نعم. هو ان يشعر الطالب أن زميله ليس خصما له بل شريكا في النجاح.
1: صحيح صحيح.
0: فنرى الحساسيات اليوم السياسية مثلا
1: تتسرب، خاصة في الانتخابات اليوم. نعم. أبواب انتخابات. نعم. تنافس
0: تتسرب اليوم لأروقة الجامعات، فنجد يعني شباب في مقتضى العمر يتنافرون لأن هذا يعني يتبع تيار معين وذاك يتبع تيار آخر، وكأنهم نسوا أنهم في رحم العلم الذي هو أقوى أسباب الإلاف، العلم.
1: صحيح.
0: أليس العلم وسيلة للارتقاء بالعقل فوق التعصب؟
1: بدأ اليوم يا دكتور محمد نسمع خطاب وعي في هذا الاتجاه للأسف. نعم. احنا أكيد. بحاجة الى يعني كل هذه القيم، الكنوز التي فيها في ديننا، في تراثنا، في مجتمعنا، ما زالت يعني مدفونة. احنا لم نجتهد، لم نبذل الجهد لتقديمها لأبنائنا.
0: من المفترض سيد الكريم أن تكون الجامعة مساحة لتعلم الاحترام، العمل الجماعي، تقبل الاختلاف، إدارة الخلافات الصغيرة بين الطلاب، لكن أحيانا يتحول الاختلاف البسيط في الرأي داخل يعني مجموعة دراسية أو فصل دراسي للأسف إلى خلاف شخصي. صح. أو إلى قطيعة
1: وإلى مشاجرات
0: حين من العمل. نعم. هنا نعود لنفس الفكرة، أن المشكلة ليست في الاختلاف بل في غياب الإلاف داخل بيئة يفترض أنها تعليمية وتربوية في آن واحد.
1: لأن الفكرة يعني التربية لم تتأسس على مثل هذه الأفكار والمعاني. نحن جميل. بحاجة إلى قراءة جذرية، إعادة النظر بشكل جذري فيما نربي عليه أبنائنا.
0: ولذلك احنا نسأل أنفسنا أنه هل هدف الجامعة فقط هو الشهادة؟ ولا بناء إنسان يعرف كيف يعيش مع الآخرين باحترام وتعاون؟
1: صحيح.
0: أستاذ حسين، أليس من المؤلم أن نرى شبابا يحملون أعلى الشهادات لكنهم يفتقدون أبسط مهارات التعايش والحوار؟
1: والله إنك صادق.
0: فالإلاف في الجامعة سيدي أن نختلف في الرأي الأكاديمي لكن دون أن نختلف كأشخاص، نتعاون في المشاريع رغم اختلاف الطباع، نتقبل النقد لكن دون حساسية، نتعلم أن النجاح الحقيقي لا يكون فرديا دائما بل أحيانا يكون جماعيا.
1: بارك الله فيك. تفضل.
0: يعني أقول يعني حين تتحول الجامعة إلى بيئة فيها هذا النوع من الإلاف فإنها يعني لا تخرج فقط خريجيا بل تخرج يعني مجتمع. صح. متماسك يعرف كيف يتعامل مع الاختلاف قبل أن يخرج إلى المجتمع الكبير.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد.
0: حياكم الله.
1: انتهى وقت هذه الحلقة. في نهايتها اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي وفضيلة الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء المفتوح.

ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المحكمة الشرعية هي أقدم نظام قضائي في الوطن العربي. في الدولة العربية الإسلامية الأولى كان القاضي الشرعي يفصل في كل قضايا الخلاف بين أطرافها، بما في ذلك الحقوق المادية ومعاقبة اللصوص والجناة اللي يقطعوا الطريق. النظام هذا ظل قائم لما بدأ الاتصال بين العرب والأوروبيين والهنود في زمن التجارة والاستعمار. فصلوا الغربيين بين محاكم الكنيسة الشرعية وبين المحاكم اللي تعتمد على قوانين مختصة بالتجارة والبيع والشراء، نقلوها للشرق العربي وصارت فيه محاكم نظامية تنظم بجرائم القتل والسرقة وقطع الطريق اللي كان شائع في هذاك الزمن. الدولة العثمانية اللي حكمت الوطن العربي حوالي 200 سنة أنشأت محاكم شرعية تنظر في دعاوى الأحوال الشخصية للناس، مثل الزواج، الطلاق، النفقة، الوصاية، الوكالة، حصر الإرث والمخالعة والحضانة والتركات. المحاكم هذه كانت في أغلب الحواضر الأردنية، ساهمت في الحفاظ على تاريخ الحياة الاجتماعية الأردنية من خلال سجلاتها اللي كانت تنحفظ نسخة منها في العاصمة العثمانية اسطنبول. اللي ترجموا سجلات المحاكم هذه من التركية للعربية لقيوا انها تشكل وثيقة من التاريخ الأردني في فترتها. يعني إذا اختلفوا اثنين على ناتج أرض اشتركوا في زراعتها، نعرف من قرار المحكمة أسعار الحبوب وأنواع المكاييل اللي استعملوها الأردنيين في هذاك الزمن. من حالة المحكمة الشرعية في الأردن اخترنا تاريخ محكمة الطفيلة الشرعية. فاصل قصير ونطالع حكاية تشكيل المحكمة الشرعية في الطفيلة.

احكيله. أعزائي المستمعين، السالنامة هي كتاب السنة أو الدليل السنوي للدولة العثمانية، تعتبر موسوعة سنوية وتضم القوانين والأنظمة وأسماء الدوائر والتقسيمات الإدارية والضرائب في كل أنحاء الإمبراطورية العثمانية. نفتح سجل سالنامة ولاية سوريا سنة 1898 ونلقى تشكيل المحكمة الشرعية في الطفيلة، ويظهر أنه ما إلها قاضي معين، وإنما وكيله اللي سموه النائب الشرعي، هذا يقوم مقام القاضي ومعه كاتب له. سنة 1918 تأسست المملكة العربية السورية في دمشق اللي عينت قاضي شرعي في محكمة الطفيلة سنة 1920. القاضي اسمه عمر لطفي وكان مفتي بلدة حاصبية في لبنان. تعززت محكمة الطفيلة الشرعية بكاتب ومأذون وموظفين يساعدوا القاضي فيها.

0: تخصصت المحكمة بدعاوى الأحوال الشخصية للطفايلة مثل الزواج والطلاق، النفقة، الوصاية، الوكالة، حصر الإرث، والمخالعة، والحضانة، والتركات. نتجول بسجل المحكمة في زمن الإمارة ونلقى أن الطفايلة أوقعوا 32 حالة طلاق، ونظرت المحكمة ب 33 قضية حصر إرث و 16 قضية وصاية وأسقاط نفقة و 10 حالات مخالعة، ونلقى أنه طفيلي واحد رجع زوجته لعصمته بعد حالة انفصال. يبدأ قرار المحكمة الشرعية بمقدمة تقول: بمجلس الشرع الشريف الأنور المنعقد لدينا بمحكمة شرعية مقاطعة الطفيلة من أعمال حكومة الشرق العربي اللي هي نواة تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. وبعدين تسرد المحكمة وقائع القضية وحكم القاضي فيها. بعض أحيان يكون طرف الخصومة في القضية عاجز عن الحضور للمحكمة، ولذلك نلقى القاضي وكاتبه يطلعوا على دار عبد الحميد مسود الخليلي بمحلة القطيفات في قصبة الطفيلة. انعقدت المحكمة ببيت طرف الخصم واتخذت قرارها هناك. دار عبد الحميد الخليلي داخل مدينة الطفيلة وما بتأخذ مع هيئة المحكمة أكثر من فحشتين، لكن محكمة الطفيلة الشرعية انتقلت بهيئتها لقرى بعيدة كثير عن المدينة. فاصل قصير ونسافر مع قاضي الطفيلة الشرعي وكاتبه على قرى الطفيلة.
1: يا بني يا سكتي، يا بني يا سكتي، وش هالبوكب

0: أعزائي المستمعين، قلنا أن محكمة الطفيلة الشرعية انتقلت بهيئتها لقرى بعيدة كثير عن المدينة في زمن الإمارة. المسافة ما بين قرية عيمة والطفيلة حوالي 15 كيلومتر، وفي هذاك الزمن كان السفر بين الطفيلة قراها على الخيل والبغال. نلقى القاضي الشرعي بالطفيلة وكاتبه معه يركب الخيل من الطفيلة على عيمة، يعقد المجلس الشرعي فيها سنة 1939 ويتخذوا قرار حكم بين أطراف القضية. أم زعرورة من قرى بصيرة وبعيدة عن الطفيلة حوالي 8 كيلومتر. يظهر أنه واحد من أطراف القضية اسمه عبد القادر ابن عيد السعودي كان عاجز عن الحضور للمحكمة بالطفيلة، ولهذا نلقى أنه قاضي المحكمة الشرعية وكاتبه مع دفاترهم وأوراقهم وقلامهم ركبوا الخيل سنة 1942 وشدوا الرحال على أم زعرورة يفصلوا في قضية واحد من أطرافها عبد القادر السعودي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة 14.
4: سهى، يا سهى، تعالي تعالي، لقد وجدتها. الحمد لله، هاي الوصفة بين إيدي، وما ضل غير نحول هالوصفة اللي على ورق رحتى تصير حلو زاكي وبشهي كمان.
5: معقول يا هالة؟ صار لك أكتر من ساعة وانتي بتدوري على هالوصفة؟
4: أي لو ضليت أدور كمان ساعة مش رح أتعب، لأني فرحانة وبدي أعمل هيك أكل حلو زاكي، خصوصاً عشان بحبها عمو كريم. يا سلام، قديش بده يفرح بالمفاجأة.
5: وأكيد رح يفرح أكتر لما يعرف إنها من صنع هالة وبنته سهى مع بعض، ورح يفرح عمو أبو خالد وأم خالد وخالد وكرم، يعني العيلة كلياتها.
4: وما تنسي رح نفرح أنا وإنتي لفرح العيلة مثل ما بتحكي.
5: شكراً إلك يا هالة، وأكيد بكون فرحانة لما بعمل شغلة لناس بحبهم وبيحبوني.
4: ومين بدك تحبيهم ويحبوكي أكتر من هالعيلة الحلوة؟
5: هسا بده يبدأ الشغل يا هالة،

0: والوصفة معنا وبين إيدينا، وما ضل غير المواد وشغل الصبايا التنتين. أوه
1: استني استني استني استني شوي، انا مش عارفة شو صاير معاي. الوصفة وكانت ضايعة، والمواد ما فكرت فيهم بالمرة، والصحيح ما رح أعرف المواد بدون الوصفة. يعني بدنا نقرأ الوصفة ونشوف شو ناقص من المواد ونشتريها.
0: خليكي هادية يا هالة وما بدي تتوتري، الموضوع سهل. بعدين إحنا ما خبرنا حدا، يعني معنا وقت وبراحتنا، بنشتري المواد الناقصة وبنبدأ بالشغل.
1: كلامك بهدي البال يا سهى. صحيح إحنا ما خبرنا حدا، وهذا الحكي بيخلينا نكون مرتاحين أكتر. وبعد ما نعرف شو اللي ناقص، اسمعي خلص أنا بروح بشتري.
0: مش مهم أنا أنتي، المهم نجيب المواد الناقصة عشان نعمل طبق الحلو.
1: قصدك أحلى طبق حلو لأغلى الناس.
0: صحيح، ما بتلاحظي يا هالة إنه الناس بيقدموا الحلو بالأفراح وبالأحزان كمان، وكأنها رسالة للناس، وقت الفرح يدوم فرحكو، وقت الحزن يتبدل الحزن حلا.
1: أوف أوف أوف، هاي صايرة فيلسوفة كمان. فرجيني شطارتك وتفلسفي بعمل طبق الحلو.

0: شو يا أبو خالد؟ اليوم أنت مش على عادتك، مبين عليك التعب كتير.
1: إيه معاك حق يا أم خالد، اليوم طول النهار الله وكيلك من بيت لبيت، أنا والنشامة من حارتنا حتى نصلح النفوس.
0: هذا الحكي مش جديد عليك، هاي عادتك تزرع المحبة بين الناس.
1: كلامك صحيح يا أم خالد، لكن هالمرة تعبنا كثير أنا وجماعتي، والموضوع صعب كثير، لكن الحمد لله نجحنا بالصلح بين الناس.
0: الله يعطيكم العافية والصحة، الحمد لله. طب يلا يلا عاد افردها، ارجع أبو خالد اللي بعرفه.
1: تعرف يا أم خالد،
0: تفضل.
1: صحيح أني كنت تعبان، لكن كلامك ريحني كثير. نشكر الله على حب الناس إلنا من أهل وأقارب وأصحاب.
0: الحمد لله. لا تنسى يا أبو خالد، اللي الله بحبه بحبب الناس فيه.
1: هذا صحيح، محبة الناس رصيدنا بهالحياة، وهي نعمة من نعم الله علينا، لازم نصونها ونحافظ عليها ونضل دايما نسعى للخير.
0: هذا كلام صحيح، لازم نحافظ عليها، وانت واحد من الناس اللي صاين نعمة ربك والحمد لله، وأهم إشي مع أهلك ومع الناس، وهذا رصيدك في هالحياة.
1: يا ستي، اللي ما في خير لأهله ما في خير للناس يا أم خالد، احنا لازم نزرع الخير والمحبة بين الأهل والقرايب.
0: صح، هاي رسالتنا في الحياة مع أولادنا ومع كل الناس اللي احنا بنعرفهم، حتى يحبوا بعضهم البعض.
1: صحيح يا أم خالد، مهم كثير الواحد يكون بيته مليان محبة وخير.
0: تعرف يا غالي، انت قدوتنا مثل ما بيقولوا لعمل الخير.
1: عمل الخير يا أم خالد بده جهد كبير وبده فزعة نشامة، يعني أنا لحالي ما بقدر أصلح بين الناس، ضروري يكون معاي ناس فيهم الخير.
0: ربنا سبحانه وتعالى رزقك صحبة طيبة بتحب الخير وبتعطي للخير.
1: صحيح، هذا اللي بيريحني وبيسعدني، والحمد لله رزقني الصحبة الطيبة مثل ما قلتي.
0: بيضل الفضل والسمعة الطيبة إلك ولأصحابك الطيبين.
1: يا أم خالد، الناس بيعرفوا عن دورنا في الصلح بين المتخاصمين، وبنسمع منهم كلام بسر الخاطر، لكن
0: إيش يا أبو خالد؟ بعد هالكلام الحلو اللي بيحكوا عنكو وبسر الخاطر مثل ما بتقول، شو بده يكون؟
1: الله يصلحك يا أم خالد، استعجلت شوي. أنا بدي أقول إنه في ناس بيستحقوا الاحترام والشكر، مثل الصحاب اللي معي، ودورهم كان كبير كثير، وما بعرف ليش هدول منسيين.
0: أبو خالد مالك زعلت؟ إحنا مش شايفين ناس غيركو قاموا بواجب الصلح.
1: بعرف هالحكي هذا يا أم خالد، الناس إلها باللي بتشوفه، لكن الجنود المنسيين في هالصلح ما حدا بيشوفهم ولا بيعرفهم، وهذول اللي لازم كمان نحترمهم ونحترم وقفتهم.
0: بصراحة أبو خالد أنا مش فاهمة عليك بالمرة،

0: شو جنود مجهولين وما بنشوفهم ولا بنعرفهم؟ شو قصدك؟
1: قصد يا أم خالد الناس اللي رحنا عندهم نطلب منهم حتى يسامحوا المذنب ويعفوا عنه ويسامحوا بكل حقوقهم القانونية. هذول الناس اللي ضروري نعرف دورهم ونشكرهم.
0: صدقني ما في أحسن من اللي بيسامح، وعن جد أجرهم كبير عند الله.

0: مالك يا رجل، مالك رايح جاي؟ خيلتني. شو فيه؟ مالك؟ حدا بيشرب القهوة وهو ماشي؟ الناس بتقول تغدى وتمدى لو دقيقتين، اتعشى وتمشى ولو خطوتين، بس اشرب قهوة وتضلك تحرك ما عمريش سمعتها.
1: كمان المشي صار له أوقات ومواعيد وحسابات يا خالد. أنا بفكر إنه النوم بهالشوب له وقت، بس المشي ما حدش حكى عنه.
0: طيب مالك اليوم مش عارف تقعد؟ شاغل بالك موضوع مهم لهالدرجة؟ احكي لي، بلكي ساعدتك على الحل. مش معقول تضلك هيك، ولا تنسى تحكي لي وانت قاعد. حاولتني.
1: هاي قاعدة خالد، احكي لي بصراحة، والله ما بتحن لأيام زمان، قعدات زمان، سهرات زمان.
0: زمان قديش يعني؟ سنة؟ 10؟ 50؟ احكي لي زمان قبل قديش؟
1: خالد شو مالك؟ 10 و20 امبارح هدول. أنا قصدي يعني زمان زمان زمان، أيام جدودنا، أيام ما كانوا يخبزوا عصاج، أيام ما كانت المواصلات جمال وخيل، أيام ما كان لا في تليفون ولا في إنترنت.
0: استنى استنى هون، لا تروح بعيد يا كرم. شو اللي صاير لك اليوم؟ إذا كان براسك موال غني. ليش اللف والدوران؟ احكي معاي فيس تو فيس. أنا مش عاجبني وضعك اليوم.
1: أنت اللي مالك خالد، عن جد أنت اللي مالك. أنا كنت مبسوط وأنا بتذكر هذيك الأيام، رجعتني بسرعة لعصر الوجبات السريعة والدليفري وبعرفش إيش.
0: وماله يا كرم، طول عمره الإنسان بفتش على راحته، وكل الاختراعات اللي اخترعها عشان يرتاح. نقوم احنا نلغي هالاختراعات ونرجع على ببور الكاز.
1: هذا اللي انت شاطر فيه يا خالد، هيك عم تنسى الماضي وايامه الحلوة. اللي بيطلع من ثوبه بيعرى. اكيد انت بتعرف هالحكي. وانا لما بفكر بايام زمان، يعني مش معناه حابب ترجع بكل تفاصيلها وننسى كل الاختراعات. انا ابن اليوم، لكن مش غلط يعني افكر بصور الماضي كمان.
0: ومين اللي قال انه احنا ناسين ايام زمان وصورها الحلوة اللي بنسمع عنها والعاب الاطفال الحجلة والدواحل؟ بس الظاهر ناوي تكتب قصيدة عن ايام زمان وحكايات زمان.

0: عيني يا فاهمني يا
1: حبيبي.
0: فاهمني يا ابو الخلد. طب انا ما حكيت لحدا، شو عرفك انت؟ احكي لك بصراحة، لما بشوف صور جدي مع اصحابه بالمزرعة او هو بيحرث على الحصان، بيكبر جواتي حلم اكتب عنهم واطلب من هالة اختي ترسمهم. على فكرة هذا جزء من تراث عاشوه الاجداد.
1: عن جد بتستاهل التصفيق يا كرم، تاريخنا لازم نكتب عنه ونغنيه كمان.
0: ومين قال ما بدنا نغنيه يا ابو الخلد؟ لا بدنا نغنيه، بس في شغله كمان لها علاقه باللباس الشعبي، ضروري نهتم فيه حتى يضل حاضر في حياتنا.
1: هذا الإشي اللي لا يمكن يختفي طالما في ناس بتلبسه، خاصة بالمناسبات.
0: شفت يا خالد؟ شفت قديش الماضي غني؟ وغني بناسه كمان.
1: والله زمان
0: يا هوا زمان،
1: الله
0: والله زمان زمان.

الحمد لله رب العالمين، الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. صحتين وعافية هالة. ها افطور وافطرنا ومش ضايل علينا اشي غير نرتب البيت ونزينه. هذا اليوم من الصبح بدنا نشتغل فيه، صحيح يوم عطلة بس البيت بده شغل كتير.

0: وترتيب وتعزيل. يلا يا حبيبتي يلا، ايدي وايدك يا امورتي.
1: أكيد يا أغلى أم في العالم، قديش بكون مبسوطة لما برتب البيت معاكي، ولما نخلص وأشوفه بحس إنه في بصمة من بصماتي بالزينة والترتيب وهيك.
0: حبيبة قلبي انتي، طبعا يا روحي، انا كمان بشوفك بكل قرن في البيت، بكل مطرح.
1: صحيح بيتنا دايما نظيف ومرتب، بس بيوم العيد لازم يكون أحلى، وهذا دورنا أنا وياكي، واللي بتطلبيه مني أنا حاضرة وجاهزة على طول.
0: ربي يسعدك يا هلولتي انتي. لا تنسي ضروري اليوم نخلص ترتيب البيت عشان بكرة نكون فاضيين لترتيب حالنا، يعني نلبس منيح ونتمكيج.
1: يا سلام يا سلام عليكي يا ماما، ما أروعك، يعني مش ناسية إشي عشان العيد.
0: اللي بده يهتم ببيته ضروري ما ينسى حاله.
1: أكيد هذا اللي رح يصير، أهل الدار بيضلوا زينة الدار،
0: صح،
1: وإحنا هاليومين اللي مضوا اشترينا اللي بدنا إياه بهالعيد.
0: بتعرف يا هالة، لاحظت إنه الموديلات والموضات صاير كتيرة وأكتر من زمان، إيش بتقبليه وإيش بترفضيه، ويا بي يا بي قديش بترفضي.
1: يا ماما الموضة بتتغير وبتتطور، وكل موديل إله اللي بحبه، وإنتي بتعرفي ذوقي قريب من ذوقك كتير، ومع هيك في موديلات بحبها إنتي ما بتحبيها.
0: أكيد يا بنيتي أكيد، كل واحد له نظرته. الرسمة اللي بتعجبك وبترسميها يمكن غيرك ما تلفت انتباهه، لكن في صرعات جديدة بتخالف الدين قبل ما تخالف الذوق العام.
1: هذا موجود، وأنا نفسي بستغرب كيف بلبسوه سواء الشباب أو البنات، وقديش موجود ومنتشر بالجامعة، كل واحد أو وحدة بدهم يتفننوا باللبس.
0: إحنا مع الزينة في كل الأوقات، مش بس بالعيد، لكن يعني من غير إسراف. يعني يا هالة، صار الشباب والبنات بيهتموا بزينة الإيدين وبرسموا يعني رسمات يا حبيبة قلبي.
1: والله جبتيها يا ماما.
0: آخ،
1: هالأيام صار للزينة مفهوم مختلف عن المألوف، يعني خالف تعرف، وعشان يلفتوا الانتباه صار الواحد أو الوحدة يرسموا على الجسم أشكال غريبة عجيبة بألوان أكتر غرابة كمان،
0: صح،
1: والكل بيقول هاي الموضة وهيك الموضة.
0: قصدك الوشم اللي بيرسموه الشباب على أجسامهم هاي الأيام؟ الصحيح مبالغة كبيرة لدرجة إنك ما بتعرفي أشكالهم الحقيقية، عن جد كتير. إلى اللقاء في حلقة قادمة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 15 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآية من الذكر الحكيم. أعود

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

بيده لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن أمام أيام عظيمة أقسم الله بها في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر. قال أهل العلم: هي عشر ذي الحجة. تأملوا، الله يقسم بها، وما أقسم الله بشيء إلا لعظم شأنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. أيها الأحبة، هذه الأيام ليست مجرد وقت، بل هي فرصة لإعادة بناء أنفسنا. كم من صلاة أخرناها، كم من ذنب أجلنا التوبة منه، كم من قرآن هجرناه. هذه الأيام تناديك: ارجع، فالباب مفتوح. قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. أيها الإخوة، من أعظم الأعمال في هذه الأيام الإكثار من الذكر والصيام والصدقة وقراءة القرآن، ولكن القضية ليست في كثرة الأعمال فقط، بل في صدق القلب مع الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن يناله التقوى منكم. أيها الأحبة، أخطر ما في هذه الأيام أن تمر عليك ولا تتغير، فاسأل نفسك: ماذا سيتغير فيك؟ هل ستتوب؟ هل ستصلح صلاتك؟ هل ستبدأ مع القرآن؟ تذكر، قد لا تدركها مرة أخرى، فاغتنمها قبل أن تطوى صحيفتك. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. برعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد السبت في البحر الميت. الأردن ولاتفيا يوقعان على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للمشاورات السياسية. وزارة الخارجية تدين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت غدا فعاليات منتدى تواصل 2026 الذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ويشتمل المنتدى على جلسات متوازية تضم متحدثين من داخل الأردن. ويعد تواصل منتدى حواريا وطنيا تعقده مؤسسة ولي العهد سنويا بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني. اختتم سمو الأمير الحسن بن طلال ترافقه سمو الأميرة ثروة الحسن زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما وحاضرة الفاتيكان. شارك خلالها سموه في سلسلة من اللقاءات الفكرية والدينية والدبلوماسية والعلمية. وعكست هذه اللقاءات الحضور الأردني الفاعل في مسارات الحوار الدولي ورسخ

حققت مكانته بوصفه أحد أبرز الأصوات العالمية الداعية إلى صون الكرامة الإنسانية وتعزيز ثقافة التعددية والتفاهم بين الشعوب والأديان. استقبل رئيس جمهورية لاتفيا أدغار فيتش في العاصمة اللاتفية ريغا اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كما التقى الصفدي نظيرته اللاتفية وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل وآليات تعزيزها في مختلف المجالات التي تهم البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وذلك في العاصمة اللاتفية ريغا. كما وقع الصفدي والوزير اتفاقيات حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولإنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية. رحب الأردن بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت في عمان خلال الأسابيع الماضية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تزامنا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة من قبل المستوطنين المتطرفين ورفعهم للأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى خرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث أكد مسؤول أمريكي بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن كانت إيجابية وستجري كما هو مخطط لها لليوم الثاني، وتهدف جولة المحادثات إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم إن الرئيسين الصيني والأمريكي أجريا تبادلا معمقا للآراء حول القضايا الرئيسية التي تهم البلدين والعالم، وتوصلا إلى سلسلة من التفاهمات المشتركة الجيدة. وقال المتحدث أن الرئيسين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقات بناءة بين الصين والولايات المتحدة، وتقوم على الاستقرار الاستراتيجي لتقديم توجيه استراتيجي للعلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية. وكان قد أعلن البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين اتسم بالإيجابية وشهد مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد السبت الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزملاء رئيس التحرير لهذا اليوم هشام خويلة، ومن الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كثائب حقنا وقد

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 15 أيار. في مثل هذا اليوم 15 من أيار من عام 1923 أقيم في عمان حفل رسمي تم فيه إعلان استقلال شرقي الأردن، وشارك في الحفل رجالات الأردن وفلسطين، وبحضور المندوب السامي البريطاني هيربرت صموئيل، وألقى الأمير عبد الله بن الحسين كلمة مطولة استعرض تاريخ الأمة والمنطقة، ومما جاء في كلمته: آمل أن يكون هذا اليوم يوما سعيدا للأمة تتخذه عيدا تظهر فيه سرورها وحبورها. صدر في مثل هذا اليوم 15 من أيار من عام 1930 تقرير لجنة عصبة الأمم بعد التحقيقات الخاصة بأحداث حائط البراق، وجاء في التقرير: للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي الذي يدعي اليهود أنه حائط المبكى، ولهم وحدهم العرب الحق العيني فيه لكونه جزء لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي أملاك الوقف، وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة والمقابلة للحائط، كونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير. فجر اليوم 15 من أيار من عام 1948 كان لقاء الملك عبد الله الأول مع القوات الأردنية في منطقة الشونة الجنوبية، وبحضور عبد الرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية، وخطب جلالته في الجيش داعيا إلى الجهاد والقتال من أجل فلسطين، وقال: من مات منكم فهو شهيد، ومن عاش فهو سعيد. وعبرت القوات الأردنية النهر إلى الغرب، ووصلت طلائعها إلى القدس ورام الله. في يوم السبت 15 أيار 48 احتلت القوات الأردنية مواقعها في فلسطين، فتمركزت قيادة الفرقة الأولى إلى الشرق من رام الله، وعسكر اللواء الأول بالقرب من نابلس، والكتيبة الأولى في دير شرف على طريق جنين نابلس، وتمركزت الكتيبة الثالثة في حوارة عند نابلس، واستلمت الكتيبة الرابعة مواقع في بيت سيرة ودير نظام وفي باب الواد.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قراءة في خبر.
1: أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام في برنامجكم قراءة في خبر، إعداد محمد الخوالد وتقديم إبراهيم الأرجوب. جلالة الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشيد بجهود مرتباتها في حماية الحدود. منذ أن استلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، أولى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اهتماما بالغا إدراكا منه بالدور المحوري الذي تقوم به هذه المؤسسة الوطنية العريقة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. فقد آمن جلالته بأن قوة الدولة تبدأ من قوة جيشها، وأن الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن هو ثمرة الجهود الكبيرة التي يبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على امتداد حدود الوطن وفي مختلف الميادين. وكان اهتمام جلالته بالقوات المسلحة تجسد في المتابعة المستمرة لخطط التطوير والتحديث والحرص على رفع كفاءة القوات المسلحة وتسليحها بأحدث التقنيات العسكرية، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها وتوفير كل ما يلزمهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه. وقد أكد جلالته في العديد

0: من المناسبات أن القوات المسلحة الأردنية هي سياج الوطن ودرعه الحصين، وأنها محل فخر واعتزاز الأردنيين جميعا. ويواصل جلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة متابعة أوضاع الجيش العربي ميدانيا من خلال زياراته المستمرة للوحدات والتشكيلات العسكرية، حيث يحرص دائما على الوقوف على جاهزيتها العملياتية ومستوى كفاءتها القتالية والتقنية، تأكيدا على أهمية الاستعداد الدائم لمواجهة مختلف التحديات والظروف الإقليمية المتغيرة. وفي هذا السياق جاءت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى القيادة المنطقة العسكرية الشرقية لتؤكد اهتمامه المتواصل بالقوات المسلحة وحرصه على دعمها وتطويرها. فقد اطلع جلالته خلال الزيارة على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلات ووحدات المنطقة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، حيث استمع جلالته إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشرقية حول أبرز الواجبات العملياتية التي تنفذها المنطقة والجهود المبذولة لتطوير قدراتها القتالية واللوجستية بما ينسجم مع الرؤى الملكية الهادفة إلى تحديث القوات المسلحة الأردنية ورفع كفاءتها القتالية والفنية. وتعكس هذه المتابعة الملكية المباشرة حرص جلالته على أن تبقى القوات المسلحة الأردنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية. كما استمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه قائد قوة الواجب فهد التي تم تشكيلها استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة بهدف تعزيز دعم وإسناد قوات حرس الحدود ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية على الواجهات الحدودية. ويعكس تشكيل هذه القوة حجم الوعي الأردني بأهمية حماية الحدود خاصة في ظل الظروف الإقليمية المضطربة وما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متزايدة. وخلال الزيارة تفقد جلالة الملك غرفة العمليات والسيطرة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول آليات إدارة العمليات الميدانية واستخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود. وتبرز هذه الخطوة مدى التطور الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في العمليات العسكرية والأمنية. كما أجرى جلالة الملك اتصالا مرئيا مع مساعد قائد قوة الواجب فهد وقسم الأمر في منطقة مسؤولية القوة على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، في خطوة تعكس المتابعة الميدانية المباشرة من جلالته لأوضاع القوات المنتشرة على الحدود وحرصه على الاطمئنان على جاهزيتها ومعنوياتها. واطلع جلالته كذلك على معرض ضم آليات ومعدات عسكرية حديثة مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تستخدم في تنفيذ المهام الميدانية. وقد تميزت هذه المعدات بمرونة الحركة والقدرة على حماية القوات أثناء تنفيذ الواجبات في مختلف الظروف والتضاريس، الأمر الذي يعكس حجم التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية في مجالات التسليح والتحديث العسكري. وفي الختام، تبقى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين بما تقدمه من جهود عظيمة وتضحيات نبيلة في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته. وسيبقى الجيش العربي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الدرع الحصين والسياج المنيع الذي يحمي الأردن ويحفظ أمنه واستقراره، كما ستظل العلاقة الوثيقة بين القيادة الهاشمية والقوات المسلحة نموذجا في الوفاء والانتماء والإخلاص للوطن بما يعزز مسيرة الأردن نحو المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار. حمى الله الأردن وحمى الله القيادة الهاشمية وحمى الله الجيش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
2: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

نستهل شرف الحديث عن الشهداء الأبرار ونستذكر ما قاله جلالة القائد الأعلى لقواتنا المسلحة الباسلة الملك عبد الله الثاني: مهما تبدلت الظروف والأحوال ستبقى معارك الجيش العربي وتضحياته وأسماء الشهداء وبطولاتهم أو سمة فخر واعتزاز يعلقها كل مواطن أردني على صدره، لأنها تاريخنا وهويتنا ولا يمكن أن ننساها ولا نقبل المساومة عليها أو إنكارها أو الانتقاص منها من أي جهة كانت.

استمر جيشنا العربي المصطفوي بتقديم الشهداء والتضحيات من أجل فلسطين والقدس وأهل غزة في مسيرة الدفاع عن الحق العربي والفلسطيني المغتصب على أرض فلسطين. واستمرارا لقوافل الشهداء، ارتقى شهيدان من أبطالنا في قواتنا المسلحة الباسلة في 23 من حزيران عام 2024 وهم في واجب مقدس، حيث كانوا يقومون فيه بنقل المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة، حيث تدهورت إحدى الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية المتوجهة إلى فلسطين وغزة. وكان الشهيدان الرقيب عماد عطا العرام والجندي يحيى عثمان الصياح من مديرية التموين والنقل الملكي يشاركان زملائهم بنقل الإمدادات الإغاثية ضمن سلسلة المساعدات التي تسيرها قواتنا المسلحة للأهل في غزة، حيث انحرفت إحدى الشاحنات في منطقة نزول البحر الميت العدسية ما أدى إلى استشهادهما. يا الجيش يا

في 24 من حزيران شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جثمان الشهيد الرقيب عماد العرام إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد الإيثار في محافظة الزرقاء، كما شيعت القوات المسلحة جثمان الشهيد الجندي يحيى الصياح إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة أم قيس في محافظة إربد، وجرى للشهيدين مراسم عسكرية نقلا خلالهما إلى مثواهما الأخير مكللين بالعلم الأردني ومحمولين على أكتاف رفاق السلاح.

القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومنذ أن حمل هذا الاسم وازدانت هامة فرسانه بشعار الجيش العربي، وهو يحمل رسالة قومية إنسانية ونهجا عربيا هاشميا. وقد حمل هذا الجيش وعلى مدى مراحل التاريخ هموم الأمة، وتسنم ذرى المجد في الدفاع عن قضاياها، وبذل الدماء والأرواح على ثراها. وامتدت هذه الرسالة والتي حملها مع قيادته الهاشمية الحكيمة ليقيل عثرة المظلومين والمحرومين في بقاع شتى من العالم، وجسد بخلوقه وإنسانيته معاني الشرف العسكري التي انبثقت من روح رسالة الإسلام السمحة دينا وخلقا ونهج حياة.

0: رحم الله الشهيد عماد عطاء العرام والشهيد الجندي يحيى عثمان الصياح وكل شهداء الوطن الأبرار.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: استراحة المساء. إعداد وتقديم سامي المناصير وإيمان ارتيم.
1: مساء الخير أحبتنا المستمعين، أسعد الله مساءكم بالمحبة والخير. دائما نطل عليكم من خلال برنامج استراحة المساء، أنا سامي المناصير وإيمان ارتيمة، ونحييكم في هذا المساء الجميل، وأهلا وسهلا بكم.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وأهلا وسهلا فيك سامي أفندي. بنرحب أكيد من وراء المكسر محمد عبيدات. طبعا اليوم حلقتنا سامي أفندي نتحدث عن الطاقة السلبية ومدى تأثيرها على يومنا، حتى الأشخاص اللي بيأثروا علينا بشكل سلبي. من خلال كل هاي الأمور من اتصالاتنا اليوم رح نتحدث عن الشعور اللي ممكن يأثر على كل حدا فينا.

0: أكيد إيمان، اليوم موضوعنا قريب من كل واحد فينا. الطاقة السلبية، هل هي مجرد شعور أم إنها بتأثر فعلا على سلوكنا أو حياتنا اليومية؟ شو رأيك إيمان بالطاقة السلبية؟ بتحسي إنها بتأثر على حياتك ولا كيف؟
1: هلا بالنسبة للطاقة السلبية، أنا بحس إنه شعور معدي بالنسبة للأشخاص، خاصة إذا كان بداية يومك معك أشخاص محاطين بطاقة سلبية. نعم. بتأثر عليك بشكل كبير. عشان هيك دائما نحكي بلش يومك بأمور إيجابية، بأشخاص يحكوا معك في مواضيع إيجابية. حتى يعني مجرد شربك لفنجان القهوة بالصباح قديه بيعطيك طاقة إيجابية. جميل. بالنسبة للناس اللي فعلا بيحبوا شرب القهوة، يعني من الأشياء البسيطة.
0: أكيد
1: يعني
0: أكيد يعني

0: مداخلة إيمان، فعلا أنه الإيجابية هي روح دائما بتجدد العطاء وبتجدد التفاؤل. يعني بصراحة الطاقة السلبية التي تؤثر على حياتنا مصطلح يستخدم لوصف المشاعر والأفكار التي تستهلك طاقتنا النفسية وبتأثر على مشاعرنا وحاسيسنا إيمان. وأنا برأيي أي شخص لازم بيعزز في ذاته الإيجابية حتى يتجاوز هذه الفترة إيمان، وبيتجاوز أي طاقة سلبية ممكن إنها بتحاط فيه.
1: نعم، من ضمن هاي الأمور سامي نتحدث عن دراسات نفسية بتأكد قد إيه إنه مدى تأثر كيمياء الدماغ بالمشاعر النفسية وبتأثر عليه بشكل سلبي، وكل هاي الأمور بتترجم على مشاعره وعلى سلوكه. عشان هيك إحنا كتير يعني في أشخاص فعليا إذا هم كانوا محاطين بهذه السلبية بنلاحظ إنها بتأثر على سلوكياتهم، حتى بتأثر على تعاملاتهم مع الناس اللي حواليهم.
0: نعم.
1: فبالتالي فشو رأيك في هذا الموضوع خاصة آخر دراسة النفسية؟
0: أكيد أكيد، لما يكون الإنسان محاط بأجواء مشحونة زي ما حكيتي، سواء في العمل أو في البيت، يبدأ يتصرف بشكل مختلف، سواء كان عصبية أو قلة صبر وحتى قرارات متسرعة يمكن.
1: نعم، خاصة من الناس اللي حوالينا إحنا ممكن ننعدي بهذه المشاعر والسلوكيات. طبعا من خلال يوم اتصالاتنا رح نتعرف عن طبعا رأي المتصلين بهذا الموضوع. هليكم معنا مستمعينا.

0: ومعنا أول اتصال ضمن حلقتنا الجميلة لهذا المساء، وبنتمنى إنها بتنال إعجابكم. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك تمارا محاجين، مديرة مدرسة عسقلان.
0: أهلا وسهلا أستاذة تمارا.
1: الله يسعدك
0: أستاذة تمارا. أكيد أنت من المتابعين لحلقة هذا المساء، الطاقة السلبية وتأثيرها على حياتنا اليومية. باعتقادك الشخصي، هل بتعتقدي أنه مصدر الطاقة السلبية بتكون مصدر داخلي أم من البيئة المحيطة؟
1: مصادر الطاقة السلبية فيها الخارجية وفيها الداخلية، لكن هي في أغلبها بتكون يعني من البيئة الخارجية، وعدة أسباب بتكون كمان إلها.
0: نعم، كيف يعني؟ وضحي لي أكثر.
1: يعني يا سيدي، هلا مثلا من الأسباب الخارجية ممكن يكون مصدر الطاقة السلبية عندك مثلا الوضع الاقتصادي. الشغلة الثانية اللي ممكن يكون الوضع العائلي، مثلا أحدها مثلا التفكك الأسري.
0: نعم.
1: ممكن كمان الوضع الاجتماعي، ممكن لا سمح الله قضايا قانونية. وفي هذا برأيي أنا الشخصي، والأهم من هذا كلياته، اللي هي مصادقة ومصاحبة الأشخاص السلبيين اللي هم كثيرين الشكوى والتذمر في بكون موجودين في حياتنا. هذول كمان يعني سبب رئيسي للطاقة السلبية في حياتنا.
0: سبق وإنك تأثرتي بأحد الأشخاص أو البيئة المحيطة وأثر على قراراتك أو سلوكك أو تصرفاتك مع الآخرين؟
1: هلا طبعا يعني الواحد هو مع الممارسة وبالتجارب بتعرض كثير لهذول الأشخاص أو لهاي الأمور، لكن مع الممارسة ومع التجارب المتراكمة بيصير الإنسان يمتلك مهارات كيف يدير الطاقة السلبية وكيف يحاول يتجنبها حتى ما تأثر لا سواء على حياته الشخصية ولا حتى على حياته المهنية.
0: نعم.
1: في بيئة العمل.
2: نعم. يسعد مساكي تمارا. احنا اليوم موضوعنا عن طاقة سلبية ومدى تأثيرها على حياتنا. طبعا انت تحدثتي عن امور جدا مهمة، نتحدث اليوم عن جانب اخر. يعني انت كشخص بعملك كيف بتبلشي يومك لحتى يكون يومك مليء بالإيجابية؟
1: هلا شوفي، لا بعد الواحد من خلال ممارسته وتجاربه، هلا اهم شيء الانسان يبدا يومه منذ الصباح بالاذكار والدعاء.
2: نعم.
1: الانسان كل ما تقرب من الله سبحانه وتعالى، كل ما سبحان الله يعني كان ممتلئ بهاي الطاقه الايجابيه، وكان عنده قدره التفاؤل للحياه وعنده الامل، لان الله سبحانه وتعالى يعني قال في كتابه الحكيم: وإن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني هذا وعد شديد من الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء إنه تغيير المكونات البيئة اللي أنت فيها، اللي هي التنظيف، عوامل التنظيف، تطهير المكان، ممكن تجديد محتويات والأثاث الديكورات. هاي برضو كمان تشعرك بالتجديد وبتبعد عنك الملل أو الروتين، وبتشعرك إنه في طاقة المكان.

0: المكان برضه، لأنه في تعرف الطاقات مختلفة، طاقة المكان برضه بتتغير. غير هيك إنه أنت تركز على العادات الإيجابية، يعني إنه أنت الأشخاص أنت تعرفهم إنهم سلبيين وكثيرين الشكوى والتذمر، لا تكون في هناك اختلاط كبير بينهم، خلي في حدود معينة، تجنبهم قدر الإمكان. وأتى الأشخاص اللي بتتعامل معهم لأول مرة وما بتعرف إنهم مسلمين، مجرد ما فتح موضوع نقاش بينهم، هذا كثير بصير معي يعني خصوصا بيئة العمل، إنه لما بشعر إنه هو إنسان جهلي أو إنسان كثير الشكوى كثير التذمر، خلاص بسكرها بجملة واحدة، إنه أنت يا سيدي لك قناعاتك وأنا لي قناعاتي، وبغير الموضوع لشيء آخر حتى ما أتأثر أنا بطاقته أو اللي هو بمتلكه.
1: تمار، تحدثتي عن جزئية جدا مهمة، هو تأثرك بالآخرين، خاصة بالأشخاص اللي بيحملوا خلينا نحكي هالة سلبية من خلال طبعا يمكن حياتهم، من خلال تعاملاتهم مع الناس. تحدثتي إنه إحنا ممكن نبتعد عنهم أو نقلل التعامل معهم، لكن كتير صعب لما يكون الناس القريبين منك بيحملوا هذه الطاقة السلبية، صعب جدا إنك تبتعدي عنهم. بهاي الحالة شو ممكن تعملي؟
0: الابتعاد أو الانعزال، خصوصا لما يكونوا ناس عايشين معاك في نفس البيت من ضمن العائلة، أو قد يكون زوجة، قد يكون زوج، قد يكون ابن، قد يكون أخ، لكن أنت الآن أنت عرفت صفات هذا الشخص، وبذكائك أنت الانفعالي العاطفي الاجتماعي تدير الحوار، حاول تتجنب الموضوعات التي تثير الشكوى، التي تثير التذمر، التي تنتهي بنهايات مزعجة إلك أنت، غير مريحة إلك نفسيا. حاول إنك أنت تفتح مواضيع العكس تماما، إنه هو بركز على الأشياء السلبية، افتح مواضيع لا تركز على الأشياء الإيجابية اللي هو بمتلكها، إنه ذكره بالنعم اللي أنت بالمقابل أنت بتعيشها، وابتعد عن النقم. فهي هذا هو إدارة الحوار والمكان، وهذا يعود لذكاء الشخص، وهذا بيجي من خلال تجاربه مع الآخرين. يعني أنا عندي قناعة شخصية، الحياة كل ما فيها بتصير صعبة أكثر وأكثر، في داعي نصعبها على حالنا أكثر من هيك. فنحاول قدر الإمكان نهون الأمور على نفسنا وعلى الآخرين.
1: يعني حكيتي نصيحة جدا مهمة للمستمعين، أنه عدد نعمك، حاول أنك تجمل الأمور من حولك وتبتعد عن النواقص اللي مش موجودة بحياتك، حتى تكون محاط بهالة إيجابية للناس اللي حولك. بنشكرك تمارة على هذا المعلومات والأشياء التفاعلية اللي كنتي معنا فيها، كل الشكر لك تمارة.
0: شكرا حبيبتي، شكرا لكم لقناتكم.
2: شكرا جزيلا
0: حبيبتي. أهلا أهلا.

0: طبعا بنحيي زميلنا محمد عبيدات من خلف المكسر على الإيجابية المشحونة، واللي بيختار لنا فواصل غنائية جميلة، كمان أعطتنا حماس أكثر يا إيمان.
1: طبعا دائما الاغاني والفواصل بتخليك حتى الناس اللي عم تسمعك بالسياره وهي مروحه او هي رايحه على اماكن معينه بتسمع اغاني هيك كلها فرح وكلها ايجابيه بتبسطوا، فبنشكر محمد عبادات من وراء
0: ويزن
1: المكسب.
0: السعودي كمان مبسوط على الاخر
1: اكيد يزن السعودي من المونتاج، نشكره كمان ايضا زملائنا جميعهم طبعا.

0: بصراحة أحيانا تنتقل هذه الحالة بين الناس يا إيمان، يعني ممكن شخص واحد متوتر في المكان ينقل هذا التوتر للآخرين بدون قصد. فكرك إيمان، ليش في أيام نحس فيها إن كل شيء ماشي غلط، يعني كأن الجو سلبي؟
1: لانه يعني زي ما حكيت انت في البدايه انه انت محاط باشخاص سلبيين، مثل ما حكينا انها السعاده معديه، ايضا السلبيه معديه. دائما حتى بتعاملك، باسلوبك، بكلامك، حتى اللبس اللي انت لابسه، الالوان تلبسها بتعكس عليك وعلى الناس اللي حواليك. فدائما نحكي انت حاوط نفسك بكل شيء ايجابي، بلش بنفسك قبل ما تبلش باي احد حواليك. رح نستكمل طبعا حديثنا مع اتصال اخر. الو.
2: الو، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك، تعرفنا عنك؟
2: معك الطالب ونس شقيرات من الجامعه الاردنيه كليه علوم الرياضه.
1: اهلا وسهلا فيك ونس. اليوم موضوع حلقتنا عن الطاقه السلبيه ومدى تاثيرها على حياتنا. يعني اكيد ونس انت زملائك وزميلاتك حتى الدكاتره في الجامعه لما بتشوفه داخل عليكم بالمحاضره بتعرف من تعابير وجهه انه هل هو محمل بطاقه سلبيه او ايجابيه، فكيف نظرتك لهي الامور؟
2: بالبداية الله يعطيكم العافية ويسعدكم جميعا. هسه بالعلاقات، الطاقة السلبية بتأثر على علاقاتنا بشكل عام، وبتأثر في المجتمع اللي حوالينا وفي الناس اللي حوالينا، وغالب تأثيراتها برضو زي على مسماها سلبي، انفعالات أكثر، توتر أكثر، ضغط أكثر. إحنا يعني كطلاب جامعة في يعني ممكن الواحد يمر في ظروف في كذا، فيكون في طاقة سلبية كثيرة عنده، فممكن هاي الطاقة ينقلها للزملاء أو للدكتور مثلا وكذا، وممكن تنعكس سلبا على دراسته إذا استمرت لفترات طويلة طبعا.
1: نعم. طب أكثر إشي أنس بيخليك أنك تنشحن بطاقة سلبية، إيش أكثر إشي؟ هل أنك تتعامل مع أشخاص، ولا في هناك سلوكيات، ولا نحكي أمور بحياتك أثرت عليك، كيف تتعامل يعني فيها؟
2: يعني الواحد بالبدايه يعني الطاقه السلبيه طبعا بتاثر بالسلب زي ما حكينا، واكيد يعني لما الشخص يكون مثلا محاط باشخاص سلبيين او انه بشكل عام بيتعامل مع اشخاص سلبيين راح تنتقل هذا الموضوع له، فهو بده يحاول يحد من علاقاته مثلا مع هاي الاشخاص او التجمعات هاي السلبيه دائما بتكون. بده الواحد يكون طبعا قريب من ربنا والصلاه والقران. الرياضه برضو احنا عندنا جزء كبير برضو في الطاقه السلبيه وتفريغ الطاقه السلبيه، تمارس الهوايه اللي بتحبها، النشاط اللي بتحبه، جري، مشي، كره قدم، كره سله، تمارس رياضه تكون انت تفرغ كل طاقتك السلبيه فيها بدل ما لا سمح الله تعكس طاقتك السلبيه كلها على المجتمع.
1: بنشكرك انس على هذه المداخله، ان شاء الله تكون كل حياتك ايجابيه ومحاط باشخاص ايجابيين.
2: مشكورين مشكورين، الله يعطيكم العافيه يا رب.
1: اهلا فيك.

من أين تأتي الطاقة السلبية؟ يعني كثير تأتي طاقة سلبية أحيانا من ضغوط الحياة اليومية، وممكن من تجارب سلبية أو صدمات يتعرض لها الإنسان، أو بيئة مليئة بالنقد أو التشاؤم، وممكن التفكير الزائد والمقارنة بالآخرين. أكيد في طرق ممكن أنه إذا التزمنا فيها أنه نتخلص من هذه الطاقة السلبية يا إيمان.

0: يعني تحدثنا عن الطاقة السلبية ومدى تأثيرها على حياتنا وعلى تفكيرنا وعلى حتى العقل الباطن سامي، بتأثر بشكل كبير، بتترجم على هيئة مشاعر وسلوكيات، أيضا بتخلي اللي حوالينا يبتعدوا عنا نوعا ما. هناك زي ما حكيت أنه في طرق نوعا ما ممكن نتبعها، ممكن أنه الناس من خلالها تخفف من هذه المشاعر السلبية. في أشخاص كتير سامي ممكن يفرغوا طاقتهم بالكتابة مثلا،
1: صحيح صحيح.
0: في أشخاص بيفرغوا طاقتهم بالرياضة، يعني في الكثير من هناك طرق كثيرة لحتى تفرغ طاقتك السلبية. في أشياء معينة كمان أنت ممكن
1: أكيد أكيد يعني
0: فيها.
1: في يعني نقطة في غاية الأهمية،
0: نعم،
1: اللي هي ممكن إنه ناس بتغافلها، الحوار الداخلي. أنت لما بتحكي بينك وبين ذاتك وبتكون حوارك صريح مع نفسك، بتعمل فرمتة نفسية لبعض الظواهر السلبية أو السلوكيات السلبية اللي أنت امتلكتها من خلال هذه الطاقة.

0: أنا دائما بقول إيمان فضفض، ممكن هذه الطاقة السلبية بتعمل لك مشاكل أكثر. بس بدي أسألك إيمان، أكيد تعرضت لطاقة سلبية في يوم من الأيام خلال
1: حياتك؟ كل حدا فينا تعرض لمشاعر سلبية، لكن مع زملائنا من وراء المكسر مع الأغاني الإيجابية، محمد عبيدات كزن السعودي، عاملين أجواء إيجابية.
0: والله أجواء كلها
1: أكيد
0: حماس.
1: إحنا ما رح نكون بأي نوع من أنواع السلبية، لكن أنا شخصيا بحكي عن موضوع مشاعر سلبية. كل شخص في فترة معينة مر فيها. في أشخاص مثلا ممكن يكتب ويفرغوا، بمزعوا اللي كتبوه، بالتالي بحس إنه هو فرغ نوع من أنواع الطاقة. أنا من الأشخاص اللي بحب أغير مكاني، يعني حسيت بمشاعر سلبية أو طاقة سلبية ما بضلي بنفس المكان أو الموجودة فيه. أو كمان أيضا الأشخاص اللي بيكونوا شوية يعني فيهم طاقة سلبية نوعا ما تواصلي بيكون أقل معهم للأمانة.
0: في ناس أحيانا بيقول لك إذا أنا ببتعد أو بغير مكاني بميل أحيانا إلى العزلة، وممكن هذا الإشي بيشتد أكثر أو بيزيد توتر أكثر. باعتقادك هذا الإشي صحيح؟
1: لا، حسب أنت لإيش غيرت مكانك. يعني أنا من الأشخاص إذا غيرت مكاني أو غيرت المكان اللي أنا موجودة فيه بروح على إشي أفضل أحسن،
0: بطريقة يعني اختيار بطريقة عقلانية.
1: أكيد عارفة إيش اللي ممكن يخليني بطاقة إيجابية، أو ممكن مثلا إشي بسيط، نحضر إشي معين على التلفزيون، ممكن نسمع أغنية أكيد بتغير لك كل مزاجك، ممكن يعني فنجان القهوة أكيد. رائحة القهوة مثلا إذا إحنا شميناها قد إيه بتدخل على الدماغ، كيمياء الدماغ كلها بتتغير. وجزئية كتير مهمة للأشخاص اللي كتير بحبوا الشوكولاتة والسكريات، خلينا نحكي الشوكولاتة خاصة الدارك شوكولات، يعني بتعطي طاقة إيجابية كبيرة لأنه في هرمون بيساعد على طبعا زيادة هرمون السعادة داخل
0: أكيد
1: الجسم.
0: أكيد يعني إيمان، الدراسات النفسية بتشير إلى أن الأفكار السلبية تؤثر زي ما حكيتي على كيمياء الدماغ وبالتالي على المشاعر والسلوك، هذا يعني أن الموضوع له جانب علمي أيضا.
2: موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. برعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد السبت في البحر الميت. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع رئيس جمهورية لاتفيا آليات تطوير التعاون في عدد من القطاعات وبما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. مديرية الأمن العام تقول إن جهودا كبيرة تبذلها كوادر إدارة الإقامة والحدود لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والأشقاء ضمن خطة متكاملة تراعي قدسية الرحلة وتضمن سرعة إنجاز الإجراءات وإنسيابية الحركة. مسيرات حاشدة في عمان وباقي محافظات المملكة دعما للشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة وتأكيد على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف. وزير المالية الإسرائيلي بتسيل إيل سيموتريتش يكشف عن عزم الحكومة على بناء 60,000 وحدة استيطانية ويدعو إلى محو نهائي للحدود الفاصلة بين مناطق الضفة الغربية التي أقرتها اتفاقية أوسلو. شهداء وجرحى مع تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الوساطة التي تقوم بها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة لم تفشل ولكنها تواجه صعوبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بعد لقائه الرئيس الصيني أنه سينظر في رفع عقوبات مفروضة على شركات صينية تشتري النفط الإيراني ومسألة بيع الأسلحة لتايوان. وأخيرا، انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وأجواء لطيفة الحرارة يوم غد في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصلاة التامة الدائمة إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، هذا هو الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله تعالى على القادرين المستطيعين، وجعل في أحكامه تربية لكل المسلمين الحاضر منهم والبعيد عن الحرم منهم أيضا. وذلك ليعلم الجميع أن في الحج خصلتان مهمتان للإيمان، هما شرطان للحج المبرور. الأول صدق التعبد بزيارة المناسك والتقيد بالأحكام، والأمر الثاني صدق التعبد بحسن الخلق في مخالطة الناس وحسن التعايش معهم. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إنها صورة تعلم المسلم كيف تكون الأخوة بين المؤمنين، ليس بينهم نزاعات. ونحن في عالم يعج بالعنصريات والنزعات، وقد قال عليه السلام: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا أيها الإخوة الأحبة، ثمة أمور تربوية يؤكد عليها الحج للحاضر في الحج وللذي لم يستطع أن يحضر إلى الحج، فهم مشتركون جميعا في هذه المعاني، حضروا أو لم يحضروا. وأول هذه المعاني التأكيد على المهمة الأولى للإنسان، وهي توحيد الله تعالى وعبادته والامتثال لأمره بالشكل الجماعي. فقد دعاهم الله تعالى إلى بيته فلبوا، وأمرهم بالوقوف على عرفة فوقفوا، وأمرهم برمي الجمار وإعلان الحرب على الشيطان ففعلوا، ثم ندبهم إلى تقديم الهدي والصدقة وإطعام الجائع والتراحم والتكافل ففعلوا. إن هذا التأكيد يرسم مبدأ للعبادة في النفس، ويرفعه من النطاق الفردي إلى المستوى الجمعي للبشر. فالحج يجمع في شكل التعبد بين الحج والصيام والصلاة والصدقة والذكر والدعاء. وتجدد العبادة سنويا يعني اتصال الأجيال في التتابع على الثبات على توحيد الله عز وجل في الأرض. فقد تتابع الأنبياء في الحج فحجوا جيلا بعد جيل، ثم جاء دورنا فاستحضرنا صورة من سبقنا وتخيلنا صورة من بعدنا. إن هذه الصورة ترسم لنا ذلك التعلق بالإيمان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكلمة التي تظهر هذا المعنى قول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

أيها الإخوة الأحبة، وبعد أن ركز الحج في القلوب محبة توحيد الله عز وجل، إذا به ينقلنا إلى مقصد آخر، المحافظة على الأخوة. المحافظة على الأخوة مبدأ عظيم ننوه فيه إلى ما يفعله الحاج من رد المظالم لمن ظلمهم من إخوته قبل أن يأتي إلى بيت الله ليطلب من الله قبول توبته، لابد أن يرد المظالم إلى أهلها، وأن يقضي الدين الذي عليه قبل الشروع في الحج، وأن تكون نفقته من الحلال، وأن يكون طيب النفس في التعامل والنفقة والإخلاص في الأعمال والتلطف في التعامل. وهنا يظهر المقصد جليا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. دعونا نتذكر هذا المعنى مرة أخرى، دعونا نقيمه في حياتنا في زمن ضعفت فيه الأخوة وقست فيه القلوب وطغت المصالح على حقيقة العلاقة بيننا فكانت القطيعة. دعونا نتذكر أن أساس العبادات التواضع والبذل والالتزام. ووالله يا إخوتي، لو صلحت منا العبادات لصلحت منا الأحوال. إن قافلة الحج قافلة تمتاز بالسكينة، هكذا ينبغي أن تكون، فيها ترك النجوى أي الأحاديث الجانبية التي يطعن فيها بعضنا ببعض، وفيها ترك الجدل ذاك الحوار الذي لا يوصل إلى أي فائدة، وفيها ترك الفحش والبذاءة في الألفاظ. ويتعلم المسلم هنا أن الأمر ليس بقطع المسافات بلا تغيير، ولكن كما قال العلماء، فارق نفسك بخطوة يحصل لك مقصودك.

أيها الإخوة الأحبة، ومما ينبغي أن يتعلمه المسلم تحقيق مبدأ المساواة، المساواة بين الناس. حين يجتمع المسلمون في الحج من كل جنس ولغة ولون ووطن، يقفون على صعيد واحد، لباسهم واحد، وعملهم واحد، ومكانهم وذمتهم وحركتهم في المناسك واحدة، إنها تساوي بين الناس في الشعور والأهداف والأقوال، بل حتى الأدعية والأذكار. نعم، ربهم واحد، وقبلتهم واحدة، وأبوهم آدم، وآدم من تراب. إذن لا فرق بين لون ولا لون، كما لا فرق بين تراب وتراب، إلا بالنفوس التي تمثل خصائص التراب. فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. لا فضل لتفاوت المال، لا فضل لتفاوت الجاه، لا فضل لتفاوت المنصب أمام التقوى. فقد قبل الله تعالى بالتقوى صهيب وعمار وبلال، ورد أبا جهل وشيبة وعتبة من صناديد قريش. هذه المساواة نحن محتاجون إليها، فإن بعدنا عن الإيمان كرس فينا هذا التفاوت، وقسمنا طبقات وأمزجة وأصناف

فقيمنا بعضنا على أساس من هذا التفاوت وهذا الاختلاف، لم ننظر فيها إلى حقيقة ما في القلب من الخير وما يمكن أن يكون الإنسان عليه من التقوى. التقوى أقوى، أقوى في بناء النفس القوية التي لا تضعف، أقوى في بناء المجتمع الذي يثبت أمام كل هزات الحياة وكل عداواتها. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه هي بعض معالم مدرسة التربية في الحج. اللهم علمنا وفهمنا وأدبنا بلطفك، والحمد لله رب العالمين.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم التكنولوجيا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الألعاب الإلكترونية وكيف تطورت التكنولوجيا حتى أصبحت تصنع عوالم تحاكي الواقع بشكل مذهل وتؤثر على حياة الإنسان اليومية بشكل كبير. أما اليوم فننتقل إلى تقنية مختلفة تماما، لكنها من أكثر التقنيات التي أحدثت ضجة واسعة خلال السنوات الأخيرة ودخلت مجالات عسكرية ومدنية وإنسانية متعددة. إنها طائرات الدرون أو الطائرات بدون طيار. هذه الطائرات التي بدأت فكرتها لأغراض عسكرية أصبحت اليوم تستخدم في التصوير والزراعة والإنقاذ وحتى توصيل الطلبات، وأصبحت جزءاً من مستقبل التكنولوجيا الحديثة. لكن كيف بدأت؟ ومن أول دولة استخدمتها؟ وكيف تطورت من مجرد فكرة بسيطة إلى تقنية تغير العالم؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم، ابقوا معنا. بداية فكرة الدرون وتاريخ ظهورها، قد يعتقد البعض أن الدرونات اختراع حديث جدا، لكن في الحقيقة أن فكرة الطائرات بدون طيار تعود إلى أكثر من 100 عام. ففي عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، بدأت الولايات المتحدة أولى التجارب لصناعة طائرة يمكن التحكم بها عن بعد. لكن التطور الأوضح ظهر في بريطانيا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، عندما تم تطوير طائرة تدريب عسكرية اسمها كوين بي، ويعتقد أن كلمة درون جاءت من هذا الاسم لاحقا. وخلال الحرب الباردة بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بتطوير هذه الطائرات لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات العسكرية. وفي تلك الفترة كانت الدرونات ضخمة ومكلفة جدا، وتحتاج إلى تقنيات معقدة للتحكم بها، لكن مع تطور التكنولوجيا أصبحت أصغر وأذكى وأسهل استخداما. كيف تطورت الدرونات عبر السنوات؟ مع تطور الكاميرات والبطاريات وأنظمة الاتصال، بدأت الدرونات تدخل مرحلة جديدة تماما. في بداية الألفينات أصبح استخدامها العسكري أكثر انتشاراً، خاصة في المراقبة والاستطلاع، لأنها تستطيع التحليق لساعات طويلة دون تعريض حياة الطيارين للخطر. ثم بدأت التكنولوجيا تتطور بسرعة أكبر مع ظهور أنظمة GPS، الكاميرات عالية الدقة، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التحكم عن بعد. وبعد عام 2000

0: 1910 تقريباً بدأت الدرونات المدنية بالانتشار حول العالم، وأصبحت تستخدم في مجالات كثيرة جداً. واليوم تعد الصين من أكبر الدول المصنعة للدرونات المدنية، بينما تعتبر الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل من أبرز الدول المتقدمة في تطوير الدرونات العسكرية. أنواع الدرونات. الدرونات ليست نوعاً واحداً فقط، بل توجد أنواع متعددة تختلف حسب الاستخدام والحجم والقدرات التقنية. الدرونات العسكرية وتستخدم في المراقبة والاستطلاع، حماية الحدود وجمع المعلومات، وبعضها قادر على الطيران لمسافات طويلة ولساعات متواصلة. أما الدرونات المدنية وهي المستخدمة في التصوير وصناعة المحتوى والإعلام، وتستخدم بشكل واسع اليوم في المناسبات والتغطيات الجوية. أما الدرونات الزراعية وتساعد في رش المزروعات ومراقبة المحاصيل وتحليل الأراضي الزراعية بسرعة ودقة. وأخيراً درونات الإنقاذ والطوارئ، وتستخدم أثناء الكوارث والحرائق والزلازل للوصول إلى أماكن يصعب على البشر دخولها، وهناك أيضاً أنواع مخصصة للتوصيل ورسم الخرائط والبحث العلمي. كيف ساعدت الدرونات البشر؟ رغم أن بدايتها كانت عسكرية، إلا أن الدرونات أصبحت اليوم من أكثر التقنيات التي تخدم الإنسان في حياته اليومية. في الإعلام مثلاً أحدثت ثورة في التصوير، وقدمت لقطات جوية كانت تحتاج سابقاً لطائرات ضخمة وتكاليف عالية. وفي الزراعة ساعدت المزارعين على توفير الوقت والجهد وتحسين جودة المحاصيل. أما في حالات الكوارث الطبيعية فقد ساعدت فرق الإنقاذ في الوصول إلى المناطق الخطرة بسرعة ونقل صورة مباشرة للمواقع المتضررة. حتى في المجال الطبي بدأت بعض الدول باستخدام الدرونات لنقل الأدوية وعينات الدم إلى المناطق البعيدة. وهذا يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول من أداة عسكرية إلى وسيلة تخدم الإنسان والمجتمع. مستقبل الدرونات. العالم اليوم يتجه نحو تطوير أكثر تقدماً لهذه التقنية، فهناك مشاريع لتطوير درونات ذاتية القيادة، ودرونات تعمل بالطاقة الشمسية. أسراب الدرونات تعمل معاً بالذكاء الاصطناعي، ودرونات قادرة على تنفيذ مهام معقدة دون تدخل مباشر من الإنسان. لكن مع هذا التطور تظهر تحديات مهمة، مثل حماية الخصوصية والسلامة الجوية وتنظيم الاستخدام ومنع الاستخدام الخاطئ لهذه التقنية. لذلك بدأت كثير من الدول بوضع قوانين تنظم استخدام الدرونات وتحافظ على الأمان العام. نصيحتنا لكم مستمعينا لهذا اليوم قبل أن نختم حلقتنا، تذكروا دائما أن التكنولوجيا ليست مجرد أدوات نستخدمها، بل مسؤولية أيضا. فكل تقنية جديدة تحمل فوائد كبيرة، لكنها تحتاج إلى وعي في الاستخدام وفهم حقيقي لتأثيرها على حياتنا ومجتمعنا. تابعوا التطور، تعلموا واستفيدوا من التكنولوجيا فيما يخدم الإنسان ويطور الحياة، لكن لا تجعلوا الانبهار بالتقنيات يبعدكم عن التفكير الواعي والمسؤول. في النهاية، طائرات الدرون أصبحت واحدة من أبرز التقنيات التي غيرت العالم خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من المجال العسكري إلى مجالات مدنية وإنسانية واسعة. ومع استمرار التطور التكنولوجي، يبدو أن مستقبل هذه الطائرات ما يزال يحمل الكثير من المفاجآت والتغييرات التي قد تجعلها جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. كنتم معنا في حلقة جديدة من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم أنا رايا بني يونس من أمام المايك، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ليث شلول. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس. عالم التكنولوجيا.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. برعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد في البحر الميت. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا ويوقع ونظيرته اللاتفية عددا من الاتفاقيات. مسيرات حاشدة في عمان والمحافظات دعما للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة. من العناوين إلى التفاصيل، يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت يوم غد السبت فعاليات منتدى تواصل 2026 الذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. تفاصيل أوفى حول هذا المؤتمر مع الزميل رامي العواودة.
1: تحت رعاية سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت فعاليات منتدى تواصل 2026

0: ويشتمل المنتدى على جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل. ويعد تواصل منتدى حواريا وطنيا تعقيده مؤسسة ولي العهد سنويا بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني. ويسعى التواصل إلى تعزيز روح الإيجابية والتفاؤل وتجسيد أهمية التشبيك والحوار البناء والهادف كأداة رئيسية لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة وتكوين رأي عام أكثر استنارة ومشاركة وتمكينا. ويقوم منتدى تواصل على أهداف متعددة منها تعزيز الحوار والمشاركة والمسؤولية العامة واستكشاف الفرص وبناء الجسور وتوظيف الابتكار. ويأتي منتدى تواصل 2026 لقراءة التحولات العالمية بعمق وربطها بالسياق المحلي واستشراف موقع الأردني ضمنها بما يخدم مسارات الشباب وتطلعاتهم.
1: أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للأردن لاستضافته ودعمه للمفاوضات التي عقدت بين الأطراف اليمنية في عمان التي أدت لاتفاق الأطراف على إطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع. من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها للمفاوضات اليمنية التي عقدت في عمان وأدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في اليمن الذي ينص على إطلاق سراح أكثر من 1600 من الأسرى المحتجزين على خلفية النزاع. وقال غوتيريش إن هذا هو أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع يتعلق بالإفراج عن أسرى، ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لأسابيع من المفاوضات المباشرة في عمان الأردن برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأشاد البديوي بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة المفاوضات. استقبل رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش في العاصمة اللاتفية ريغا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامته وحرص جلالته تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا. وأكد رئيس لاتفيا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير التعاون في عديد قطاعات حيوية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى التطورات الإقليمية وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك. وكان الصفدي قد أجرى مع نظيرته اللاتفية مباحثات موسعة ركزت على آفاق تطوير التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما اتفقا على تعريف مساحات التعاون بين البلدين الصديقين والخطوات المطلوبة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمن. ووقع الصفدي في العاصمة اللاتفية اتفاقية بين حكومتي البلدين حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لإنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية. عمت اليوم العاصمة عمان وسائر محافظات المملكة مسيرات جماهيرية حاشدة شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، في تأكيد واضح على دعم الأردن لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وجاءت هذه الفعاليات تأكيدا على دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتجديدا للالتفاف حول الموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها في حماية الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وصون مقدساتها. وعبر مشاركون عن اعتزازهم بالدور المحوري والتاريخي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية وجهوده المستمرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحشد الدعم السياسي والإنساني للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي يجسد أسمى معاني التلاحم والوفاء للقضية الفلسطينية. وأكد المشاركون أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل صمام الأمان وخط الدفاع الأول في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة والتصدي لمحاولات التهويد وطمس معالمها التاريخية والدينية. وفي الكرك نظمت الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية في المحافظة مسيرات أيضا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرال.
2: تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية وتأكيدا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، عمت محافظة الكرك اليوم الجمعة مسيرات شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وجاء تنظيم هذه المسيرات تأكيدا على دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه وصموده وتجديدا للالتفاف حول القيادة الهاشمية الظافرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى وتأكيده المستمر على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. وعبر المشاركون عن اعتزازهم وتقديرهم للدور الكبير لجلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
1: زار وزير الداخلية مازن الفراية مركز حدود العمري لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف، وتفقد الفراية جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفعالية. استمرت كوادر إدارة الإقامة والحدود بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المراكز والمعابر الحدودية ببذل جهود كبيرة لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والأشقاء ضمن خطة أمنية وإنسانية متكاملة تراعي قدسية الرحلة وتضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانسيابية الحركة. وشهد مركز حدود العمري حركة نشطة من حجاج بيت الله الحرام، حيث عملت الكوادر الأمنية والإدارية على تنظيم حركة الحافلات والمسافرين وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للحجاج بما يضمن سرعة العبور وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لهم. كما جرى تعزيز الجاهزية الميدانية من خلال توفير خدمات إسعافية ومراكز مساندة، إلى جانب تسهيلات إدارية وتقنية أسهمت في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات، فيما تواصل الكوادر عملها على مدار الساعة ليبقى طريق الحجاج آمنا وميسرا منذ لحظة انطلاقهم وحتى عودتهم سالمين بإذن الله. أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني تجاوز مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وإن قرار المياه سيادي وطني ويمنح الأردن الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى ويغني عن حاجة الآخرين. وقال أبو سعود خلال جلسة حوارية إن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأضاف وزير المياه:
3: احنا بخلال الحديث اللي صار انه راح نتاكد انه المجتمعات المحليه اللي راح يمرق منها الخط تستفيد بطريقه او باخرى من هذا المشروع. اليوم هسه بيجي للاردني على المملكه كلها يوم بالاسبوع، بعد الناقل راح يصير 3 ايام بالاسبوع، لانه راح يصير

0: الفرد ترتفع من 60 متر مكعب بالسنة ل 110، فهذه راح ترفعه من 60 ل 110 متر مكعب. راح يكون 3 أيام بالأسبوع بتيجي المي. طبعا بالنسبة 3 أيام لليوم ممتاز جدا، يعني عم تحكي عن ضعفين، وهذا بيعطي نوع من الأريحية للمواطنين في المياه.
1: في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وحركة البيانات الدولية، أعلنت شركة سباركل المزود الدولي الأول لخدمات الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نايتل ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وشركة إليفنت بهدف تمديد نظام الكوابل البحرية جرين ميد عبر الأردن. ويأتي توقيع المذكرة ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا، وتعمل على توفير مسار جديد موازن للمسار الذي تم تنفيذه في مدينة العقبة. الزميل رامي الرشق يوافينا بتفاصيل هذه المذكرة.
2: بموجب الاتفاقية سيتم العمل على دمج نظام جرين ميد البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول إلى منافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية تكون موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة. ويعد الأردن من خلال مدينة العقبة الرقمية نقطة إنزال رئيسة لأنظمة الكوابل البحرية، الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسة لحركة البيانات بين القارات. وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خورمة، قال إن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يؤهله ليكون مركزا رئيسا لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وأضاف أن هذا التعاون الدولي يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية وبقدرة المملكة على لعب دور محوري في مشاريع الاتصال العالمية، لافتا إلى أن تمديد نظام جرين ميد عبر الأردن يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو بانياسكو إن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في تطوير مشروع جرين ميد، وأضاف أن توسيعة النظام عبر الأردن يتيح ربط بنى رقمية استراتيجية ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها. وحصل مشروع جرين ميد على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود عبر قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية.
1: وفي العقبة أيضا اختتمت فعاليات دورة الصحفي الصغير بمشاركة 40 طالبا وطالبة. وحول هذا الموضوع تحدث مدير منتدى العقبة الإعلامي الصحفي رياض القطمين لمندوبتنا مجد البدارين، فقال:
3: دورة الصحفي الصغير هي جزء من مبادرة بعنوان إعلام من أجل التنمية، أطلقها رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفائز في العام الماضي بحضور أعضاء من مجلس الأعيان ومسؤولين ومستثمرين ومواطنين في محافظة العقبة. الدورة اليوم اشترك فيها 40 طالب، وبهذه الدورة يكتمل عدد الطلاب الذين تم تدريبهم تحت عنوان الصحفي الصغير في المدارس الحكومية في العقبة 200 طالب برعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفندق أوركس. محاور الدورة هي محاور تتناسب مع مستوى الطلاب، وهم أحيانا بيكونوا في الصف التاسع والعاشر، يعني بنحكي عن 14 و15 سنة طبعا من الجنسين الطلاب والطالبات. المحاور

0: أسس الكتابة الصحفية، أسس التحرير، مصادر الصحفي، كيف بيشتغل الصحفي، دور الإعلام في وأهميته في توعية المجتمع، دور الإعلام في صناعات في صناعة قيادات إعلامية، دور الإعلام في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب. نحن في منتدى العقبة الإعلامي مستمرون بالتعاون مع تربية العقبة ومع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومع كل المؤسسات التي ترعى النشاطات المجتمعية في محافظة العقبة ضمن برنامج معين يشمل المدارس الحكومية في محافظة العقبة.
1: تابع سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات اليوم مجريات رالي الأردن الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات والتي يستضيفها الأردن في منطقة البحر الميت. وأكد سمو الأمير أن رالي الأردن يعكس مكانة المملكة كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة والتي تعكس السمعة المتميزة للأردن في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. برعاية سمو ولي العهد انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد في البحر الميت. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا ويوقع ونظيرته اللاتفية عددا من الاتفاقيات. مسيرات حاشدة في عمان والمحافظات دعما للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميلين خالد أبو زيد ومحمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الوقت السعيد الجميل الرائع الذي يتحقق بلقائنا مع زملاء لنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهم طبعا من الأسماء الإعلامية وكذلك الأسماء الفنية التي لها علاقة بالإبداع وبالفن في موريتانيا، المذيع الزميل أحمد ولد ابنه، والمطربة المشهورة جدا التي لا يشق لها غبار، المطربة معلومة بنت المداح. هذا الصوت أو هذا الاسم الذي حينما يذكر في موريتانيا فلا تجد من لا يعرفه أبدا، هي اسم علم في موريتانيا. نلتقي بكم في هذا اللقاء الذي يستمر على مدى ساعة من الزمن، ومعي من الأردن ضيفنا وعزيزنا والفنان المشهور جدا ومن صناع الأغنية ومن صناع الإبداع في المملكة الأردنية الهاشمية، كان له اسم وما زال حتى الآن، الفنان الموسيقي المطرب مالك ماضي، زميل قديم، شخص

0: يعني لا يمكن الاستغناء عنه على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني. فهو أخ وحبيب ومبدع وفنان، نلتقي بهم جميعا في هذا اليوم وفي هذا الوقت. أهلا وسهلا بكم، وأنا مقدم الحلقة من الأردن الدكتور صبحي الشرقاوي من الجامعة الهاشمية. نقدم لكم في هذه الحلقة لقاءات عربية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة موريتانيا.
1: إذن مرحبا بكم وأهلا وسهلا إخوتنا الكرام من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة، أخانا الدكتور صبحي الشرقاوي وضيفك الكريم الفنان مالك عبد العزيز ماضي. نحن سعداء بهذا اللقاء الطيب بين الإذاعتين الشقيقتين إذاعة الأردن وإذاعة موريتانيا، فيا أهلا ويا مرحبا بأهلنا الأعزاء من بلد النبل والشهامة، بلد الفكر والثقافة والأدب والفن والتراث. فلطالما انتظرنا هذا اللقاء الشائق الرائق، نتبادل فيه الأفكار والتجارب أخذا وعطاء. ولنا الآن ونحن نتمتع بنشوة هذا اللقاء أن نشد قول الشاعر: سقتنا المعالي من سلافتها صرفا، وغنت لنا الدنيا تهنئنا عزفا، وجاءت بمطبوع من الحسن قد قضى على الشعر ألا يستطيع له وصفا، فلم نرضى غير العلم تاجا لرأسها، ولا غير شنف العدل في أذنها شنفا، ولم نكسها إلا من العرف حلة، وهل يكتسي الديباج من يكتسي العرفا. نشرنا لها منا لفيف اشتياقنا، لأن أناس نحسن النشر واللفا، مددنا إلى كف الإخاء أكفنا، نصافحه شوقا فمد لنا الكفا، فطاب لنا منه العناق وضمنا إليه، فقبلناه من عينه ألفا. إذن كل التراحيب يا صبحي والإجلال بضيفتنا هنا في الاستديو إذاعة موريتانيا بالفنانة القديرة الغنية عن التعريف كما ذكرتم، شاكرين لها قبول الدعوة، متمثلين قول المرابط محمد والأحمد يورا الشاعر المعروف. مرحبتي بكم مجتمعين، وسواماهي قاعد ديموين تلهاري في الساعة والحين، للي خالق اليد ويرات أهل خيل تسيد الأمين، ويديارها للدخل الأخرات، ويجي تشيم ومسيا اللورين، ويا ببرات والمبارات، ويا قفر وتنيدر والصاق يز، وقتنكم بالليعات برت والأخلاق في الأخلاق، قولوا لي الأخلاق شوسات. إذن ضيفتنا فنانة بمعنى الكلمة، فهي ذات حنشرة عذبة جذابة وعزف متقن يكافئ صوتها، وهي كاتبة كلمات بديعة وملحنة متمكنة، والمعلومة مثقفة ثقافة راقية، وهي سياسية محنكة ومربية ناجحة، وهي فوق هذا كله عابدة تقية نقية طاهرة لا تخاف إلا الله رب العالمين. رفعت رأس بلادنا في المحافل الدولية وفي داخل البلاد، ونهضت بالموسيقى الموريتانية وطورتها بلا منازع. إليكم أعيد الميكروفون يا صبحي.
0: شكرا لكم، ونعود مرة ثانية إلى زميلنا والفنان مالك ماضي، المطرب والصوت الذي أمتعنا والذي سطر سمة من تاريخ مرحلة من الزمن في المملكة الأردنية الهاشمية. وأنا أذكر تماما في فترة من الزمن، طبعا هو ما زال شابا يافعا وأنيقا وجميلا لا شك في ذلك، لكنه كان اسم علم في فترة من الزمن، كان يقدم الغناء في المناسبات العديدة الوطنية وغيرها وإلى آخره. فنعود للأستاذ مالك ماضي ليعرفنا بنفسه ويقدم لنا مسيرته وسيرته، إن تكرمت أستاذ مالك.
2: شكرا على هذا الإطراء أولا، وأنا سعيد جدا جدا أنه الآن يعني نحن نتكلم من أقصى الشرق مع موريتانيا الدولة الإسلامية في أقصى الغرب العربي. والآن طبعا الجمهور اللي بيسمعنا بشكل عام سواء في الأردن أو في موريتانيا فيما بعد، يعني راح تكون فرصة، وأعتقد أنه هاي الفرصة هي لأول مرة تحصل في عالم الاتحاد الإذاعات العربية والإذاعات العربية بشكل عام. مالك ماضي طبعا بقدر أقول دائما الإنسان لما بيكون في عنده فن أو فنان أو عنده موهبة أكيد بتبين من بداية حياته، بيكون بائن. يعني أنا مثلا في حياتي لما كنت أمسك العود وأعزف وزوجتي كانت حامل في كارولين، كانت كارولين تتحرك داخل بطن أمها. فبكون في دلائل على انه هذا الانسان سيكون فنان، سيكون يعني بتكون في ملامح بتبين، وخاصه لما بكون منذ الطفوله ببين عليه. انا سبحان الله يمكن بعتبر حالي انولدت فنان، وكان والدي الله يرحمه كمان كان يعزف على آلة العود في ذاك الزمن، اللي كان بالنسبة لنا في الأردن إنه اللي بيعزف على العود أو بيعزف على آلة موسيقية كان شيء مستهجن أو شيء غريب، يعني لأنه ما فيش عنا يعني هالحالة الموسيقية كان في ذاك الزمن. لكن أنا كان والدي من الناس اللي بعتبرهم يعني متفتحين في الحياة وسابقين عصرهم، فكانوا الناس يدرسوا أو الأبهات يدرسوا أبنائهم مثلا مهندسين أو أطباء أو في عالم القانون. لكن أبوي أو والدي تجاوز هذا الحكي لأنه كان إنسان متفتح، ورحنا درسنا موسيقى، وكان هذا شيء يعني مهم بالنسبة له. كان لأول مرة، يمكن كنا من أوائل الخريجين في ذاك الزمن اللي سبقنا البعض في عالم الموسيقى، فكنا من أوائل الخريجين في الأردن إحنا وكثير من الزملاء اللي كانوا يرافقونا في ذاك الزمن. والحمد لله درسنا وعدنا إلى الوطن، وبدأنا حيث وصل من ناس من قبلنا كان لهم دور، واللي أنا بسميهم هدول اللي هم الفنانين اللي كانوا يعني بسميهم أنا الموهوبين أكثر ما هم كانوا دارسين، لأنه ما كانش في إشي اسمه معاهد موسيقية أو حدا يقدر يدرس موسيقى في ذاك الزمن في الأردن. لازم يغادر البلد، كنا نروح على مصر لأنه هي مصر كما يقال أنها أم الدنيا، وكانت هي يعني مشهورة جدا في كل الفنون وفي السينما وإلى آخره. فوعدنا لنخدم في بلدنا ونكون من أوائل الناس اللي تخرجوا. طبعا سبقنا البعض، لكن الحمد لله كان إلنا وجودنا في الساحة. طبعا ما كنتش أنا لوحدي، كنت أنا وفي إلي أخوي الأصغر مني الفنان عامر ماضي الله يرحمه توفى. بدأنا الحركة الفنية مع الموجودين، وأنشأنا في ذاك الزمن رابطة الموسيقيين الأردنيين لأنه ما كانش في عنا نقابة، وكان إلنا يعني باع في إنه أنشأنا فرقة النغم العربي اللي كانت تعنى بالتراث العربي بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في الموشحات والأدوار وما شابه ذلك. ويعني كان إلنا دورنا الفعال، اتجهت نحو الغناء، مع أني أنا كنت تخرجت عازف على آلة الكونترباس، توجهت لعالم الغناء وبدأت أغني، وكان يعني زي ما بقولوا بزغ نجمي في عام 1984 من البرامج التلفزيونية اللي كان ينتجها التلفزيون الأردني وتوزع على العالم العربي جميعا، وكانوا معظم الفنانين العرب المشاهير يأتوا إلى الأردن ويصوروا في هذا البرنامج، وكان هذا البرنامج الوحيد الذي يوزع عربيا. يعني كانت الأردن يعني باعتبار أنها ساعدت في شهرة كثير من النجوم على الصعيد المحلي وعلى صعيد العالم العربي، لأنه هذا البرنامج ما كان ينتجه إلا التلفزيون الأردني، وكنا يعني شاركنا فيه، وكان لنا حظ أنه يعني يتعرف علينا العالم العربي من خلال هذا البرنامج والبرامج الأخرى طبعا المتبادلة. والحمد لله أثبتنا وجودنا وغنينا في كافة المجالات، يعني ابتداء من الأغنية الوطنية والأغنية الشعبية والأغنية العاطفية، كمان غنيت تقريبا مجموعة كبيرة من الأغاني الدينية وأغاني الأطفال، أغاني الدراما والأعمال المسرحية وما شابه ذلك. فيعني هاي هيك مقتطف بسيط يعني بدون ما نبحر كثيرا في من هو مالك ماضي.
0: شكرا أستاذ مالك. طبعا هذا التقديم الذي تفضلت به هو البداية التي سننطلق منها للحديث عن الأغنية الأردنية وعن تطورها وعن الرواد في هذه في صناعة هذه الأغنية. شكرا لك أستاذ مالك على هذا التقديم كما ذكرت، وننتقل الآن لزملائنا في موريتانيا ولزميلي الأستاذ أحمد.
1: مرحبا بكم مرة ثانية أستاذي صبحي شرقاوي. موضوع حلقتنا كما ذكرتم في المقدمة هو الآلات الموسيقية، هو الأنماط الغنائية. ومعنا الآن كما قلنا في مقدمتنا الفنانة الكبيرة المعلومة أنت الميداح. المعلومة أنت تعرفين أن الموسيقى

0: موريتانيا، عدد مدارس في موريتانيا. نود أن تحدثينا عن هذه المدارس بصفة موجزة.
1: مرحبا. أول شيء بعد قاع أنا سعيدة، كل السعادة بأني اليوم أتكلم مع فنان كبير، يعني جبل كبير، هذا الأستاذ مالك ماضي، فنان يعني شهرته ومستواه وإنتاجه وإبداعه مثلا بحر، ما شاء الله بحر، وراقي كله، يعني كان مربي، هو مربي للأفكار، حتى إنه كان إنسان ساهم بالأفكار والنقد في من خلال الأغاني الموسيقى، والنقد الاجتماعي من خلال الموسيقى، وقدم الكثير والكثير، ويعني لي الفخر أني اليوم أنا وهو مشتركين في برنامج واحد. مرحبا. وهذه أسرة يعني محترمة، أسرة الفنان. نعم. مالك ماضي. وتحية بعد من هون لكارولين ماضي، وهي شاب ما شاء الله عليها، صوتها جميل جدا، وتغني بالطرب الروحاني بالموسيقى التراث الجميل، ويعني معروفة كثير، وفنانة وأسرة فن. لكل شرف أني أتكلم معهم. فيما يخص الموضوع، نحن في موريتانيا لدينا يعني مدارس موسيقية، وهي تتجلى في تيدنيت، الآلة الموريتانية الخاصة، وهذه تيدنيت يعني عندها في كل منطقة من موريتانيا، والله المناطق الأربعة عندها ممثلين يمثلوها في عائلات معينة،
0: عازفين.
1: وهذو العازفين التيدنيت اللي في هذه العائلات معرفة، هناك مدرسة الباشا، وهناك مدرسة الدندني، وهنا مدرسة البوبان، وهنا مدرسة الميدا، وهنا تي مدرسة التقانت، يعني بها ليدة وهلاب، وفيها العيون اللي مقد الحوض الشرقي، فهماتي ملي العمرتي شيت شنقول لك، وفهماتي البيض الحوض مفهومي الواسع الكبير، يعني يعني الحوض الشرقي، يعني هذه الناس كلها
0: أحمد زيدان،
1: كلها تعتمد على هذه التيدينيت، التي مثلا فعلا هي اللي يعني في موريتانيا كلها يعني كانت تنطلق منها ثقافات أو شوار، نقولوا احنا أو العزف أو الإبداع في كل قطاعات موريتانيا. طبعا
0: بما أنك ذكرت التيدنيت، هي الأولى، التيدنيت معروف عنها هي أم أزوان، أم الموسيقى
1: الموريتانية. طبعا
0: تارك تتحدثين عن تشكيل التيدنيت نفسها، مما تتكون التيدنيت؟
1: والله شو بالنسبة للتيدنيت، فهي آلة صغيرة على أصغر من حجم العود، وهي آلة وترية، أعصاب فيها مهرين يعني، وفيها شاطبتين مثلا، فيها يعني وترين هم القرار، وفيها وترين هم الجواب تحت صغيري. وهذه الآلة يعني متكونة من جلد، تعدل من جلد الماعز، وتكون صغيرة الحجم، ويعني فهي حاملة أصلا للشمس والقبرة، وهذا فهي يعني تلائم الصحراء اللي نحن عشنا بها، ومقاومة للحر ومقاومة لهذا، ولهذا السبب فهي تكون عندما تضعها في الشمس تعطي أجمل زيان صوتها، يكون صوتها أطرى وأجمل. ونفس الشيء بالنسبة للآردين، آردين آلة متخصصة بها النساء، وهي آلة يعني فيها إيقاع تحت، قاعدة دبوس قاعدة على إيقاع، وهذه
0: العصاب الأوتار،
1: لها أوتار 14 وتر طبعا، وفيه مسامير تدوزن بهم، يعني وفيها يعني هذه خاصة بالنساء، وأظن أنها ليست في أي مكان إلا في موريتانيا، لأن يعني أنا أظن أتذكر أنني مشيت في دول إفريقيا كلهم، كل ما جيت لدولة عندها، وحتى أني وصلت للقاهرة جيت المتحف المصري وشفت آلة فرعونية قديمة هي قرب لها الخالق، ولكن
0: أيضا الآلة عند بعض الدول الإفريقية يقول لك إنهم
1: لا لا ذاك كرة كرة ما هو ما هو شبهه هي لا لا لا ما يشبه هذه وحيدة عندها

0: موريتاني وصممت على جلسة المرأة وعلى مثلا مريح على
1: الهدوء
0: ريح مريحة مريحة تصير مريحة وممكن المرأة تعمل عليها لقاء وتعزف وتغني في نفس الوقت. هذه هي آلة الأردين اللي خاصة بالنساء ويعني وهناك آلة نفخ عند صفة خاصة الناي. هذا الناي خاص بالرعاة أصلا فهو آلة عند الرعاة للمواشي أصلا وأحيانا يدخلوها في الموسيقى الفلكلورية عند مثلا الشريحة أخرى من شرائحنا الوطنية. وفهم طبل هو الآلة الإيقاع اللي مثلا
1: يضبط
0: الإيقاع وهو الآلة اللي يعني يخلق فيها نوع من ذراع الإيقاع. وهذه هي الآلات أصلا موجودة عندنا. تخت الموسيقي القديم الأصيل الموريتاني تيدينيت واردين والطبل الناي أحيانا وأحيانا لا
1: أحيانا يدخل يرافق
0: لأنه هو خاص
1: الموسيقى
0: خاص أصلا بالرعاة. هكذا هي الآلات الموسيقية.
1: طيب وإذا دخلنا في باب الأداء الموسيقي الغناء بالحنجرة والمقامات أريد أن تفصلي لنا شيئا من هذا القناة.
0: يعني نحن هنا في موريتانيا لدينا أصلا موسيقتنا فهي تركز على بانتاتونيك اللي هو المقام الخماسي وهذه الموسيقى يعني أصلا يأخذوها من يبدؤوها من مقام اسمه مقام كر وهذا مقام كر هو البداية اللي أصلا يبدؤوه بالابتهالات
1: الدينية. طبعا مقام كر هو المقام
0: مقام كر هو مقام قماسي وهو يعني خاص يغنى به مثلا إذا أنت تخرز اللمو فهو يعني بانتاتونيك مينور. فهمت هذا يفهمهم اللي معي هي بانتاتونيك مينور ويعني يغنوا فيه مثلا كثير لما تسمع في الموسيقى العالمية فهو المقام اللي يركز عليه بلوز. فهمت وهو أيضا عند الآسيويين كثير
1: هو عندنا نحن مقام فرح
0: بالنسبة ذاك تفسير مثل طبيعة المقامات يقولوا عن مقام كر عنه مقام طرب
1: والله.
0: ومقام فرح. فهمت وإن هناك عندك مقام فاقو وهو مقام حماس ومقام مثلا استعداد معارك ما زالت الناس استنهاض الهمم ومقام الكحال فهو مقام ايضا للاستعظام والاشياء الجميله
1: صحيح.
0: والهدوء وهناك عندك مقام البياض فهو مقام يعني للوحشه والشوق البكاء على الاطلال وهو مقام بيجي اللي نفس الشيء فهو البكاء والحزن يعني وال هذه هي المقامات.
1: إذن ضيفتنا المعلومة شكرا لك جزيلا وسنعود إليك في وقت آخر. والآن نحيل الميكروفون إلى صبحي شرقاوي وضيفه الكريم.
2: شكرا لكم. تحدثت الأستاذة معلومة عن الآلات الموسيقية والمقامات الموسيقية التي تشارك أو التي تصاحب الغناء في موريتانيا، وأعتقد بأن المقامات يعني هي مبنية على السلم الخماسي مثلها في ذلك مثل دول شرق آسيا ربما والسودان وهذه الدول، وهو مقام جميل لا شك في ذلك. لكن بقية المقامات أنا أعتقد ومن المؤكد أن هناك الكثير من المقامات المتشابهة لكنها تختلف في الأسماء. هناك تشابه في بعض المقامات تختلف في الأسماء وهناك مقامات مختلفة تماما. وربما يسأل سائل ما السبب في اختلاف المقامات؟ يعني مثلا في الموسيقى الكلاسيكية العالمية هناك مقامين رئيسيين هما المجير والمانير، طبعا هناك مقامات فرعية أخرى الفريجيان والمكسيليديان وإلى آخره مقامات جرجورية لكنها أو مقامات كانت تستخدم قبل أن يصلوا إلى السلم المعدل. لكن ما أعنيه أن المقامات أو اختلاف المقامات يعود إلى اختلاف ثقافة الشعب واختلاف طبيعة المنطقة الجغرافية. وهل المنطقة الجغرافية علاقة في الصوت أو في تكوين المقام؟ نعم، كما لهذه التضاريس والمنطقة ساحلية جبلية صحراء في تكوين بشرة الإنسان وشكل الإنسان، كذلك الأمر فإن لها علاقة في
3: الزي
2: والزي كذلك. نعم، يعني كل هذا مختلف، فلا شك في أنها تؤثر أيضا على تكوين المقام وحس الإنسان الذي يصدر الصوت، لأن المقامات هذه ما هي إلا تراكيب صوتية يؤديها الإنسان، ومن ثم تجتمع هذه الأنغام على شكل سلة موسيقي ويطلق عليها مقام أو طبع. طبع المقام هو طبع، لا شك في ذلك. شكرا لكم أستاذ مالك. لو سألنا ما الآلات الموسيقية أو أكثر الآلات الموسيقية شيوعا المصاحبة للغناء العربي أو الغناء الأردني تحديدا أو الأغنية الشعبية الأردنية، وهل هناك اختلاف في هذه الآلات؟ هل هناك خصوصية لهذه الآلات؟ يعني هل هناك آلات لا تستخدم مثلا إلا في الأردن أو في بلاد الشام، أم أنها هي الآلات المستخدمة في الموسيقى العربية بشكل عام؟
3: لا، هلا في الموسيقى العربية بشكل عام تقريبا معظم الآلات متشابهة، الآلات مستخدمة. إحنا بالنسبة لنا مثلا سواء الشرق العربي أو الشمال الأفريقي، باستثناء يعني بعض المناطق في الشمال الأفريقي في اختلاف. يعني إحنا آلاتنا يعني عندنا مثلا الشبابة اللي هي موجودة عندنا، نعم. الشبابة شايف، المجوز تقريبا موجود، اليرغول نفس الشيء، العود موجود طبعا عندهم، بس لكن هن ما بيستعملوهوش زينا في غنائهم يعني بشكل عام،
2: يعني مش آلة أساسية،
3: مش آلة أساسية، شايف علي. طبعا الآلات الإيقاعية متفاوتة ما بين الدول العربية بشكل عام، يعني الموجود مثلا الأشياء التقليدية اللي بنعرفها اللي شايفينها في موجودة، بس هم يعني عندهم في موريتانيا ما بنحس إنه طبيعة الرتم اللي بيستعملوه مختلف عن الأرتام اللي إحنا بنستعملها مثلا، شايف طبيعة المقامات مختلفة. مثلا الربابة إحنا عنا كمان هاي كآلة شعبية، المهباش مثلا اللي هو كآلة إيقاعية عند البادية، القربة احنا بنعتبرها مستوردة، هي مش موجودة احنا في حياتنا، مش موجودة يعني في في في بيئتنا، لكن موجودة بشكل ببعض الدول العربية الأخرى، وبتعرف هي صارت شهرتها بريطانية بحكم الاستعمار وما الاستعمار، اسكتلندا انشهرت اكثر شيء. وفي عندك مثلا الرق والدف والسمسميه في مناطقنا العربيه بشكل عام، بس لكن في موريتانيا إلها خصوصية تقريبا مش مشهورة الآلات والأشياء الموجودة في موريتانيا إلا في موريتانيا.
2: يعني أستاذ مالك، هلأ مثلا تنوع التضاريس الجغرافية في أي بلد من البلدان، لا شك أن ذلك التنوع ينعكس على نوع الآلات المستخدمة وأنماط الغناء التي تغنى.
3: أكيد.
2: فمثلا لو سألتك العقبة، ما هي أشهر آلة تصاحب الغناء البحري خلينا نسميه؟
3: هي آلة السمسمية. نعم.
2: طيب في شمال الأردن مثلا مناطق الرمثة أو سهل حوران أو المنطقة هذه التي يطلق عليها سهل حوران، لكن هي مناطق إربد والرمثة وشمال الأردن،
3: شمال الأردن. نعم.
2: ما هي الأكثر الآلات استخداما في هذه المنطقة، وما هو الطابع الغنائي الذي يؤدى هناك؟
3: يعني هناك مثلا بتلاقي المجوز مثلا، لأن المجوز اللي هو برافق الغناء الشعبي وبساعد في عملية الدبكة، حركة الأقدام. يعني كيف احنا، ليش احنا بنقول الأهزوجة الأردنية؟ الأهزوجة الأردنية هي نمط غنائي دائما بيرافقه حركة أرجل ودبكة.
2: طيب بما أنه أنا مواليد الغور، بالغور شو الآلات اللي تستخدم أو أنماط الغناء اللي تؤدى؟
3: هلا أنا بقول بالغور لازم يكون في ناي.
2: ناي
3: لازم،
2: وشبابية
3: طبعا،
2: وأرغول ومجوز
3: لازم يكون. ليش؟ بحكم انه هناك في عنا شجر القصب،
2: الغاب الذي ينبت على ضفاف الانهار،
3: على اطراف النهر
2: او القنوات المائية الموجودة في
3: هاي ساعدت انه مثلا يفكر الانسان في ذاك الزمن ويصنع منها شيء مشان
2: يشبه. هو دائما انا اتحدث بان الآلات الموسيقية هي والإنسان ابن البيئة وابن الطبيعة، وكذلك الآلات الموسيقية هي مولود الطبيعة، فهي تعبر عن الطبيعة وعن البيئة المعاشة. فمثلا آلة السمسمية مثلا في العقبة، ليش؟ أنا بسأل حالي ليه؟ لأنه آلة السمسمية لما بتعزف على أوتار بتعطيك زي صوت أمواج البحر أو صوت
3: مزبوط
2: أو صوت الرياح أو صوت هذا

0: جو المفتوح فعلا
1: صح
0: حقيقة.
2: معنا هي كلها خمس أوتار بالمناسبة.
0: نعم. مش
2: عرفت كيف يعني. فلذلك بتحس انه ومترافقة مع الصوت دائبة دائما ما في يعني. يعني ما مش زي مثلا ما تعزف عود مثلا او تعزف كمان او الآلات هاي بتحس انه إلها جوها الخاص.
0: اكيد اكيد. شكرا لكم. وننتقل الآن الى زميلنا في موريتانيا الأستاذ أحمد والفنانة معلومة.
3: كما ذكرتم أن لكل آلة موسيقية تأثرا بالطبيعة التي طبيعة المعيشة كما ذكرتم، فكلما كان قدح التدنيد كبيرا كلما دل ذلك على أن الأرض التي يصنع منها هي أرض برودة. فالقدح إذا كان كبيرا زاد ذلك أصوات الأوتار فخامة و وضوحا، بغض النظر عن الحرب التي ستحدثنا عنها المعلومة الآن في بقية حديثها عن الآلات. أستاذ معلومة، أنت شو الفرق، ما الفرق بين التيدنيت والعود العربي؟
4: شكرا أستاذ أحمد. في الحقيقة نحن لا ينطلقوا بعد من واقع، هو البيئة هذه تلعب دور كبير في الآلات به اللي منين قلنا قبيلة عنا نحن هون موريتاني موسيقتنا مركزة على التيدين التواردين، لا هي ملي منين تلاون حلو التيدين التواردين. هو أن هذه الآلات الثنتين ينصنعوا من جلود الماعز وينصنعوا من الأوتار الصلبة اللي تصالحة اللي تقدر تقاوم بالشمس
3: من, من, من شعر ذيول الخيل قبل البلاستيك.
4: المهم عن هذه الآلات، عنها آلات مقاومة للشمس ومقاومة للحر ومقاومة للصحراء والجفاف. ولهذا السبب يبدو عن الناس اللي استعملتهم أصلا عنها الآلات هم اللي فرضوا عليها المقامات اللي عادت تتغني به اللي جميل. الشعوب اللي كانوا موجودين في هذا البلد كانوا قنوا بالخماسي، ولهذا السبب البشر منين صنع هذه الآلات يهم ما قدوا يدوزنوا فيهم ما هو على المقامات الخماسية به اللي المقامات الأخرى السباعي وربع التون وهذا ما مهيئ لهم
3: استيعاب
4: ما متهيئ لهم الطبيعة وتوفهم. سمعت. ولهذا عادوا لابد من يطيبوا في بانتاتونيك مثلا هو اللي يديروا فيه يشدوا فيه الوتار، وعاد الغناء تجبر مطرب يغني تقريبا بمعلقة اليزيد
3: معلقة مريد القيس
4: والله معلقة مريد القيس والله واحد من الشعراء بالشعر تقريبا القديم الشعر الجاهلي والله الشعر العصر العباسي يغير لا يغني به بطريقة خاصة تلائم هذه المقامات. سمعت فهمت بطريقتهم اللي ماشية مع المقامات اللي بعيدة عن الأداء للعالم العربي وعن مقامات ربع التون. تقريبا قد نعطيكم نموذج تقريبا، وانا متأسف اني ما جبت معايا أردين ولكن تقريبا نموذج من طريقة الغناء اللي كنا غنوا وتعلمنا على باتنا اللي فنانين كانوا يبدو تقريبا مقام كر لا يبدأ من القناة تقريبا بشمل الابتهال والله مدح الرسول يقول تقريبا جعلت مدح الرحمن دون المكاره
3: زلحت
4: أي جلابب جلابب تحمي من الضر كل هي كل هي هذا طريقة غناء عندنا احنا كان معروف ويعلم ويدرس للناس بي، ولكن هذه الطريقة منين تخرج صرت ترجعها. انا منين قبضت الآلات العصرية ودرت جيتار باس ودرت جيتار سلو ودرت كامباني ما ودرت كيبال وعدلت الموسيقى الخلفية لهذا سترينكس وجدت

0: جتني طحت على بلوز 100% بغير اني نكون بغير اني ان اكون قاصدها. في عندي اغنيه هون عملتها من اول الاغاني اللي قدمتها من الموسيقى الجديده اللي تصورت فعلا اللي كنت ركزت فيها على مقاماتنا وعلى طريقه الغنى اللي كان بويا عدل وهو للعالم كله يقولوا صنفت في عالم بلوز تقريبا في الولايات المتحده وياسر من دول العالم وضرك أفيشي في عالم بلوز ماني قصدتها هذا بغير قصد مني ولكني غنيت بالتراث على شكل مودرن وعدلت له توزيع عصري ولكن التوزيع هذا يغلبني قد نحيد عن بلوز في جميع الأغاني اللي قدمت اللي متأثرين بالتراث معناها عن الموسيقى الموريتانية ولو أن الغناء عربي بالشعر العربي حتى أنا مرة كنت أغني في الاستاذ في أمريكا وكنت في حفل كبير في شيكاغو وأتذكر أن في واحدين عرب حضروا للسهرة يقولوا لي كنا نتصورك تحكي تغني بإنجليزي أنا ما أغني بإنجليزي أنا أغني بمدحر رسول عليه الصلاة والسلام وبالحسنانية ولكن طريقة النغم اللي نغني به هي اللي شوهت عندهم هم الأداء وتصوروني أغني بالإنجليزي.
1: هذا أستاذ معلومة يقودنا إلى تصنيف طرق أصوان ما مرينا به.
0: شفت
1: طرق أصوان وشو الفرق بينهم؟
0: طرق أصوان هم تنقال لهم هم عندهم ذلت جوانب وكلهم طريق تمشي من كر إلى بيجي يقير كل طريق عندها كرها باسمه وفاقوها باسمه وحالها باسمه وبياضها باسمه انما ذيش تقريبا احنا نبدا ندوم التماس
1: والله
0: نبدا في الطريق الكحله من التماس التماس اللي هو حال كر منين نقيسوا صا منين نقيسوا جنب البيضه لا يعود كرها لا نقنوا بنفس كر نقدوا نقنوا بنفس التن يقال لها يعود كر يتحول يعود ينقال له مك وموس
1: والله
0: ولا منين نقيسوا مول اللي نقيسوا القنيديه لا هي يتحول مول اللي كر ويعود ينقال له ينقال له نوفر
1: دمت عليك على طريق البيضة فاقوها السلوزي
0: أنا ما عيني أنا ما أنا عيني على كر
1: هي كر هي مكة موسى مكة موسى
0: عيني
1: على طريق البيضة هي والله
0: أنا عيني على كر كرهم كاملي
1: واصلهم
0: أنا قلت عنك حال كر في الطريق البيضة ينقالوا مكة موسى
1: صحيح
0: وقلت انه في القنيديه ينقالوا نوفر وقلت انه في زيان بالكحل ينقالوا مكه موسى معناها اني ماني قارض معناها ينقالوا تماس انا اني فاهمه
1: مشينا شهور فاقوات
0: الى ترينا نمشي شهور فاقو زاد هو كل الطريق الى قص الطريق الكحله لا نقول عن فاقو هناتيه عنه ينقالوا تنجوق
1: إذا نعود إلى الزميل صبحي شرقاوي
2: شكرا لكم على ما تفضلتم به من كلام جميل يسلط الضوء على أنماط غنائية من موريتانيا الشقيقة. عودا إلى زميلنا الفنان مالك ماضي. أستاذ مالك يعني بصفتك من الذين شكلوا الحركة الفنية في نهايات القرن العشرين ربما فباعتقادك ما هي المراحل التي مرت بها أو مرت بها أو مراحل تطور هذه الأغنية وبعض الأمثلة على بعض أسماء الرموز الذين كانوا أو كان لهم دور في هذا التطور حيث سنستمع لنماذج من أغانيهم أيضا.
3: يعني أنا بعتبر أنه الأردن يعني فعليا يعني بدأت الحالة الموسيقية فيها والغنائية تقريبا في الخمسينات. شايف أول ما نشأت الإذاعة الأردنية كان في هناك مجموعة أو قلة يعني يعدوا على أصابع اليد الواحدة من الموسيقيين اللي استطاعوا أنهم يصنعوا بداية الأغنية الأردنية. يعني كان عندنا مثلا في ذاك الزمن جميل العاص توفيق النمري هذول يعني الشخصيتين اللي هم أنا بعتبرهم
2: رواد الأغنية
3: نعم. فلذلك هذول الشخصين بالإضافة إلى الشيخ رشيد زيد الكيلاني اللي هو ساعد في عملية جمع الأغنية الفلكلورية الأردنية أو الشعبية أو يعني الأغاني اللي كانوا يغنوها بالأفراح و يعني

0: المناسبات وما شابه ذلك يعني. فلذلك كانوا يذهبوا مع بعض إلى جميع القرى الأردنية سواء شمالا أو جنوبا شرقا وغربا، ويجمعوا الغناء من خلال الشعب، من خلال الناس بأفراحها بكذا، يقعدوا مع أعمارهم كبيرة أكبر من الناس الموجودة ولهم تاريخ في وجودهم في هالمنطقة، جمعوا هاي الأغاني وبدأوا يسجلوها في ذاك الزمن. وكانت الأمور يعني كناحية عازفين أقصد كانت قليلة جدا يعني، وكان ناس يغنوا كمان ما كانش فيه، لكن نحن يعني في ذاك الزمن استطاعوا أنهم يعملوا الأغاني الشعبية ولموها سواء على صعيد مثلا الأغنية الشعبية مثلا اللي هي بتشبه الطقطوقة في في في في مصر، والقد الحلبي والأغاني اللي لها علاقة بالأفراح وما شابه ذلك،
1: المناسبات المختلفة
0: بالمناسبات
1: يعني
0: المختلفة.
1: يعني بعد إذنك أستاذ مالك، يعني أنا خليني مثلا كتصنيف، يعني ممكن نصنف هاي المرحلة بأنها مرحلة تأصيل أو توثيق الغناء الشعبي الأردني.
0: توثيق، هي توثيق، توثيق. نعم
1: توثيق. وهي مرحلة مهمة جدا
0: نعم، نعم
1: يعني مرحلة
0: نعم.
1: لابد من من منها
0: نعم،
1: لتوثيق نعم. التراث الغنائي أو الفلكلور الأردني.
0: وتعرف لأنه كمان بهذاك الزمن كان يعني إنه الغناء وما شابه والموسيقى مش مستحبة يعني،
1: يعني ما كانش فيها يعني هو الناس كانوا يمارسوها أو كانوا يؤدوا الغناء في كل مناسباتهم المختلفة،
0: مزبوط.
1: لكنها لم تكن علما ولم تكن يعني تأخذ هذه المكان الكبير أو العالي جدا في حياة الناس ربما.
0: لا يعني هي زي ما قلت لك أنا من واقع الشعب يعني بكافة يعني أشكاله، سواء المزارعين سواء الشعبيين اللي كان فيه شوية مثلا اللي بدبكوا
1: يعني المناسبات المختلفة
0: نعم، والآلات اللي هي البسيطة زي الشبابة والمجوز والرغول. حتى يمكن على ما أعتقد في ذاك الزمن ما كانش عنا إلا هالعازفين، عازف عود على عازف بزق على عازف ناي وإيقاع فقط، سجلت أغاني كثيرة على هاي الآلات البسيطة وقدروا يعني يصنعوا فعلا أغنية أردنية. وفيما بعد يعني في الستينات ما كان عنا شيء إنه نساء تغني، يعني النساء كانت تغني بحفلاتها بأفراحها ببيوتها بس، إنما على صعيد إذاعة وإشي ما كانش هذا الحكي موجود. فظهرت عنا الفنانة اللي هي سميرة توفيق في ذاك الزمن، اللي هي باعتبار يعني غنت معظم الأغاني الأردنية بكافة يعني أشكالها.
1: طب مين أهم، مين من أهم الأسماء اللي ساهموا في صناعة أو إنتاج أغنية غير مرتبطة بالأغنية التراثية، يعني أغاني جديدة ألحان جديدة ما لهاش علاقة
0: يعني ألحان جديدة مثلا توفيق إني من عمل ألحان جديدة ولمطربين عرب ومطربات عرب، أمثال مثلا هدى سلطان عمل أغنية رائعة جدا اسمها مشتاق لك يا رفيق الروح،
1: طبعا
0: عرفت كيف؟
1: أغنية معروفة،
0: معروفة وأغنية يعني جميلة جدا. ووديع الصافي مثلا عمل لوديع الصافي برضو جميل، العاص عمل لوديع الصافي وعمل لسميرة توفيق، يعني معظم أغاني اللي غنتها سميرة توفيق كانت من ألحان جميل العاص طبعا الله يرحمهم
1: رحمة الله عليهم جميعا طبعا.
0: ومن هنا صار في إشي اسمه وجود للأغنية الأردنية وأخذت وقعها وأخذت صداها. وطبعا بعد الهجرة من ما حصل يعني في 48 أجانا من فلسطين مجموعة جيدة جدا من الملحنين والموسيقيين، عرفت كيف؟ لأنه كانت مثلا إذاعة الشرق الأدنى موجودة في فلسطين في ذاك الزمن، وكان في حالة موسيقية وغنائية في هناك، زي مثلا عندك يحيى السعودي، عندك حليم الرومي، عندك محمد غازي، هاي من الأسماء اللي أجتنا وأكيد شاركت وغنت هون في الأردن.
1: كان لهم أثر في الأغنية.
0: نعم كان لهم أثر أثر أثر كبير. وكان مثلا جوزيف خاشو وفؤاد ملص،
1: الياس فزع،
0: الياس فزع
1: موسيقيين ممتازين،
0: هذول
1: أسسوا الحركة الموسيقية
0: يعني نعم،
1: أو أساسات في الحركة الموسيقية
0: نعم، بالإضافة للمواهب اللي كانت موجودة هم أثروا المنطقة.

0: علاوه على ذلك، وكثير ناس منهم راحوا على سوريا وراحوا على لبنان، وفي ناس راحوا على مصر.
1: طيب شو الاغاني او شو اكثر اغنيه كنت بتسمعها او بتحس انها فعلا اغنيه يعني كامله الاركان، خلينا نحكي في ذاك الزمن او في فتره نهايات القرن التاسع عشر او بدايه القرن العشرين؟ خلينا نحكي
0: يعني أنا بالنسبة لي كل الأغاني كنت أحبها يعني، لأنه أنا عايش فيها ليل نهار ودائما بسمعه، وبحاول كل أغنية جديدة تطلع أسمعها. عرفت كيف؟ فأنا متأثر يعني في هاي الأغاني يعني. مثلا في أغنية كانت تعجبني كثير أو فهد نجار، نسيت أذكر فهد نجار. فهد نجار برضو من الـ من الـ من الأصوات الجميلة جدا، واللي كان لها أثر فعال.
1: له أغنية كثير مشهورة كانت فهد نجار.
0: له أغنية يعني هو في ذاك الزمن.
1: في من الأصوات الجميلة جدا كمان إسماعيل خضر رحمه الله.
0: طبعا إسماعيل خضر لا شك.
1: على جناح الطير لبعت سلامي، مش له هاي كمان؟ وهي لفهد نجار.
0: هاي لفهد
1: نجار. هاي انت بتحكي عنها.
0: هاي اللي بحكي عنها. انا اسف. انا بشكرك لانه فاتني صراحه ذاك.
1: من اجمل الاغاني
0: ذكرتي ما ساعدتني. اغاني كثيره يعني، بس انا اللي بقدر اقول عليه انه الاغنيه الاردنيه بقدر اقول انه توفيق النمري هو اللي اللي اللي
1: من مؤسسي الأغنية،
0: مش من مؤسسينها وبس يعني. الأغنية الأردنية الحقيقية المش ملوثة هي توفيق النمر.
1: الجملة الحقيقية
0: نعم، سواء غناء أو نصا أو حتى أداء، لأنه كان مثلا يحافظ على الأداء يعني، زي ما تقول مثلا إيش ريفي يحامل الجرة،
1: يعني لكنة الأداء
0: اللي أردنية 100%
1: اللي هي شخصية اللهجة
0: بالضبط. نعم
1: شكرا
0: نعم.
1: لك أستاذ مالك.
0: العفو.
1: يعني إحنا لو أردنا أن نتحدث عن صناع الأغنية الأردنية وعن مراحل تطورها، أنا دائما بحب أقسم لثلاث مراحل، اللي هي مرحلة التأسيس أو مرحلة اللي هي الاعتماد على الأغنية التراثية التي ينبثق عنها فيما بعد حاجات الناس وما يريد أن يصنعوا بعد ذلك، ثم الأغنية الحديثة التي لا بد أن تحاكي جيل الشباب. فهناك أغاني كثيرة، وأنا بتذكر أنه الأستاذ مالك كان من جيل الشباب الذين حاكوا أو الذين صنعوا أغنية تحاكي هذه الفترة الزمنية وما يحتاجه الشباب بعيدا عن الكلاسيكية الغنائية كما ذكرنا. الآن نعود بكم إلى زملائنا في موريتانيا، الأستاذ أحمد والأستاذ الفنانة الرائعة معلومة.
2: مرحبا بكم أستاذنا الشرقاوي وبضيفك الكبير الفنان مالك عبد العزيز ماضي. استفدنا كثيرا من هذه التدخلات، والآن نكمل محورنا الثالث. المعلومة ما يسمونه بالتطوير، ولعل الفنان الكبير عرج على ذلك بشيء من التفصيل، ما يسمونه التطوير خاصة عندنا نحن الموريتانيين، هل تعتبرينه تطويرا؟ مثلا استبدال كلمات بأخرى على إيقاع شعر معين، أي مقطع غنائي، هل هذا تطوير؟ أو تسريع إيقاع شعر معين، مقطع موسيقي معين، هل هذا تطوير؟ وما هو مفهوم التطوير؟
3: مرحبا. هو على كل حال تطوير رجاج تعود رواية كانت خارجة يقير زادت بشيء آخر وغيرت بطريقة بتوزيع ذي الجديد، والله بحالة يا حالت. نحن هون اللي أنا اللي نعتبر يعود إبداع، يقير يعود هذا الإبداع مركز جاي من الثوابت الأصيلة اللي موجودة عندنا، كيف جاي من مقاماتنا منين يعود حد عدى الإبداع جديد ابتكر موسيقى أغنية جديدة، غير هذه تعود الأغنية اللي مبتكر، تعود من طلقة من روح المقام المحلي المعروف
2: بدون تزييف
3: ويعود مثلا بتوزيع جديد، وهذا هذا هذا هذا هذا مطلوب، هذا مطلوب
2: العلمي،
3: هذا مطلوب، وهو اللي نقول وانا رجاج مثلا ابدع عدل الموسيقى وذا النوع، هو فهمت. غير بالنسبه للتطوير بالنسبة لرقاج بطشي كان خالق وتوفوا شطروا والله سرعوا والله إيش هذا يعتبر مثلا حرف وتوفوا الشعب بل أنا أصله هذا محرف محرف سمعت. وبالنسبة بالنسبة لتصل الإبداع الإبداع لابد دائما إنسان يعود تربى بعد قاع عنده خيال كبير من الموسيقى ويعود هو من نفسه عنده وعي وعي حقيقي إدراك بالموسيقى وبالمقامات وإحساس قوي سمعت نابع من من من من, من جاي من الضفه نقولوا احنا سمعت
2: هذه هي الأسس
3: هذه هي الأسس هذا مع الموهبه هذا هو الإنسان اللي قد يبدع وقد يعدل الموسيقى لابد من تعود فيه ذي العناصر متكاملة سمعت منين يعود ما عنده هذه الروح وهذه التربية وهذا التركيز وهذه الممارسة والتجربة القوية مع الموهبة ما ذاك الآخر ما قال له احنا اليوم في عالم أي هذا اللي هو هذا الذكاء الصناعي اللي قاع ما تقول له ندورك تعدل لي أغنية من اللون الخليجي والله اللون الأردني والله هذا وتعود هاي الأغنية ندورك تقول تعدلها لي تعود على نمطك كذاش والله على إيقاع روك والله على إيقاع كذا ويعدلها لك جاهزة تمشي له كلمات يعدلها لك متقنة وزينة ومضبوطة اسمع وقاعد تقول له اللي يديرها لي على نبرة فلان المطربة كذا وكذا يديرها لك بصوت مثلا عنا احنا اليوم في عالم الانحراف كل شيء متسخ وعاد مثلا ما تلقى احنا ضرك في حرب على الانسان على الانسانية مثلا الاشياء على خلق يعني على خلق الانسان ابداع الانسان الانسان الحقيقي اللي موجود اللي يبدع من فكره هو من نفسه من هذا عليه ذور خالق عليه ذوره ذرك هذه الثوره اللي خالقه على الانسان وهي ذوره عن طريق الانسان الالي
2: من هذا الذكاء الصناعي
3: الذكاء الصناعي معناها ان نحن الان في في في في, في مأساة متينة على المبدعين ثوره على الابداع على الانسان الموجود من طرف الإنسان الآلي وهذا مشكلة يا غير بعد يتم الإنسان بفكره وإبداعه لا أجود من ذاك الأخر به اللي جهد إنساني جهد بشري جهد بشري ما هو جهد أخر مثل مستنبط من ياسر من الأفكار اللي مخزنة مثلا نحن الآن في مرحلة حاسمة وذا البرنامج شاكر الجماعة عليه اللي عدلوه لأنه على الأقل يجمع المفكرين في بليده ويستنبطوا منه أشياء ربما يكافحوا بهذا اللي موجود من أجل ياك يتم الإنسان البشري موجود وفكره موجود وبدعه موجود هذا ما خالق شيء منه وكنت لاهي نسوي الجماعة عنه فنانة قنات قط فنانة أردنية أظنها عندها أغنية انتشرت حتى عندنا إحنا صغيرين شاشر موريتاني ساعة نعرف بين الدوالي فنانة قال سلو حداد بين الدوالي قناه فناناتهم موريتانيين استقطوها في ذاك الدهر وكانت زين كانت زين وتوخذها الإذاعة ذيك الفنانة سلو حداد أظنها أردنية والله وذاك الفنان كان معه ما نعرف كانوا جميل العاص والله واحد بعد منذ الفنانين اللي سماهم الكبار ولا نقول لهم عن المملكة الأردنية الهاشمية عنها مثلا لها خصوصيتها ولها لونها ولها نمطها ونحن هون موريتاني كانت بلقتنا هون الأغنية الأردنية عن طريق طبعا سمير التوفيق وعن طريق فنانين أخرين هو ماضي مالك أغاني كانت منتشرة مولي والناس تعرفهم وشكرا هذا اللقاء ممتاز جدا تجمعنا بالأحبة
2: شكرا لك فنانتنا العظيمة المعلومة من الميداح وكان بودنا أن نقدم نماذج من رصيدك الكبير ما شاء الله تبارك الله في جميع مجالات
3: الله يحفظك
2: الموسيقى لكن الوقت لا يرحم كما نقول نحن الإعلاميين في نهاية هذا اللقاء أشكر زميلي من الإذاعة الأردنية صبحي الشرقاوي وضيفه الفنان مالك عبد العزيز ماضي وإليكم الميكروفون أو الخط
1: شكرا أستاذ أحمد، شكرا لكم، شكرا فنانتنا الرائعة العظيمة الأستاذة معلومة. فقط سؤال أخير للأستاذ الفنان مالك ماضي، ماذا تتوقع للأغنية الأردنية أو ماذا بعد؟

0: وما الجديد؟
1: يعني أهم شيء أنه الأردن الآن يعني فيها طاقات شبابية كثيرة، وصار عندنا خريجين، وصار عندنا دكاترة في عالم الموسيقى، يعني هذا الحكي، وصار عندنا في الجامعات
2: تخصصات
1: لها علاقة بالموسيقى. هذا الحكي ما كانش أصلا سابقا موجود، وهلا الفترة الزمنية هاي خرجت طاقات غير عادية. وأنا اللي بشوفه أنه ضمن المرحلة هاي القادمة، وبحكم التقدم التكنولوجي كمان هذا عامل مساعد، فيعني راح يكون وضع الأغنية الأردنية يعني يختلف تماما عما مضى، وخاصة أنه يعني روح الشباب الموجود الحالي هذا راح يكون له وجود.
0: بدي أسأل سؤال بخطر ببالي، هل تعتقد بأن هناك يوما ما سيأتي يكون للذكاء الاصطناعي دور في صناعة الأغنية الأردنية أو صناعة أي أغنية؟ يعني هاي سيدخل هذا المجال؟
1: هو طبعا داخل حاليا،
0: أن يعني يدخل أن يغني لنا، ليس شخص إنسان عادي يعني،
1: ممكن جدا
0: صوت مصنع،
1: ممكن جدا وممكن نشوف أصوات عجيبة غريبة، ما بعرف شو بقدرش أقول لك يعني.
0: زمن عجيب غريب، لكن أنا والحمد لله. شكرا لك أستاذ مالك.
1: بس معلش اسمح بدي أنوه، المطرب سلوى العاص.
0: نعم يعني سلوى العاص،
1: العاص اللي غنت بين الدوالي ومن ألحان جميل العاص.
0: شكرا لك أستاذ مالك على هذا الوقت الذي منحتنا إياه في هذا اللقاء. نحن بخير وبلدنا بخير بإذن الله تعالى، ودائما في تطور مستمر بجهود رجاله، بجهود شبابه، بجهود علمائه، بجهود كل أفراد هذا المجتمع الأردني. كذلك نتمنى للشقيقة موريتانيا أن تكون دائما وتبقى في تطور مستمر دائما وعلى مر الزمن وعلى مر الأوقات. شكرا لكم زملائنا في موريتانيا، الأستاذ أحمد والأستاذ الفنانة معلومة، في هذا اللقاء لقاءات عربية، على أن نلتقي بكم ونلتقي بزملاء لنا في بلدان عربية أخرى بإذن الله تعالى. محدثكم صبحي الشرقاوي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، شكرا لكم.
3: برنامج لقاءات عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المحكمة الشرعية هي أقدم نظام قضائي في الوطن العربي. في الدولة العربية الإسلامية الأولى كان القاضي الشرعي يفصل في كل قضايا الخلاف بين أطرافها، بما في ذلك الحقوق المادية ومعاقبة اللصوص والجناة اللي يقطعوا الطريق. النظام هذا ظل قائم لما بدأ الاتصال بين العرب والأوروبيين والهنود في زمن التجارة والاستعمار. فصلوا الغربيين بين محاكم الكنيسة الشرعية وبين المحاكم اللي تعتمد على قوانين مختصة بالتجارة والبيع والشراء، نقلوها للشرق العربي وصارت فيه محاكم نظامية تنظم بجرائم القتل والسرقة وقطع الطريق اللي كان شائع في هذاك الزمن. الدولة العثمانية اللي حكمت الوطن العربي حوالي 200 سنة أنشأت محاكم شرعية تنظر في دعاوى الأحوال الشخصية للناس، مثل الزواج، الطلاق، النفقة، الوصاية، الوكالة، حصر الإرث والمخالعة والحضانة والتركات. المحاكم هذه كانت في أغلب الحواضر الأردنية، ساهمت في الحفاظ على تاريخ الحياة الاجتماعية الأردنية من خلال سجلاتها اللي كانت تنحفظ نسخة منها في العاصمة العثمانية اسطنبول. اللي ترجموا سجلات المحاكم هذه من التركية للعربية لقيوا انها تشكل وثيقة من التاريخ الأردني في فترتها. يعني إذا اختلفوا اثنين على ناتج أرض اشتركوا في زراعتها، نعرف من قرار المحكمة أسعار الحبوب وأنواع المكاييل اللي استعملوها الأردنيين في هذاك الزمن. من حالة المحكمة الشرعية في الأردن اخترنا تاريخ محكمة الطفيلة الشرعية. فاصل قصير ونطالع حكاية تشكيل المحكمة الشرعية في الطفيلة.

أعزائي المستمعين، السالنامة هي كتاب السنة أو الدليل السنوي للدولة العثمانية، تعتبر موسوعة سنوية تضم القوانين والأنظمة وأسماء الدوائر والتقسيمات الإدارية والضرائب في كل أنحاء الإمبراطورية العثمانية. نفتح سجل سالنامة ولاية سوريا سنة 1898 ونلقى تشكيل المحكمة الشرعية في الطفيلة، ويظهر أنه ما إلها قاضي معين، وإنما وكيله اللي سموه النائب الشرعي، هذا يقوم مقام القاضي ومعه كاتب له. سنة 1918 تأسست المملكة العربية السورية.

0: شرعية بكاتب ومأذون وموظفين يساعدوا القاضي فيها. تخصصت المحكمة بدعاوى الأحوال الشخصية للطفائلة مثل الزواج والطلاق، النفقة، الوصاية، الوكالة، حصر الإرث، والمخالعة، والحضانة، والتركات. نتجول بسجل المحكمة في زمن الإمارة ونلقى أن الطفائلة أوقعوا 32 حالة طلاق، ونظرت المحكمة ب 33 قضية حصر إرث و 16 قضية وصايا وأسقاط نفقة و 10 حالات مخالعة. ونلقى أن طفيلي واحد رجع زوجته لعصمته بعد حالة انفصال. يبدأ قرار المحكمة الشرعية بمقدمة تقول: بمجلس الشرع الشريف الأنور المنعقد لدينا بمحكمة شرعية مقاطعة الطفيلة من أعمال حكومة الشرق العربي اللي هي نواة تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. وبعدين تسرد المحكمة وقائع القضية وحكم القاضي فيها. بعض أحيان يكون طرف الخصومة في القضية عاجز عن الحضور للمحكمة، ولذلك نلقى القاضي وكاتبه يطلعوا على دار عبد الحميد مسود الخليلي بمحلة القطيفات في قصبة الطفيلة. انعقدت المحكمة ببيت طرف الخصم واتخذت قرارها هناك. دار عبد الحميد الخليلي داخل مدينة الطفيلة وما بتأخذ مع هيئة المحكمة أكثر من فحشتين، لكن محكمة الطفيلة الشرعية انتقلت بهيئتها لقرى بعيدة كثير عن المدينة. فاصل قصير ونسافر مع قاضي الطفيلة الشرعي وكاتبه على قرى الطفيلة.
1: يا بني يا سكتي، يا بني يا سكتي، وش هالبوكب

0: أعزائي المستمعين، قلنا أن محكمة الطفيلة الشرعية انتقلت بهيئتها لقرى بعيدة كثير عن المدينة في زمن الإمارة. المسافة ما بين قرية عيمة والطفيلة حوالي 15 كيلومتر، وفي هذاك الزمن كان السفر بين الطفيلة قراها على الخيل والبغال. نلقى القاضي الشرعي بالطفيلة وكاتبه معه يركب الخيل من الطفيلة على عيمة، يعقد المجلس الشرعي فيها سنة 1939 ويتخذوا قرار حكم بين أطراف القضية. أم زعرورة من قرى بصيرة وبعيدة عن الطفيلة حوالي 8 كيلومتر. يظهر أنه واحد من أطراف القضية اسمه عبد القادر ابن عيد السعودي كان عاجز عن الحضور للمحكمة بالطفيلة، ولهذا نلقى أنه قاضي المحكمة الشرعية وكاتبه مع دفاترهم وأوراقهم وقلامهم ركبوا الخيل سنة 1942 وشدوا الرحال على أم زعرورة يفصلوا في قضية واحد من أطرافها عبد القادر السعودي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز 8 مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تنطلق فعاليات منتدى تواصل 2026 في البحر الميت يوم غد السبت. تواصل ردود الفعل المرحبة باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها للمفاوضات اليمنية التي عقدت في عمان وأدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع. رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامته. الصفدي يوقع اتفاقية مع حكومة لاتفيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لإنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية. مسيرات تعم مختلف محافظات المملكة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. 75,000 مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات إسرائيلية مشددة. استشهاد 3 لبنانيين وإصابة 4 آخرين بغارتين نفذتهما مسيرة إسرائيلية على بلدة حاروف جنوبي لبنان. وأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. في السنوات الأخيرة من عمره بدأ هادئا لا يستفزه أي شيء، وحين يشتد النقاش من حوله وتعلو الأصوات لا يبدي امتعاضه ولا ينحاز إلى أي طرف أو وجهة نظر معينة، رغم أنه ما زال يحتفظ بحيويته ونشاطه اليومي في حدود ما يحتاجه من حركة بين منزله وأسرته وأصدقائه القليلين وأقاربه والتسوق من وقت لآخر. كان النقاش حاداً على إحدى محطات التلفزيون، كان يتابع بشكل متقطع من دون أن يعلق على شيء مما يقال. كان أحد أبنائه بجانبه يحاول أن يقرأ ولو ردة فعل واحدة على موضوع يشغل بال الجميع، فاستدار إليه وسأله: ما رأيك يا أبي فيما يقول هؤلاء؟ أيهم أقرب للحقيقة أو الصواب؟ قال: اسمع يا ولدي، لقد عشت معظم حياتي وأنا أسمع مثل هذا الكلام في كل القضايا الكبيرة التي عاشها جيلي، وما زالت طريقة التفكير والتعبير عن الآراء لا تخرج عن نطاقها الضيق، ولا يخرج المتحدثون من الزوايا الضيقة التي يضعون أنفسهم فيها أو ينظرون من خلالها، إما باختيارهم أو رغما عنهم للقضية التي يتم بحثها، فتجد نفسك عالقا في ضوضاء من كلام بلا فائدة. علمتني الحياة أن أفهم الدوافع التي تشكل الآراء بغض النظر عن وجهاتها، وقد أبدو لك أني لست مهتما، ولكني في الحقيقة أهتم بالقدر الذي يستحق الاهتمام عندما يكون هدفي معرفة المسافة الدقيقة بين الحقيقة والوهم وبين المعرفة والجهل. وقد تعلمت أن للحقيقة عدة وجوه كما الوهم والمعرفة والجهل، لذلك تراني أحكم على الأشياء بنتائجها الملموسة وليس المتخيلة أو المأمولة. نحن يا ولدي في زمن ارتفعت فيه الأسوار الفاصلة بين حقيقة ما نرى ونسمع وحقيقة ما يجري خلف الأبواب المغلقة، وأفضل شيء للواحد منا أن يكون واثقا من المكان الذي يقف فيه على قدميه وسلامة الدرب الذي يمشي عليه.

تبدو دروب الهجرة التي تقود إلى دروب الغربة مثقلة بهموم السائرين عليها، هاربين من المجهول إلى مجهول، حتى وإن جمعتهم الظروف في مكان واحد أو فرقتهم في أمكنة عديدة، تظل الغربة بأبعادها المكانية والزمنية والإنسانية شبحا يطاردهم ليل نهار. في ليالي ساندوني تجمع الروائية اللبنانية لنا عبد الرحمن بين غرباء هاربين من نيران الحروب في بلدانهم ليلتقوا في مكان ما من إحدى ضواحي باريس لتختلط فيه الأوراق بالأرواح والفنون بالطبقات والهويات، وتتشابك الحكايات التي تتقاطع مع سؤال الوطن كسؤال حتمي لا مهرب منه. يقود سؤال الهوية والوطن في الرواية إلى تأمل طويل عن ماهية البيت، فهل هو المكان الذي نعود إليه أم الفضاء الذي تشبهنا جدرانه؟ عبر هذا الأفق تبني الكاتبة معادلا رمزيا يتمثل في قصر لو شاتو الذي لا يبدو مجرد فضاء مكاني، إذ تطفي عليه الكاتبة معالم مؤنسنة ليغدو كائنا حيا يتنفس من فنانين عرب مهاجرين يمارسون الفن باختلاف أطيافه ما بين الموسيقى والغناء والرسم وحتى صناعة المحتوى وألعاب السيرك. قصر مهجور لكوند فرنسي إسباني يتحول إلى ملاذ هش وبيت حنون مؤقت تتقاطع فيه الأفكار والمصائر وسط حالة من التشظي واللايقين التي تحكم العالم وتحكم على المسافة التي تفصل بين موقف المعادين للهجرة وبين

الذين يرونها أزمنة إنسانية تستحق قدرا من التعاطف، ويؤمنون أن الأمكنة تتسع للجميع. وسط هذا الصراع المرير يلخص أحد أبطال الرواية موقفه العدمي بأن الحياة مسحة كبيرة، وترى إحدى البطلات أنها فوضى رائعة، بينما يتبنى عمدة المهاجرين منطقا يقول كل شيء قابل للتفاوض. تضع ليالي ساندوني سؤال البيت موضع شك، حيث يبدو الانتماء رهين لحظات عابرة، والفن ملاذا لا يخذل أهل القصر المهجور الذين لم يكفوا عن الغناء بلهجاتهم حتى لحظة النهاية التي ينصهر فيها مصيرهم مصحوبا بصوت كثير يردد لا بيت يدوم.

أثار توجه مؤسسة إعلامية للتعاون مع ما يعرف بمنصات التنبؤ تساؤلات مهنية وأخلاقية عدة، وفي حين رأى خبراء أن الاتجاه إلى أسواق التنبؤ يعكس رغبة في جذب الجمهور المتعطش للمعرفة، فإن آخرين حذروا من تأثير هذا التوجه على المصداقية، مطالبين بوضع أطر قانونية وأخلاقية لتقنين استخدامها. أسواق التنبؤ هي منصة رقمية تتيح للمستخدمين المراهنة على احتمالات وقوع أحداث مستقبلية، من نتائج الانتخابات إلى المؤشرات الاقتصادية، وهي قد تكون شكلاً خطيراً من أشكال المقامرة، يتيح المراهنة على أحداث واقعية دون قيود أو قواعد اقتصادية وقانونية، أو قد تكون بديلاً مناسباً لاستطلاعات الرأي إذا ما اعتمدت أطراً قانونية وفق تقرير لمعهد متخصص في دراسات الإعلام. شهدت الفترة الأخيرة اتجاهاً إعلامياً متزايداً لدمج أسواق التنبؤ في غرف الأخبار، إذ أعلن عن اتفاقات شراكة بين منصة للتنبؤ في نيويورك ومؤسسات إعلامية أمريكية مثل CNN وCNBC وفوكس نيوز. ليلى دوما الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال أوضحت أن أسواق التنبؤ بطبيعتها لا تنتج حقائق مؤكدة، بل تقديرات احتمالية قد تتأثر بعوامل نفسية وسلوكية، أو حتى بحملات تضليل منظمة، ما يبرز خطر الخلط بين الخبر والتحليل أو بين المعلومة والتكهن، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك المتلقي وتقويض ثقته بالوسيلة الإعلامية. الدكتور أشرف الراعي الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام أشار من جانبه إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في تآكل الحدود الفاصلة بين الخبر والتوقع، ما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خلق تصورات غير دقيقة عن الواقع، لا سيما إذا قدمت مخرجات أسواق التنبؤ بصيغة حقائق مؤكدة.

أخطر ما قد تواجهه في حياتك ليس عدوا خارجيا بل صوتا داخليا يقنعك أنك مكسور ولن تشفى أبدا. ذلك الصوت ليس حقيقتك بل هو

بقايا ألم لم يفهم بعد. تقول الدكتورة كاثرين جليندر في كتابها صباح الخير أيها الوحش، أنت لا تشفى عندما تنسى الألم، بل عندما تتوقف عن الخوف منه. الوحش الذي تخشاه ليس خارجك، إنه أثر صدمة قديمة يتحدث بصوتك، والتعافي يبدأ حين تدرك أن هذا الصوت يمكن تغييره. واجه الألم قبل أن يتحول إلى السجن، والهروب لا ينهي المعاناة بل يؤجلها ويضاعفها. كل ما تخفيه ينمو في الظل. بعد معالجات شخصية وواقعية لأشخاص تحدثت إليهم، تقول الدكتورة كاثرين: افصل بينك وبين جرحك، أنت لست ماضيك ولا أخطاء غيرك، لكن عقلك قد أقنعك أنك كذلك. أخطر ما في الصدمات أنها تزرع داخلنا ناقدا قاسيا يحبطنا ويشكك فينا، يمنعنا من التقدم. وكلما سمعت صوتا داخليا سلبيا، توقف واسأل: هل هذا صوتي أم صوت تجربة قديمة؟ ثم استبدله بجملة واقعية داعمة بالتكرار، سيتغير هذا الصوت. الشفاء ليس رفاهية بل ضرورة لتعيش بسلام، وليس المطلوب أن تمحو الماضي بل أن تسحب منه السيطرة عليك. تذكر أنت لست مكسورا، أنت مجروح فقط، والجروح تشفى على أي حال.

إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
1: 9:04 ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. برعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد في البحر الميت. الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي جرت في عمان. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا ويوقع ونظيرته اللاتفية عددا من الاتفاقيات. مسيرات تعم محافظات المملكة في ذكرى النكبة ودعما للوصاية الهاشمية. من العناوين إلى التفاصيل، يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت يوم غد السبت فعاليات منتدى تواصل 2026 الذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. تفاصيل أوفى حول هذا المؤتمر مع الزميل رامي العواودة.
1: تحت رعاية سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت فعاليات منتدى تواصل 2026، ويشتمل المنتدى على جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل. ويعد تواصل منتدى حواريا وطنيا تعقيده مؤسسة ولي العهد سنويا بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني. ويسعى التواصل إلى تعزيز روح الإيجابية والتفاؤل وتجسيد أهمية التشبيك والحوار البناء والهادف كأداة رئيسية لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة وتكوين رأي عام أكثر استنارة ومشاركة وتمكينا. ويقوم منتدى تواصل على أهداف متعددة، منها تعزيز الحوار والمشاركة والمسؤولية العامة واستكشاف الفرص وبناء الجسور وتوظيف الابتكار. ويأتي منتدى تواصل 2026 لقراءة التحولات العالمية بعمق وربطها بالسياق المحلي واستشراف موقع الأردن ضمنها بما يخدم مسارات الشباب وتطلعاتهم.
0: تتواصل ردود الفعل المرحبة باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها للمفاوضات اليمنية التي عقدت في عمان وأدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع. الزميل محمد إبراهيم الطراونة والتفاصيل.
2: تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بشأن اتفاق تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية، حيث رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيدا بالجهود الحثيثة التي بذلها الأردن في استضافة المفاوضات وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان اتفاق تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية.

0: عمان. ووصف أبو الغيط في بيان للجامعة العربية هذا الاتفاق بالخطوة الإنسانية والمحورية ذات البعد العربي، مؤكدا أنه ينهي معاناة العديد من الأسر ويمهد الطريق لإبرام صفقة تبادل أوسع تشمل الجميع تحت مبدأ الكل مقابل الكل، كما يمثل نموذجا إيجابيا يثبت أن الخيارات السلمية لحل الأزمة اليمنية ما زالت قائمة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للأردن لاستضافته ودعمه للمفاوضات التي عقدت بين الأطراف اليمنية في عمان، والتي أدت لاتفاق الأطراف على إطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع. واعتبر نائب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق أنها الصفقة الأكبر من نوعها للإفراج عن المحتجزين منذ اندلاع النزاع، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لأربعة عشر أسبوعاً من المفاوضات المكثفة التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة في عمان. بدوره أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها للمفاوضات اليمنية والتي أدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في اليمن، مضيفاً أنه أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع يتعلق بالإفراج عن أسرى.
1: استقبل رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينيكيفيتش في العاصمة اللاتفية ريغا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامته وحرص جلالته على تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا. وأكد رئيس لاتفيا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير التعاون في عديد قطاعات حيوية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى التطورات الإقليمية وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك. وكان الصفدي قد أجرى مع نظيرته اللاتفية مباحثات موسعة ركزت على آفاق تطوير التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما اتفقا على تعريف مساحات التعاون بين البلدين الصديقين والخطوات المطلوبة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمن. ووقع الصفدي في العاصمة اللاتفية اتفاقية بين حكومتي البلدين حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لإنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية. عمت اليوم العاصمة عمان وسائر محافظات المملكة مسيرات جماهيرية حاشدة شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، في تأكيد واضح على دعم الأردن لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وجاءت هذه الفعاليات تأكيدا على دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتجديدا للالتفاف حول الموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها في حماية الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وصون مقدساتها. وعبر مشاركون عن اعتزازهم بالدور المحوري والتاريخي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية وجهوده المستمرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحشد الدعم السياسي والإنساني للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي يجسد أسمى معاني التلاحم والوفاء للقضية الفلسطينية. وأكد المشاركون أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل صمام الأمان وخط الدفاع الأول في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة والتصدي لمحاولات التهويد وطمس معالمها التاريخية والدينية. وفي الكرك نظمت الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية في المحافظة مسيرات أيضا لدعم

0: حقوق الشعب الفلسطيني إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرال.
1: تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية وتأكيدا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، عمت محافظة الكرك اليوم الجمعة مسيرات شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وجاء تنظيم هذه المسيرات تأكيدا على دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه وصموده، وتجديدا للالتفاف حول القيادة الهاشمية الظافرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى، وتأكيده المستمر على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. وعبر المشاركون عن اعتزازهم وتقديرهم للدور الكبير لجلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
0: أدى نحو 75 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين منطقة باب الأصباط وباب الملك فيصل أحد أبواب المسجد الأقصى. وأكدت أن مستوطنين اعتدوا على المواطنين في شارع الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة. ولفتت محافظة القدس إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق على المصلين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى في ظل تكرار اقتحامات المستعمرين للمناطق المحيطة به. إلى قطاع غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارة جوية في غزة استهدفت عز الدين الحداد الذي وصفه بأنه قائد الجناح العسكري لحركة حماس. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تسيطر على 60% من غزة. وتأتي تصريحات نتنياهو فيما لا يزال القطاع الفلسطيني يشهد أعمال عنف يومية في ظل تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة ووضع نهاية دائمة للحرب. استشهد 3 لبنانيين وجرح 4 آخرون بغارتين نفذتهما مسيرة إسرائيلية على بلدة حاروف جنوبي لبنان. وأفاد مصدر أمني لبناني أن ممرضين أصيبا بجروح جراء غارة شنها الجيش الإسرائيلي على محيط مستشفى بلدة أحيرام في صور. وقال إن بلدة جبشيت تعرضت لغارتين متتاليتين، فيما سجل قصف مدفعي على بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأطراف ميفدون وقعقعية الجسر. وأضاف أن بلدة زوطر الشرقية تعرضت لقصف بالقذائف الفسفورية بالتزامن مع تحليق لمروحيتي أباتشي إسرائيليتين في أجواء بلدتي الطيبة ودير سريان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم إن الرئيسين الصيني والأمريكي أجريا تبادلا معمقا للآراء حول القضايا الرئيسية التي تهم البلدين والعالم، وتوصلا إلى سلسلة من التفاهمات المشتركة الجديدة. وقال المتحدث إن الرئيسين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي لتقديم توجيه استراتيجي للعلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية وجلب المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم. وكان أعلن البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين اتسم بالإيجابية، وشهد مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. تبادلت كييف وموسكو اليوم أكثر من 500 أسير حرب من كل جانب بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وأعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أن معظم الجنود الذين عادوا لأوكرانيا كانوا في الأسر منذ عام 2022. زار وزير الداخلية مازن الفراية مركز حدود العمري لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف. وتفقد الفراية جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفعالية. وقد استمرت كوادر إدارة الإقامة والحدود بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المراكز والمعابر الحدودية ببذل جهود كبيرة لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والأشقاء ضمن خطة أمنية وإنسانية متكاملة تراعي قدسية الرحلة وتضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانسيابية الحركة. هذا وأكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها التشغيلية والفنية لموسم الحج ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات خلال أوقات الذروة. في العقبة اختتمت فعاليات دورة الصحفي الصغير بمشاركة 40 طالبا وطالبة. حول هذا الموضوع تحدث مدير منتدى العقبة الإعلامي الصحفي رياض القطامين لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
2: دورة الصحفي الصغير هي جزء من مبادرة بعنوان إعلام من أجل التنمية أطلقها رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفائز في العام الماضي بحضور أعضاء من مجلس الأعيان ومسؤولين ومستثمرين ومواطنين في محافظة العقبة. الدورة اليوم اشترك فيها 40 طالب، وبهذه الدورة يكتمل عدد الطلاب الذين تم تدريبهم تحت عنوان الصحفي الصغير في المدارس الحكومية في العقبة 200 طالب برعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفندق أوركس. محاور الدورة هي محاور تتناسب مع مستوى الطلاب، وهم أحيانا بيكونوا في الصف التاسع والعاشر، يعني بنحكي عن 14 و15 سنة طبعا من الجنسين الطلاب والطالبات. المحاور أسس الكتابة الصحفية، أسس التحرير، مصادر الصحفي، كيف بيشتغل الصحفي، دور الإعلام في وأهميته في توعية المجتمع، دور الإعلام في صناعات في صناعة قيادات إعلامية، دور الإعلام في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب. نحن في منتدى العقبة الإعلامي مستمرون بالتعاون مع تربية العقبة ومع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومع كل المؤسسات التي ترعى النشاطات المجتمعية في محافظة العقبة ضمن برنامج معين يشمل المدارس الحكومية في محافظة العقبة.
0: تابع سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات اليوم مجريات رالي الأردن الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات والتي يستضيفها الأردن في منطقة البحر الميت. وأكد سمو الأمير أن رالي الأردن يعكس مكانة المملكة كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة والتي تعكس السمعة المتميزة للأردن في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. هذا وفرض السائق القطري ناصر العطية هيمنته الكاملة على منافسات اليوم الثاني من الرالي بعدما فاز بجميع المراحل الخاصة الست الصعبة ليتقدم بفارق مريح مع ختام منافسات اليوم. أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم تحذيرا شديد اللهجة بشأن الانتشار العالمي المتسارع لمنتجات أكياس النيكوتين التي يتم تسويقها بأساليب مكثفة للمراهقين والشباب. وأشارت المنظمة إلى أن غياب أو محدودية القوانين المنظمة في دول عديدة يثير مخاوف جدية حول تفشي إدمان النيكوتين بين الشباب والمخاطر الصحية المرتبطة به. وأفادت المنظمة أن أكياس النيكوتين عبارة عن أكياس صغيرة توضع بين اللثة والشفة حيث تطلق النيكوتين عبر بطانة الفم، وأكدت المنظمة أن النيكوتين بحد ذاته مادة تسبب الإدمان بشدة وتعد ضارة، لا سيما بالنسبة للأطفال والمراهقين والشباب الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو، محذرة من أن التعرض للنيكوتين خلال فترة المراهقة يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ، بما في ذلك التأثير على القدرة على الانتباه والتعلم. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. برعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد في البحر الميت. الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي جرت في عمان. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا ويوقع ونظيرته اللاتفية عددا من الاتفاقيات. أسيرات تعم محافظات المملكة في ذكرى النكبة ودعما للوصاية الهاشمية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة ووليد الطراونة في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية. ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
1: دم الشريفين وشم في أياديها، لا يمحي وهو كحل في مآقيها.
0: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية.
1: والهاشميون أهلوها، ولا أحد أولى بدقاتها من صدر أهليها.
0: أعداد وتقديم هناء المجالي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم عبر برنامجكم الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء، لنستحضر نعمة عظيمة أكرمنا الله بها، نعمة الأردن، الأرض الطيبة المباركة التي اكتملت نعمتها بقيادة هاشمية حملت الأمانة وحفظت العهد. فالحمد لله الذي جمع لنا بين الوطن والقيادة وبين الرسالة والأمانة. إخوتي الكرام، لم تكن القدس عبر تاريخها الطويل ساحة للصراع السياسي فحسب، بل كانت ميداناً لامتحان الوعي الإسلامي والوصايا الشرعية على المقدسات. وحينما أطلت الأطماع الفرنسية على بلاد المسلمين، يوم جاء نابليون بحملته إلى الشرق العربي، برز صوت الأشراف في مكة. فالهاشميون صوتاً صافياً لا يساوم على الدين ولا على الأرض، حملوا راية الدفاع وأدركوا أن حماية القدس هي امتداد لأمانة عقدت منذ العهدة العمرية، وأمانة واصلة لصلاح الدين يوم حررها وجددها الهاشميون في كل مواجهة مع الغزو. مستمعينا، نكمل هذا الحديث وهذا التاريخ المشرف عن مواقف الهاشميين من قضايا الأمة والقدس مع ضيفنا الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية الدكتور عبد القدوس لقطة. حياكم الله دكتور.
3: يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
2: دكتور، بعد أن تحدثنا عن الغزو والحملات البرتغالية، معركة جدة، الحملة البريطانية وممهدات إقامة وطن قومي لليهود، بعد الحديث عن أطماع الغرب في القدس، نذهب اليوم في حديث عن غزو آخر حل بالأمة الإسلامية، وهو الحديث عن مقدمات هذا الغزو، وهو الغزو الفرنسي. ماذا تستجمع لنا من أحداث ومشاهد؟ وبأي سيطرة بدأت هذه المشاهد؟ هل هي بمقدمات فكرية ثقافية أم مباشرة كانت بسيطرة سياسية عسكرية؟ تفضل.
3: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

0: ما إن انتهت الحملة البرتغالية بكل مآسيها وبكل جرائمها على البحار الإسلامية والمشرق العربي، حتى بدأت تطل أطماع الفرنسية، وبينهما كما رأينا الأطماع الإنجليزية والبريطانية، وهنالك الهولندية، وبعد قليل الإسبانية طبعا مرة أخرى. وهذا ليس فقط الشرق العربي، المغرب العربي عانى من كل هذه الوجودات. لكن إذا أردنا أن نتتبع الوجود الفرنسي، وقد تفضلتم بالسؤال عنه، نقول إن أول يعني قدم لفرنسا في الشرق العربي كان بما يمكن أن نسميه خطأ تكتيكيا، خطأ سياسيا ارتكبته الدولة العثمانية.
1: صحيح.
0: وهنا نحن لا نريد أن ندين الدولة العثمانية، ولا أن نقلل لا من جهاد سلاطينها وجنودها، وهم الذين فتحوا القسطنطينية، وهم الذين حولوا وضع الإسلام من وضعية الدفاع والاحتلال المستمر خلال الحروب الصليبية وما بعدها، خصوصا بعد سقوط بغداد وهكذا.
1: نعم.
0: كانت الأحوال والفرقة شديدة، وفي نهاية عصور المماليك كان هنالك ضعف. لا شك أن الله عز وجل يسر هذه السلطنة فأعادة وضع الإسلام، بل نشر الإسلام حتى في أوروبا وهكذا. إذن هذا فضل كبير، وهذا دور خطير في تاريخنا، ويعني إنكاره هو جحد للحقائق.
1: نعم.
0: لكن هذا لا يمنع أن نتلمس الأخطاء التي كانت في الحقيقة فيما بعد، كانت بدت
1: يعني
0: صغيرة ثم انتهت، نعم للأسف انتهت قاتلة. من ذلك الامتياز الذي منحه السلطان سليمان القانوني رحمه الله تعالى لفرنسا عام 1535 ميلادي. هذا الصحيح ما كان مجرد اتفاق تجاري، هو من وجهة نظره اتفاق قليل الفاعلية بروتوكولي، وأراده هكذا، وكانت يعني في قوته ما يجعله لا يرى هذا كبيرا، لأنه كان على حلف مع فرانسوا ملك فرنسا، وهذا الحلف كان يعينه على إضعاف بريطانيا الحقيقة، وعلى السيطرة في داخل أوروبا، وعلى حروبه أيضا مع في مواقع مختلفة داخل أوروبا أيضا. وهو أيضا كان يعاني من مسألة الحرب مع الصفويين الذين حربوا معه في العراق.
1: نعم.
0: وغيرها، يعني ما إن تسكت فتنة حتى تثور، وهذا أيضا يعني عداء سياسي كبير معروف بين العثمانيين والصفويين، الحقيقة كانت نتائجه مدمرة على المدى البعيد، ولم يستطيعوا أن يصوغوا مثلا نوعا من أنواع الوحدة.
1: نعم.
0: التي صاغها على سبيل المثال، نحن نحمد مثلا للدولة الصفوية الإيرانية أنها عندما أحكم الإسار على العمانيين وعلى الساحل العماني أرسلوا سلاحا، يعني عند نقطة معينة أصبح لابد أن يفعلوا وفعلوا.
1: نعم.
0: والأشراف في مكة في ذلك الوقت من خلال علاقة السلطان سيف بن سلطان أيضا بالشريف الهاشمي كانت التواصل المستمر، وكان الدعم المالي، والذين قاتلوا على الأرض الدم الإباضي والدم السني في الساحل.
1: نعم.
0: والداخل، يعني هذا الشكل من أشكال الالتقاء على مصالح الأمة العليا حدث، وكانت نتيجته خروج البرتغال أذلة من البحار الإسلامية بعد عربدة زادت.
1: نعم.
0: على 140 عاما، قرن ونصف من الزمان، لم يستطيعوا أن يطوروا هذا الشكل من أشكال العلاقة، وبقيت دائما تثار القضايا الطائفية وهكذا، وهي في الحقيقة غطاء على أهداف جيوسياسية داخل هذا الإطار والثوب الديني. لذلك هو أعطى فرنسا هذا الامتياز الديني، وهو يتشكل بحماية الرعايا المسيحيين الكاثوليك في المدينة المقدسة، أعطاه هذا الحق الروحي. وربما نظر في يوم من الأيام إلى أن الرشيد فعل شيئا من مثل هذا، ولكن الحقيقة أن ميزان القوة كان مختلفا. الدولة العثمانية مهما قلنا كانت تسير في انحدار، خسرت الكثير من مواردها المالية بسبب اكتشاف رأس الرجاء الصالح، ربما هذه ضرورات
1: نعم
0: تلتمس للدولة في ذلك الوقت. المهم أن هذا الخطأ وقع. لماذا هو خطأ؟ هذا الأمر سمح لفرنسا بالتدخل في شؤون القدس وما حولها فيما بعد. هذا الأمر كان تحت ذريعة حماية المقدسات.
1: نعم
0: هذا يبرز الخلل الحقيقة الذي سيظل ممتدا لقرون. ولماذا؟ القدس بعد تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه 1187 كانت قد نظمت شؤونها الدينية بترتيبات دقيقة، حافظت على التوازن الأهلي. هذه عقلية صلاح الدين. صلاح الدين جعل الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية ضمنا من باب الأولى، يعني طبعا لا سيما الأماكن المقدسة تحديدا، وبينا ذلك، بيد العائلات الهاشمية في القدس، ضمانا لعدم انزلاقها إلى صراعات طائفية أو تدخلات أجنبية. يعني صلاح الدين أدرك أن صون القدس يحتاج إلى وصاية عريقة النسب محايدة في الانقسامات الدينية والطائفية، ترى الناس جميعا سواسية تحت مظلة ميراثها النبوي، مرتبطة بالشرعية الدينية، جعلها بيد الأشراف الهاشميين. هذا ما فعله رضي الله عنه. الامتيازات الفرنسية الآن صحيح أنها لطائفة وليس للجميع، لكن مردودها ماذا كان؟ قلبت هذه المعادلة التاريخية. وأشار بعض المؤرخين الغربيين إلى أن هذا قلب ما استقر من وضع تقليدي أهلي محلي رتبه صلاح الدين ورعاه المماليك وحافظوا عليه، بل الدولة العثمانية حافظت عليه. ولم يكن سليمان يعتقد أنه بهذه الحركة البروتوكولية يعني قد فعل الكثير أو أخل، ولكن الحقيقة هذه الامتيازات انتزعت فرنسا باسمها فيما بعد حق الحماية على الكاثوليك جميعا. ثم انتقل جزء من سلطة الأشراف من أيدي محلية راسخة الجذور إلى يد أجنبية، كان ذلك بمثابة شرخ الحقيقة في الهيكلية الدقيقة اللي أرساها صلاح الدين كما قلنا. وهذا فتح الباب أمام تدخلات سياسية وراء ستار ديني ولا شك. مع القرنين 17 و18 سنرى فرنسا تستغل هذا الوضع وهذه المعاهدة لمد نفوذها داخل القدس، هذا الامتياز، متذرعة بماذا؟ بحق حماية الكاثوليك، الحماية الدينية. هكذا تحولت المدينة فيما بعد اللي أرادها صلاح الدين نموذج للتعايش الحقيقة، لأنه بتسامحه لم ينتقم من السكان المدنيين، فإن منهم مسيحيين عرب وإن منهم مسيحيين دخلوا وأقاموا مع عائلاتهم من الجنود وهكذا. الأمر يعني أراد أن يحافظ على شكل من السلم ويحذر، وخير من يتعامل بحذر من أن يتفاقم أي أمر أو يظهر أي نذر سوء للمدينة كان الهاشميون، وهو يعرف لباقتهم في هذا الأمر. حولها إلى ساحة تجاذب بين القوى الأوروبية، وهذا أمر خطير أيضا. لماذا؟ لأنه في عندي كاثوليك وعندي أرثوذكس. يعني جاء القرن 19 ليحول هذه الامتيازات إلى ذريعة مباشرة لتوسيع دائرة الاستعمار، إذ صار يعني أي مس بالمقدسات الكاثوليكية مدخل لتدخل العسكري الفرنسي المباشر بهذه الذريعة، وربما استطاعوا أن يفتعلوا مثل هذه الإشكالات لتكون ذريعة لهم للتدخل. والتدخل بالمدينة المقدسة يعني الكثير. الدولة التي تسيطر على المدينة المقدسة هي دولة أكدت وجودها الشرعي هناك في تنافسهم البيني، هم كانوا في فترة من فترات أقارب وهكذا ويتنافسون.
1: الدولة العثمانية كانت ترى كل ذلك.
0: نعم، لكن الدولة العثمانية كانت تحارب في جبهات أخرى، والدولة العثمانية اللامركزية أرهقتها قليلا، وقلنا إن كثير من مواردها فقد الحقيقة بعد ذلك، بعد الطرق البحرية الناشئة التي بدأ الاستعمار يسيطر عليها. واللي رأينا لماذا وقف أحرار العرب، الحقيقة الدولة العثمانية لم تتدخل كثيرا في حماية هذه البحار، لذلك سنرى أن جدة دافع عنها أهلها من القبائل بقيادة الشريف الهاشمي، عمان دافع عنها أهلها، إذن الموانئ اليمن كذلك.
1: أنت ذكرت ذلك في الحلقة السابقة.
0: إذن ما الذي جرى؟ الذي جرى أن الدولة العثمانية انشغلت في استراتيجيات أخرى وكان لها نظرة ربما مغايرة إلى ما تؤول إليه قضية البحار، والزمن لا ينتظر أحدا، يعني الأمر فاتها الحقيقة. لم يكن غريبا إذن أن تجد الحركة يعني الصهيونية فيما بعد مبرر، إذا كانت روسيا صارت تتدخل لحماية الأرثوذكس، إذن صار الصراع من يسيطر على المدينة المقدسة من خلال امتيازات ومن خلال طوائف، هذه الطوائف نفسها

0: شرعت تدخلها تحت راية حماية الكاثوليك. الصهيونية أعادت إنتاج المنطق نفسه، التدخل في القدس لحماية الوجود اليهودي. كل ما بدأ كامتياز تجاري في عهد القانوني وما تجلى كإخلال بترتيبات صلاح الدين رضي الله عنه، تحول ورحم الله سليمان القانوني، تحول مع الزمن إلى سلسلة من الذرائع المتراكمة استغلتها القوى الاستعمارية ثم المشروع الصهيوني لتوسيع النفوذ على حساب طبعا استقرار المدينة المقدسة وعلى حساب أمنها وعلى حساب أيضا خطورة تقع على مستقبلها وقد يعني استمرت بعد ذلك.
1: إذن دكتور، عندما نستعرض الناحية الاقتصادية، أنت ذكرت نواحي فكرية، نواحي دينية وهذا التدخل في مدينة القدس، ولكن عندما نذهب إلى الناحية الاقتصادية وتركيز فرنسا أنظارها على مصر، الشام، القدس باعتبارها عقدة مواصلات بين الشرق والغرب بعد المنافسة الحادة مع بريطانيا في السيطرة على طرق التجارية البحرية إلى الهند، كان الشرق العربي هو الممر الإجباري الذي تسعى فرنسا لاختراقه لقطع الطريق على بريطانيا ومستعمراتها. كيف تقرأ هذا المشهد حول فهم الاستراتيجيات والتمويلات ووضع المستمع بالصورة المشرفة للمواقف للأشراف في تلك الفترة؟
0: نعم، الحقيقة يجب أن نبقى قليلا في وضع الأشراف في ذلك الوقت أمام ترديات وتداعيات سلبية متفاقمة ومتسارعة للوجود الفرنسي. لا شك أن نابليون جاء في نهاية القرن الثامن عشر، ولكن هذه الامتيازات في وسط القرن السادس عشر تفاعلت عبر قرنين من الزمان، خلالها صار لفرنسا وجود يكاد ينافس الوجود الإنجليزي في البحار. ولأن بريطانيا كما قلنا الاستراتيجية البريطانية كانت أذكى في الإحكام السيطرة على الهند، إحكام السيطرة على الهند جعلها الحقيقة تتسيد لأنها صارت الأسرع والأقرب. لذلك نابليون لما جاء بقرار، لما كلف بإدارة هذه الجيوش جاء بقرار واضح، إخراج بريطانيا من جميع البحار والمستعمرات وإحلال فرنسا مكانها والاحتلال. هون الأشراف أولا يتبعون الدولة العثمانية، والدولة العثمانية مرتبطة بقوانين، مرتبطة بامتيازات أعطتها للفرنسيين. لاحظي كل هذا الذي وهذا الحضور من نابليون وغيره كله على سمع الدولة وبحكم امتيازات قانونية. يعني حتى إن القوانين العثمانية لم تكن تسعف، هذه قضية تجديد القوانين هم جددوها فيما بعد، لكن لم يكن عندهم حتى حركة تنظيرية قانونية تراعي وتواكب المستجدات. لذلك لما صارت الهجرات ونبهوا وذكرنا موقف للشريف عون الرفيق في هذا، يعني ما كانت القوانين تسعفهم في منع حتى الهجرات اليهودية، لأنها طبيعية ولا تبدو أنها حرب ولا ما في شيء يمنع. إذن القوانين كانت تكبرها والامتيازات كانت تكبرها، وهم أمام قاعدة من العلاقات المتشابكة مع الغرب. لكن العثمانيين لم يحبوا وجود الفرنسيين، والغريب أن يصدر الأمر يعني هكذا، يصدر السلطان مراد الأمر للشريف غالب بن مساعد وهو شخصية محورية في الصراع مع الفرنسيين، أمرا بأن لا يتعاطى مع الفرنسيين ولا يسمح لهم بالاقتراب ولا ما أنت الذي يعني دولتكم هي التي ربطت الواقع بمعاهدات وامتيازات، ثم يعني أنت تكلف رجلا ليس عنده جيش بالمفهوم العسكري الذي عند الدول العظمى هذه ولا أسطول بحري. كان التكليف يعني أشبه برمي الأمر عن العاتق، مع أننا نشهد أن الدولة العثمانية كانت ستعلن الحرب وأعلنتها فعلا بعد ذلك على فرنسا، ولكن نقول دائما أن الزمن لا ينتظر. يعني كان هذا في حالة دخول الدولة العثمانية في مسمى الرجل المريض. على كل حال الأشراف في بلادهم وكل بلد عربي في مكانه، نتذكر احنا انه لان المسألة اخذت تداعيات بعد ظهور نابليون بثلاثين عام، فقط كانت الجزائر في يد الاستعمار، كانت تونس بعدها، يعني الجزائر 1830، تونس

0: 1880 جيبوتي التي بموجب معاهدات اشتري الميناء ثم سيطر على جيبوتي عام 1887. يعني إذا في في في حالة يعني أنا أسمع أحيانا بعض إخوان المؤرخين اللي الآن بتحركوا في الساحة واحد هيك له صدى
1: على السوشيال ميديا
0: نعم يعني يتكلم ببراءة الحقيقة عن يعني كيف أن جمال باشا حاول أن ينبه الأشراف إلى خطورة سايكس بيكو التي لم يكونوا قد سمعوا بها ويقول لهم تعالوا إلينا هؤلاء يريدون أن يحتلوا بلادكم. غريب يعني وكأن هذا المتحدث لا يعرف أن الجزائر وشمال أفريقيا كله في يد الاستعمار الفرنسي وأن مصر تقاس الاستعمار الإنجليزي بعد الفرنسي وأن روسيا تحت الانتدابات وأن جيبوتي محتلة وأن ليبيا محتلة وهذا في عصرهم وفي عهدهم وفي عهدتهم. يعني إيه تعالوا بدهم يحتلوكم؟ الأمر يعني لا يبدو بهذه السذاجة التاريخية. إذن المسؤولية قائمة ومشتركة لكن في حدود ما لدى الأشراف في ذلك الوقت. سنرى أن الشريف غالب رد على رسائل نابليون لأنه يريد أن يستكنه ما هي الصورة الحقيقة. المؤرخون الذين يكتبون ونحن نعرف أن في كتابة التاريخ لؤم كثير ومحاولة تهميش أدوار وإشارة إلى بعض المواقف على أنها يعني محاولة طيبة ولكن لا يزنونها وزنها. من أشداق هؤلاء الحقيقة نحن ننتزع يعني يقولون مثلا وكان الشريف غالب يقصد تحسين يقصدها في القلب. نحن ندع الشق عن القلب لأصحابه الذين يحسنون ذلك وإحنا المساكين نأخذ بظاهر الرواية. هل قرر الشريف غالب مقاومة الوجود الفرنسي في مصر؟ قالوا نعم ولكن خليها إليك لا تعني لأنها لكن هاي بتقول كان يقصد في قلبه. والله أنا ما شفت قلبه ولا يجب أن نظر لكن ظاهر الأمر يدل على الباطن وظاهر الأمر كان يجب أن يسلمك إلى استنتاج وهو أن نابليون عندما جاء بنفسية متوارية ومواربة وحاول أن يدعي الدخول في الإسلام وأنه يعني جاء يحارب بريطانيا وليس المشرق الإسلامي وأنه يريد أن وجوده مؤقت وهكذا. إذن الصورة التي دخل فيها ولم تكن الدولة الرسمية التي يتبع لها الأشراف وهم هيئة سياسية تابعة لدولة لم يكونوا قد تعاطوا مع نابليون أي تعاطي سلبي. يعني ما في شيء بل هم يعني اتصلوا به وتواصلوا معه. إذن العملية لم تكن بهذه السلاسة التي يظن بها الناس إن احنا كنا دولة وكنا خلافة فعلا وكنا دولة حريصة على مصالحها وفجأة انتقض عليها بعض الناس. هذا الكلام الساذج الذي يراد به دائما ألا نفكر لماذا أضاع العرب مشروع الثورة العربية الكبرى. وهذا هو السؤال,
1: وهذا هو السؤال. نعم.
0: لكي لا يسأل هذا السؤال ولكي لا يسأل عن آخر محاولة لجمع الجسم العربي ولملمته من مفاصل دولة متهالكة وإعادة إحيائه من جديد ولماذا لم يقف الناس معها في مناطق عربية مختلفة وأين كانت النخب وأين كان الناس أمام هذا المشروع وأسلموه في الحقيقة. هذا لا يسألون عنه ويسألون يعني عن يعيدون كل يريد أن يعذر نفسه. الأشراف لم يكونوا يبحثون عن العذر ولا شيء يعذرهم لو تخلوا عن القدس في اليوم الذي أعلن فيه نابليون دعوته إلى يهود آسيا وأفريقيا تعالوا إلى أرض الأجداد. وكان بالمناسبة هذا وعد يسبق وعد بلفور. حتى أن هيرتزل لما أراد أن يقدم المبررات في دعوته إلى وطن قومي قال إن نبيلا وزعيما أوروبيا قبلكم, هذا يخاطب به الملك البريطاني في رسالة له, قد تبنى هذا المشروع وعرف حقنا في فلسطين وهو نابليون. إذن هذا كان وعدا خطيرا في زمنه الذي قام به الشريف غالب. وبدون يعني ليس صعبا أن نستخرجه ونصل خيوطه من خلال
1: بالخلاصة نعم.
0: أن الرجل قرر وكان تاجرا وله سفينتان تبحران بالمناسبة في البحر. وكلمة أنه كان تاجر يعني هو كان له سفينتان تبحران في البحر وتعودان وهذا مما كان أعطي للأشراف ولمكة.
1: نعم.
0: المهم أن الرجل لما رأى ذلك صار في الظاهر، وهذه من طريقتهم في إدارة الأمور، وقلنا أن صلاح الدين أصلا لما رأى فيهم هذه القدرة على إدارة المواقف بلباقة بما يقتضيه الظرف قدمهم في هذه المهمة العسيرة. بقي على التواصل العام، يعني يرد على رسائل نابليون، ثم حتى بعد نابليون كليبر وهو يرسل الأسلحة، وهذا ثبت تاريخيا، بل قاله المناوئون من مؤرخين يمنيين مثلا لا يحبون في ذلك الوقت يعني. لكن مجموع ما تحصل عندما نجد الرسائل التي تذهب من ديفو وغيره من القادة العسكريين تقول إن الأسلحة التي مع المصريين لها طابع حجازي،
1: نعم،
0: تصيب، إن معهم أسلحة معدلة عن السلاح الحجازي، من أين جاء كمية البارود التي لديهم؟ نعرف أن المصريين قاوموا، الأزهر تبنى المقاومة والحمد لله، وقامت أيضا حركة بعد ذلك عمر مكرم الشريف، عمر مكرم، وبدأت قاومة ضد الوجود الفرنسي من أول يوم. يعني المصريون لم يسكتوا ولم ينتظروا أحدا، لكن دعمهم كان واجبا، لأن الأمر لم يكن كما قال نابليون أول مرة، بل بدأ واضحا. وبالمناسبة المصريون لم ينخدعوا بنابليون ولا لحظة، المقاومة بدأت
1: كانت من
0: صبيحة دخول نابليون إلى مصر، هذا موقف يسجل. والذين اغتالوا كليبر القائد العام ليسوا يعني ضعافا عن أن يطالوا، لكن الدعم مطلوب والموقف مطلوب. وكان هذا الموقف، كان الشريف غالب يرسل الأسلحة في السفن التجارية وتحط في السويس وتصل الأرياف المصرية. من الرسائل أنهم كانوا يقولون إنهم يقاتلوننا بأسلحة تأتي من الشريف.
1: نعم.
0: لذلك كليبر في مراسلاته مع نابليون قال له إن هذا الرجل غالب بن مساعد، لأن له ابن عم اسمه غالب المساعد في الريف المصري، إن هذا الرجل يظهر في ظاهره معنا ولكنه في حقيقته يدعم الثوار. فكانت المشاورة على احتلال الحجاز، قال له لا تفعل، لأن هؤلاء يحظون باحترام شديد في العالم الإسلامي، وثانيا أنت بدك تحتل الحرم، يعني بكفينا اللي فينا، نحن داخلون على معركة في فلسطين. وكان بعدها بقليل الهزيمة التي حصلت، وبالمناسبة وسريعا، الهزيمة تنسب إلى أحمد باشا الجزار، وهو قائد تركي بحاميته التركية، ولكن أحمد باشا الجزار بطل وقاوم، هذا لا شك فيه، لكن النصر الحقيقي صنعه أهل جنين في فلسطين، هذه الحقيقة،
1: هذه معلومات قيمة،
0: لأن الجزار أرسل إلى صديقه زعيم قبيلة عشيرة الجرح وجرار أصدقائه، وهذه قبائل وعشائر تعيش في جنين. أهل جنين كانوا دائما الحقيقة صناع الفرق في النضال الفلسطيني حتى أيام الحروب الصليبية
1: وللآن.
0: لذلك ونحن نقول ما كانوا، لأننا نراهم الآن. الحقيقة أرسلت إليه الجنود في جنح الليل، وإلا ما كان عنده ما يكفي، وأرسلت المؤن الغذائية لصمود القلعة، وكانت مجازفة من شباب هذه العشائر ورجالها، وهم الذين قاموا أيضا بعملية التفاف، كانوا يعتمدوا على بعض الآبار وسمموها، يعني منعوا عن نابليون حتى الماء. ثم استقروا للدفاع عن القلعة، وهذا سبب من أسباب الصمود اللي جعل نابليون الحقيقة ينكسر يعني يقضى على كثير من جيشه على أسوار عكا. نسأل الله عز وجل أن يجبر كسر غزة وأن ينصرها وأن يفرج عن أهلها وأن يكبت عدوها، اللهم آمين،
1: اللهم آمين.
0: وحق لها. فعكا هكذا انتصرت بجهود الحقيقة الفلسطينيين. إذا نحن نريد كما تفضلت نشيد بجميع المواقف التي حصلت في ذلك الوقت، لكن اللي برجال بن عد الشريف غالب وقف موقفا استثنائيا،
1: نعم،
0: يكاد يكون بالعرف العام تحدي سافر للغرب وخطير في هذا الموقف بإرسال الأسلحة. الحقيقة استعراض هذه الأسلحة وطبيعتها وكيف استقبلها الريف المصري وكيف حصل بعد ذلك مع محمد علي باشا الذي يعني كان مدعوما من

0: نعم
1: الفرنسيين واستمرار الثورة هو كلام طويل الذيل الحقيقة، يحتاج
0: نعم
1: إلى يعني
0: إفراد
1: وقفة
0: حلقات.
1: أخرى.
0: نعم نعم
1: نعم
0: هو حديث متشعب يا دكتور، يعني نحن نغوص في التاريخ ولا نعلم أين نذهب بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه، هي خطوط متسلسلة
1: نعم نعم
0: وكلها يفضي على بعض. ولكن ما نود التنبيه إليه أن الأشراف لم يكن معهم جيش جرار، ولم يكن
1: لا
0: معهم تلك العدة، هم يتبعون إلى الدولة العثمانية،
1: نعم بلا
0: وهذه
1: شك
0: جهود فعلا جهود يعني جبارة، جهود شهد لها التاريخ، وهم لم يملكون كل هذه القوة. ونحن هنا بصراحة يا دكتور نقدم الرواية الأردنية التاريخية الصحيحة التي نراها لهذه المواقف
1: نعم
0: التاريخية
1: نعم
0: أمام الحديث لبعض المؤرخين، والذي أنت أشرت إليهم
1: نعم
0: ممكن بنية صافية بنية
1: لا
0: طيبة،
1: نحن
0: ولكن هو
1: نرى أن
0: إشارات.
1: البعض لديه مشكلة في المراجع،
0: نعم
1: وأيضا مشكلة في شقشقة التاريخ.
0: نعم
1: يعني الإدانة أمر سهل،
0: نعم
1: الإدانة أمر سهل، لكن الحقيقة البحث عن المواقف الجوهرية المؤثرة، هذا ينمي الخير في الأمة. عندما تبحث عن الموقف، عندما تقول إن رجلا كان نابليون يريد أن يكون حليفه، ولكنه فضل أن يقدم الخير وأن يقدم السلاح وأن يظهر ويعرف أنه عدو لفرنسا، وهذا أدى إلى عزله. يعني الرجل دفع ثمن ذلك العزل،
0: نعم
1: لأن محمد علي باشا تدخل مباشرة في عزله لما علمت فرنسا بهذه الأمور،
0: نعم
1: والرجل قدم يعني منصبه الزعامة والسياسي الكبير في مكة،
0: نعم
1: ولم يندم على ذلك، وإنما كان يعرف أن هذه عاقبة محتملة. إذن جزاه الله خيرا، وجزى أهل جنين خيرا، وجزى أهل مصر خيرا. هذه علامات حيوية في الأمة، الأجيال يجب أن تعلمها، لأنها ستعلم بعد ذلك أن يعني انتصار الحق على الباطل ليس مستحيلا، أن الباطل وجوده زاهق بإذن الله
0: نعم
1: سبحانه
0: نعم
1: وتعالى.
0: إذن نحن دكتور نرى أن منصات السوشيال ميديا تعج بمثل هذه المواضيع، تكون
1: نعم
0: هنالك مشاهدات مرتفعة لهذه الأحداث التاريخية ولبعض المؤرخين أو لبعض الباحثين، لكن هنا نحن نحترم الجميع، نقف
1: بلا شك
0: معهم
1: طبعا
0: موقف في كل الاحترام، لكن هنالك إغفال لبعض
1: صحيح
0: الحقائق جعلتنا نقدم هذه الرواية الأردنية
1: لا بأس
0: عبر ترددات الإذاعة الرسمية لدينا في الأردن،
1: حياكم الله
0: وهي تأتي متاحة في جميع الأوقات
1: الحمد لله
0: على صفحات الفيسبوك وعلى ترددات هذه الإذاعة. وهنا لابد أن نشير إلى لفتة مهمة قبل أن ننهي هذه الحلقة، أنه لدينا روح الاعتراف للجميع في أي قوة حية كان لها دور
1: لا
0: نشيد
1: شك
0: به ونذكره، كما ذكرت أنت
1: نعم،
0: عن الدور العماني وعن الدور الإماراتي. إذن نحن
1: وأهل
0: نقدم
1: جنين
0: حقائق، نعم نحن
1: نعم
0: نقدم حقائق ولا نغفل دور أحد. نعم
1: أحسنت، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إن شاء
0: بارك
1: الله
0: الله
1: نظل
0: فيكم.
1: على طول يعني نراعي هذه المصداقية وهذه الموضوعية، ونحن أمة واحدة.
0: نعم
1: نحن نعتز بصلاح الدين الكردي، ونعتز به اعتزازا شديدا، والأشراف اعتزوا به، والأمة
0: نعم
1: الإسلامية اعتزت به، فهو منارة رحمه الله، وهو الذي ألهم هذه الأمة بعده كيف أن الذي يحرص على حقه يناله بإذن الله.
0: نعم نعم إذا موقف الهاشميين والأشراف كان نابعا من وعي ديني وسياسي عميق، لأنهم أدركوا أن ما يقوم به الفرنسيين ليست حملة عسكرية، وإنما كان مشروع استعماري شامل. وهكذا يظل التاريخ شاهدا أن وصاية الهاشميين على القدس لم تكن يوما شعارا سياسيا عابرا، بل موقفا متجذرا في الوعي والدم، وحضورا دائما في ساحات الدفاع عن الأمة. بارك الله فيكم الدكتور عبد القدوس القضاء، الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية، شكرا
1: حياكم الله
0: جزيلا
1: ومرحبا
0: لكم.
1: بكم.

0: مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادية زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، وإلى لقاء آخر الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.
1: الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
2: يا عاشق القدس، مهر القدس أوله قطر، وهذا الندى المبرور يرضيها.
1: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: فيكي سيوف عز ورايات وفرسان وخيل.
1: لنا نخل يطاول كل نخل، وفيك لنا على الأهداب كحل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: صوانات أذن الأنسة أم كلثوم،
2: صوانات مكياج ست نعيمة المصرية،
3: صالح أفندي عبد الحي بلبل الشرق، صوانات من غير خشخاش،
4: صوانات أذن التغنى يا الصبغية، يا عيني يا توفيق،
5: صوانات أذن الشيخ سيد الصفي.

0: تشد البلابل وتغرد الطيور ويسبح الكروان ويغني الإنسان.
1: ومع بحثه عن النغمة الصحيحة وأجمل الألحان، يعمل إحساسه وفنه من أجل معنى أفضل ومغنى أحلى.
0: ومع وحدة الإحساس والمشاعر في أشكال التعبير الفني، تتشابه الألحان.
1: أصل الألحان،
0: برنامج قدم مادته العلمية
1: عبد العزيز عناني،
0: إعداد
1: وجدي حسن،
0: إخراج
1: فتح الله الصفتي. صديق المستمع، ما أكثر ما يستهوي الكلام أهل الطرب على مر الأيام، وما أكثر من يتناولونه بالصياغة اللحنية والشدو والغناء.
0: وقصيدة أراك عصي الدمع من أبدع القصائد التي عاشت بيننا، صاغها شعرا أبو فراس الحمداني.
1: تقول كلمات القصيدة: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضناني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي، إذا هي أزكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا بت ظمآنا فلا نزل القطر.
0: لحن هذه القصيدة أساطين المغنى والطرب، وثار الجدل حول العديد من ألحانها. وهناك لحن قيل إنه لعبد الحمولي، وقيل أيضا إنه للشيخ أبو العلا محمد، وقيل إنه لزكريا أحمد.
1: ولكنه ثبت بالدليل القاطع أنه من ألحان عبد الحمولي، بدليل أن المطرب عبد الحي حلمي قد سجله لنفسه ومن مقام البياتي، وقبل ظهور أبو العلا محمد وزكريا أحمد.
0: كان هذا صديق المستمع عام 1904، وهي من أوليات الأسطوانات التي سجلت للمطربين المصريين.
1: وشهد هذا العام أول تسجيل لأسطوانة لمطرب مصري هو أحمد حسنين.
2: أنا عايز أراك عصية الدمع يا خواجة، لأخني بتعمين إخسلانس يأني

0: الاخر يا الدمع والسلام.
1: اغنيه دي خبيبي غناها خلمي افندي، كمان غناها ام كلثوم، كل لحن خمولي.
2: وفعلا صديقي المستمع، تغنت بهذه القصيده لحن عبد الحمولي وتحفيظ الشيخ ابو العلا محمد السيده ام كلثوم، وسجلته لشركه اوديون عام 1934.
3: ولنستمع إلى هذين اللحنين بصوت عبد الحي حلمي ثم بصوت أم كلثوم.
4: أرضاك عظيم.

0: لأم كلثوم من مقام السيكا، ولكن هذا اللحن لم ينتشر ولم يسجل لظروف لا يعلمها إلا الله.
1: ولحن هذه القصيدة كان على نظام القصائد القديمة والتي تسير على الوحدة، أي إيقاع خف الجمل، وكانت تبدأ بالضرب القديم الذي يقال له البمبي.
0: والقصيدة أقدم أنواع الغناء العربي، وهي شعر موزون مقفى. ومن القصائد المعروفة قصيدة عجبت لسعي الدهر بيني وبينها لأبي صخر الهذلي، وقصيدة مالي فتنت بلحظك الفتاك لعلي الجارم، وبلغوها إذا أتيتم حماها لبشارة الخوري، وأنا لن أعود إليك لأحمد فتحي، وأصون كرامتي من أجل حبي لأحمد رامي.
1: وقصيدتنا هذه نالت من الحظ أكثر من غيرها، ففي يوم الخميس 3 ديسمبر عام 1964 شدت كوكب الشرق أم كلثوم للمرة الثالثة، شدت بهذه القصيدة من ألحان الموسيقار رياض الصنباطي ومن مقام الكرد، وسجلتها على أسطوانة لصوت القاهرة.
0: ولنستمع إلى هذه القصيدة بصوت أم كلثوم ولحن رياض الصنباطي.

0: ومن ملحني القصائد قديما أحمد صبري ومحمد الأصبجي ومحمد عبد الوهاب والشيخ أبو العلا محمد وعبد الحمولي وزكريا أحمد ورياض الصنباطي وأحمد صدقي.
1: وأخيرا نستمع إلى لحن للقصيدة معزوفا بالطبل البلدي من فرقة شعبية، هي فرقة سيد أحمد الرشيدي، وهو مسجل عام 1920 على أسطوانة لشركة أوديون.
0: وشأن معظم الأعمال والألحان الجيدة قديما كانت تعزفها النحاسيات والوتريات والإيقاعات، وذلك لعزفها قبل التغني بها.
1: كان هذا على أيدي فرقة الموسيقى الشعبية وموسيقى البوليس والجيش بالحدائق العامة وأكشاك الموسيقى أيام الجمع والآحاد والأعياد والمناسبات.
0: كذلك كانت الموشحات والأدوار والبشارف والسماعيات والتحميلات.
1: إليك صديقي المستمع اللحن بالطبل البلدي.

0: صديقي.
1: صديقتي.
0: إلى اللقاء مع حلقة قادمة من برنامج
1: أصل الألحان،
0: مع تحيات
1: سميرة عبد العزيز،
0: محمد شاكر،
1: عبد العال هلال،
0: وفتح الله الصفتي.

وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني.

0: كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا يا خبر كده برضو يا يا
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عندما ترفع الستارة.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.
2: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية البخسيان من تأليف الكاتب تيتوس بلوتوس.
3: لا يعرف إلا النزر اليسير من تيتوس ماكيوس بلوتوس. ولد في حوالي سنة 255 قبل الميلاد بمدينة سارسينا في أومبريا، وتوفي في سنة 184 قبل الميلاد. يقال إنه ذهب إلى روما في السن المبكرة حيث اشتغل في المسرح،
4: وبعدها عاد ثانية إلى روما وهو فقير معدم، فوجد عملا في مصنع وكتب ثلاث مسرحيات في وقت فراغه، وتابع هذه المسرحيات الثلاث أكثر من 20 مسرحية باقية، يبدو أن معظمها وضع في النصف الأخير من حياته،
5: وكلها مقتبسة من مختلف كتاب المسرحية الأغارقة، ولا سيما من الكوميديا الجديدة، ولا جدال في أنها كانت اقتباسا أكثر منها ترجمة.
6: وفضلا عن تلميحاته العديدة في كوميدياته إلى العادات والأحوال، الواضح أنها رومانية، يوجد دليل كاف في لغته وأسلوبه على أن ترجمته لم تكن حرفية.
7: ورغم أن المترجمين المحدثين الذين بذلوا مجهودا جبارا ولكن بدون جدوى في أن يترجموا حرفيا إلى لغتهم، حتى ولو كانت الترجمة نثرا، شتى الاستعارات والتوريات والعبارات المستمرة التي تبدأ ألفاظها بنفس الحرف، والجناسات التي

0: التي لا تحصى والموجودة بكثرة في الأشعار اللاتينية.
1: هم آخر من يعترف بأن بلاوتوس، على الرغم من أنه كتب هذه الكمية الضخمة وأنه كتب شعرا وكتب في غاية السهولة وبمرح وبغير عناية، فإنه لم يكن سوى مترجم بالمعنى الضيق لهذه الكلمة.
0: يمكن تحديد تواريخ عدد قليل جدا من كوميدياته الباقية بحسب تواريخ إخراجها في روما بدرجة كبيرة من الدقة. فظهرت مسرحية مايلوس في حوالي عام 206 قبل الميلاد، ومسرحية كاستليريا في حوالي عام 202 قبل الميلاد، وظهرت ستايكوس في عام 200 قبل الميلاد.
1: ولا بد أن نشير ونعرف كيف كان قبوله للقوانين المسرحية لعصره وقيودها الكثيرة، وكيف نجح بالمكياج وبالتكلف في أن يخرج على منصة المسرح أشخاصا مختلفين بطريقة ملموسة في كل من مسرحياته.
2: أجهد نفسه وفنه كثيرا بجدية، أكثر مما يفعل كاتب المسرحيات القصيرة المتنوعة الفودفيل أو الكوميديا الغنائية الحديثة، وإذا كان غرضه الأساسي هو الحصول على الضحك المباشر.
3: يبدو أن هذا هو ما كان يطمح فيه بلاوتوس لكي يحتفظ بمتعة متفرجيه، فإذا كان للنكتة أن تفسد الدور فإلى الجحيم بالدور ما دام قد نجح في إبراز النكتة.
1: فمثلا في حالة كاتب مسرحية الأسرى نجد أنفسنا أمام كاتب مسرحي له أهداف تختلف عن أهداف بلاوتوس.
0: ومهما كان المستوى الذي نضع فيه مسرحياته، فإن أشخاصها ومواقفها المسلية وقوتها وهزلية حوارها تبقى كما هي. ومن مسرحياته أيضا كوميديا أنفيتريون وكوميديا الباكيخيدس.
4: لا نريد أن نطيل عليكم، هيا إلى المسرح.

0: ماذا تقول؟ لقد هلك صديقي؟ لا قدر الله، كيف ذلك؟
1: إنه تماما كما أقول لك، نعم وقد رأيته بعين رأسي متلبسا بالفعل المزري، إنني لا أتهمه بحسب أقوال سمعتها.
0: وماذا حدث؟
1: إنه متيم بحب فتاة فاسقة لدرجة مخجلة.
0: لا تقل مثل هذا الكلام.
1: إنه لكذلك، إنها امرأة باغية لعوب، إنها تمتص كل رجل يصل إلى من تناولها.
0: أين تسكن هذه المرأة؟
1: هنا.
0: ومن أين هي؟
1: من ساموس.
0: وما اسمها؟
1: باكخيس.
0: إنك مخطئ يا لودوس، أعرف كل شيء عن هذا الموضوع، إنها تهمة باطلة تلك التي تتهمه بها، وبوستوكليروس بريء منها، إنه يقوم بمهمة لأحد أصدقائه الأوفياء، إنه يؤديها لرفيق سباه هذا في غيرة وإخلاص، إنه لا يحبها ولا يجب أن تظن أنه يحبها.
1: يتطلب تأديته مهمة لصديقه القيام بها في غيرة وإخلاص، أن يجلس مع فتاة في حجره ومكان مشبوه، وإني لا أخجل من التصريح بأشياء أخرى رأيته يفعلها، أشياء مفزعة تقشعر لها الأبدان، ويفعلها في حضوري دون أن يشعر بأقل خجل. أتريد أن أقول أكثر من هذا؟ لقد هلك تلميذي وصديقك وابن أبيه، لأنني أقول إنه هلك عندما رأيت هلاك شعوره بالخجل.
0: لقد حطمت حياتي يا رفيقي، ألا أحطم هذه المرأة؟ أفضل أن أموت ميتة كلب على ألا أسوي حسابي معها. أيمكن حقا أن لا تعرف المخلص لك ولا من تثق به؟
1: أترى كيف يتألم من أجل ولدك صديقه إذ فسد، وكيف تعذبت روحه نفسها؟
2: يا مينيسيريخوس، حاول أن تقوم عواطف ذلك الصبي ومراقبة سلوكه، أرجوك انقذ رفيقك لنفسك وابني لي.
0: أمل أن يكون بوسعي ذلك.
1: من الخير لك أن تتركني معه أيضا.
2: كلا، يوسعه أن يحاول هذا الأمر.
1: تعاهده يا مينيسيريخوس، اذهب إليه واسجره في عنف، إذ أصبح عارا لك ولي ولأصدقائه أيضا وللآخرين بمبادئه تلك.
2: إني أترك العبء كله على عاتقك، هيا من هذا الطريق يا لودوس.
1: حسنا حسنا.

لست أدري تماما من هو ألد أعدائي الآن، أهو صديقي أم باكخيس؟ إنها تهيم به بدلا مني، فلتأخذه. حسنا، أقسم بالسماء إنها سوف تقاسي من أجل ذلك، ولن يصدق أحد.

0: استخفت برجل تستطيع أن تسخر منه أو تزدريه، لأنني سأذهب إلى البيت في هذه الدقيقة وأسرق شيئا من والدي وأعطيها إياه. سأنتقم منها بكافة الوسائل. نعم وحقا، سأغدق عليها العطايا حتى إن والدي سيضطر إلى مد يده للسؤال للحصول على قوته. ولكن هل أكون مالكا حواسي وأنا أثرثر هنا بهذه الطريقة عما سأفعل؟ أيها الإله الرحيم، أعتقد أنني أحبها إذ أعرف هذا أكيدا، ولكني سأذهب قبل أن تنال من مالي أقل من وزن الريشة. سأكون أكثر فقلا من المتسول. أقسم بالآلهة إنها لن تسخر مني في هذا العالم إطلاقا. لقد عقدت النية على هذا. سأنقذ والدي كل درهم من الذهب في هذه اللحظة. بعد ذلك فلتلعب علي حيلها وأنا مفلس لا أملك شروى نقير. عندما لا ينفع الرجاء أو التوسل بأكثر مما تخاطب الميت في قبره، ستذهب النقود إلى والدي. هذا أمر مفروغ منه وقرار نهائي. وفي الوقت ذاته سأرجو والدي في أن يعفو عن خروسولوس إكراما لخاطري، وأن لا يغضب عليه لخداعه إياه في أمر الذهب من أجلي. نعم، من الصواب أن أنظر في صالح الرفيق الذي كذب من أجل خاطري. اتبعوني.
1: ستكون مهمتك أبدى من كل شيء يا باكريس أن أبحث عن ميني سيليخوس وأعود به إليك. لا أعرف ماذا أخره. إذا كانت رسالتي قد بلغته سأذهب. نعم، سأذهب وأبحث عنه في المنزل هنا إذا تصادف وجوده بالبيت.
0: سلمت المبلغ كله إلى والدي. هذا هو الوقت الذي أحب أن تقابلني فيه، وأنا لا أملك جنيها واحدا سيدتي المتغطرسة هذه. ولكن كيف يمقت والدي أن يعفو عن خروسولوس من أجلي؟ ومع ذلك فقد أفلحت أخيرا في حثه على أن ينسى غضبه عليه.
1: أليس هذا صديقي ميني سيليخوس؟
0: أليس هذا الذي أبصره هو عدوي؟
1: من المؤكد أنه هو.
0: إنه هو.
1: سأذهب إليه وأقابله. أي ميني سيليخوس، يا إلهي،
0: ولك مثل ما قلت.
1: يجب أن نقيم حفل عشاء إذ عدت سالما الآن من الخارج.
0: ليس لي رغبة في عشاء يثير مرارتي.
1: هل أصابك سوء أثناء عودتك؟
0: نعم، ومن أسوأ نوع.
1: وماذا سببه لك؟
0: رجل كنت أعتبره صديقي حتى الآن.
1: يوجد بيننا كثير من الأشخاص من هذا النوع وهذه الصفة، أشخاص تحسبهم أصدقاء فإذا بهم خائنون غادرون لا يتركون أي فرد دون أن يحسدوه على ما أوتي من حظ سعيد، وفي الوقت ذاته يعملون ترتيبهم ألا يحسدهم أحد. يعنى خمولهم بذلك الأمر.
0: نعم نعم، لا شك في أن لك صديقا متخلقا بخلق هؤلاء. ولكني أزيدك علما، إن نفس تكوينهم الملعون هو الذي يلعنهم. ليس هؤلاء أصدقاء لأي فرد، وكل الناس تمقتهم بدورهم. فعندما يخدع هؤلاء الأغبياء أنفسهم يظنون أنهم يخدعون غيرهم. هذه هي نفس الحال مع هذا الرجل الذي كنت أحسبه صديقا وفيا لي كوفائي لنفسي. لقد بذل كل جهدي في إيذاء ما وسعه أن يؤذيني لكي يسلبني كل ما أملك.
1: لابد أن يكون ذلك الرجل نذيلا وضيعا كل الوضاعة.
0: هذا هو رأيي فيه بالضبط.
1: من هذا الشخص؟ أستحلفك أخبرني باسمه. هيا أخبرني.
0: إنه رجل على وفاق معك. نعم، ولكن من أجل هذا أرجوك أن تلحق به أي ضرر تستطيعه.
1: أريد منك أن تخبرني باسم ذلك الشخص، وإذا لم ألحق به الضرر فلك أن تدعوني أشد الأنذال جبنا على وجه الأرض.
0: إنه وغد، ولكن يا لرحمة الرب إنه صديق لك.
1: هذا ما يزيد في أنك تخبرني باسمه.

0: لنهتم بصداقة رجل وغد؟
1: لا أرى، والحالة هذه إلا أن أخبرك باسمه بوستوكليروس. إنك قد دمرتني، أنا رفيق سباك، وحطمتني تماما.
0: ما هذا الذي تقول؟
1: ما هذا الذي أقول؟ ألم أرسل لك خطابا من إفيسوس بخصوص معشوقتي، طالبا منك البحث عنها من أجلي؟
0: بلى، هذا أكيد، وقد عثرت عليها.
1: ماذا؟ ألم يكن هناك نساء كثيرات غيرها في أثينا تتسلى معهن بدلا من أن تبدأ الغرام بها؟ تلك الفتاة التي عهدت إليك بأمرها وتفعل هذه الخدعة علي؟
0: هل أنت سليم العقل؟
1: سمعت الحكاية كلها من مؤدبك، ولا يمكنك إنكارها. لقد حطمتني يا بوستوكليروس.
0: إذن هل كنت تقصدني بتلك الشتائم؟
1: نعم، ألم تحب باكريس؟
0: بلى، ولكن يجب أن تعلم أنه يوجد هنا باكريستان.
1: ماذا؟ اثنتان؟
0: وإنهما لشقيقتان أيضا.
1: إنك تنطق بالهراء الآن، وتعلم ذلك؟
0: اسمع الآن، إذا كنت ستتمادى في الاستخفاف بكلامي فإني سأضعك فوق رقبتي وأحملك إلى داخل البيت. هيا هيا تعال.
1: كلا سأذهب، انتظر.
0: لن أنتظر ولن أدعك تشك في باطلا.
1: إذن سآتي معك.

0: إنني وسيط رجل نذل عديم المبدأ والقيمة، وسيط ذاك صاحب العمل الذي نقل معه تلك الفتاة الغانية من ساموس، والآن أمرني بأن أذهب وأسألها ما إذا كانت سترد إليه نقوده، أو ما إذا كانت ستذهب معه. يا غلام، لقد أتيت معها إلى البيت منذ وقت قصير، أطرق باب ذلك البيت، اذهب إلى ذلك الباب مباشرة، ابتعد ولتشنق، انظر كيف يطرق هذا العفريت الصغير الباب، إن بوسعك أن تزدرد رغيفا من الخبز عرضه 3 أقدام، أما طرق الباب فلا تعرف كيف تفعله. أما من أحد هنا؟ أما من أحد في هذا البيت؟ ألا يهتم أحد بهذا الباب؟ أما من أحد يأتي؟
1: هي، ما هذا كله؟ ماذا تقصد بطرقك الباب هكذا بعنف؟ أي شيطان يخزك ويجعلك تجرب قوتك في أبواب غيرك بهذه الطريقة؟ كدت تحطم الباب، الآن ماذا تريد؟
0: نهارك سعيد أيها الشاب.
1: نهارك سعيد، ولكن عمن تبحث؟
0: باكريس.
1: باكريس، أيهما؟
0: باكريس، هذا كل ما أعلمه، وباختصار أرسلني صاحب العمل كليوماخوس ليخبرها بأنه يجب عليها إما أن ترد له مبلغ 200 جنيه ذهبا، أو تذهب معه اليوم إلى أليتيا لكي يتزوجها هناك.
1: لن تذهب، إنها ترفض الذهاب معه. هيا انصرف وأخبره بهذا، أخبره أنها تحب رجلا آخر سواه. هيا فانصرف،
0: إنك سريع الغضب،
1: ولكن أنت لا تعلم مقدار غضبي. أقسم بالله إن وجهك هذا لقريب من التهشيم ما دمت هنا. هل قبضات كاسرة الأسنان تخز من شدة التحفز؟
0: إذا حكمت عليه من واقع ألفاظه، وجب علي أن أحذر ألا يكسر أسناني من فكي بكسارة البندقيادة. حسنا حسنا، سأخبره بهذا وسيكون تحت مسؤوليتك.
1: هيا انصرف. اسمع اسمع يا هذا،
0: سأخبره بما قلت.
1: لم تخبرني، من أنت؟
0: أنا رفيقه وعامل لديه.
1: لابد أنه من حثالة الناس حتى اتخذ رفيقا له نذلا مثلك.
0: سيأتي إلى هنا مستشيطا غضبا،
1: آمل في أن ينفجر من شدة الغضب.
0: هل من شيء آخر أقوم به؟
1: نعم، إليك عنا، ويجب أن يكون هنا بسرعة.
0: وداعا أيها السيد كاسر الأسنان.
1: ولك مثل ما قلت أيها السيد الرفيق. والآن قد تحرجت الأمور إلى الدرجة التي لا أستطيع معها أن أنصح صديقي بما يفعله إزاء معشوقته. ماذا جعله يغضب ويعطي والده جميع الذهب ولا يترك قرشا واحدا يدفعه لصاحب العمل؟ تبا، لكني سأخطو جانبا إلى هنا، فإن الباب يحدث صوتا. أهو صديقنا مينيسيلوخوس يخرج حابس الأسارير؟ مينيسيلوخوس،
2: كم كنت غبيا متسرعا ومتهورا ثائر العواطف لا ضابط لنفسي، ومجنونا عديم التفكير لا تريث عندي ولا اعتدال. كنت مخلوقا لا أدرك الصواب ولا الشرف، سيء الظن، عنيد الرأس، عديم الود واللطافة، ناكرا للجميل، وخلقت كذلك. نعم نعم، إنني كل ما أتمنى أن يكونه رجلا غيري. أيصدق أحد هذا؟ ليس بين الأحياء من هو أعظم مني نذالة، ولا من هو غير جدير بعطف السماء، ولا من يستحق أن يحبه أي إنسان أو يقترب منه أي فرد. لا أستحق أن يصادقني أي رجل، بل يكون لي أعداء، ومن يساعدونني هم الأوغاد وليس الأشراف. لا رجل على وجه الأرض يلقب بالنذالة أكثر مني. أعطي النقود كلها لوالدي بينما أنا عاشق متيم؟ كان الذهب في يدي. آه لو لم أكن غبيا تعيسا، لقد رميت كل حياتي برغم كل ما فعله خروسالوس من أجلي.
3: يجب أن أروح عنه، سأذهب إليه.
1: ميني سيلوخوس، كيف الحال يا عزيزي؟
2: لقد انتهيت.
1: لا سمح الله.
2: لا لقد انتهيت.
1: لا تصمت أيها الغبي.
2: أصمت؟
1: إنك فقدت صوابك.
2: لقد انتهيت. إن الأفكار التي تعتمل وتتضارب في رأسي الآن تثير غيظي وتعذبني. كنت فاقد الصواب إذا غضبت منك.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تفكر بهذه الطريقة. ابتهج.
2: أنى لي بالابتهاج؟ جثة الميت أكثر قيمة مني الآن.
1: كان وسيط الضابط هنا منذ لحظة يطلب النقود، فأمطرته وابلا من الشتائم وطردته إلى هذا الشارع. هجمت عليه وهممت بقتاله حتى ولى الأدبار.
2: وما فائدة هذا لي؟ وعندما يأتي الضابط نفسه ماذا أفعل؟ ليس معي جنيه واحد. أنا التعيس، لا شك في أنه سيأخذها معه. إنني أعرف هذا حق المعرفة.
1: لو كان معي النقود، أنا نفسي لما ظننت بها عليك.
2: أعلم أنك كنت تعطنيها، أعرف مسلكك، وإذا لم تكن عاشقا أنت نفسك، فما كنت لأثق بك كثيرا. ومع ذلك أنت عاشق، فإن لديك ما يكفي من المتاعب. وحتى لو كنت خالي البال فما كنت لأفكر في أن يكون بمقدورك أن تساعدني وتمدني بالنقود وأنت مفلس. أنت نفسك، هذا مستحيل.
1: أقفل فمك، سينظر إلينا إله ما.
2: يا للهراء، وداعا.
1: انتظر.
2: ماذا حدث؟
1: انظر هناك، أرى مخزن إمدادك خروسالوس آتياً.

0: كأنك تأخرت. أنت لا تشعرين بالخطر الذي نعيشه.
1: من؟ أنا؟ الخطر؟ أنت تجدين القلق فقط، لا تعيشينه.
0: من؟ أنا؟ بل أحاول إنقاذنا، كل شيء ينهار وأنت تلعبي.
1: ألعب؟ إنك خائفة لأن خطتك بدأت تفشل.
0: كانت خطتي لحمايتنا، لكنك خنت الاتفاق.
1: أنا لم أخن، أنا اخترت فقط أن لا أكون ضعيفة مثلك.
0: ضعيفة؟ أنا من ضحى بكل شيء.
1: ضحيتي أم أنك تخفين وراء كلمة تضحية خوفك من المواجهة؟
0: على الأقل أنا صادقة مع نفسي، أنت لا تعرفين حتى من تكونين.
1: أنا أعرف جيدا، وأنا لن أسمح لك أن تقرري مصيري بعد الآن.
0: مصيرك؟ مصيرنا واحد.
1: لا، من هذه اللحظة كل واحدة منا وحدها.
0: إذن أنت تختارين النهاية.
1: لا، بل أختار البداية.

0: هنا رجل يساوي وزنه ذهبا، هنا رجل يجب أن يقام له تمثال من الذهب، لأنني قمت اليوم بعمل مزدوج وحبيت بغنيمة مزدوجة، فما أروع ما خدعت الرجل العجوز ببراعة في هذا اليوم. ورغم دهاء ذلك الرجل العجوز، فقد أجبرته فنون الماكرة على تصديقي في كل شيء، واضطرته إلى ذلك اضطرارا. والآن سيد الصغير العاشق ابن سيد العجوز الذي أنادمه في الشراب وأقاسمه في المأكل وأذهب معه لمغازلة الفتيات، قد أعددت له إمدادات ملكية، إمدادات من الذهب، حتى يستطيع أن يجد معه ما يلزم لنفقاته دون الحاجة إلى البحث عما يلزمه في الخارج. لا أجد فائدة من أولئك العبيد الأنذال الذين ينصبون على سادتهم بقطعتين أو بثلاث قطع من الذهب. لا شيء أسوأ من خادم عديم الذكاء. يجب أن يكون المرء ذا قوة عقلية جبارة، فأينما تطلب الأمر خطة بارعة أمكنه استخراجها من ذهنه الحاضر. وما من نفس تساوي شيئا إذا لم تعرف كيف تصير طيبة وشريرة. يجب أن يكون المرء نذلا بين الأنذال، يسرق اللصوص ما استطاع. الشخص الذي يساوي شيئا، الشاب ذو القريحة الوقادة، يجب أن يكون قادرا على التلون. يجب أن يكون طيبا مع الطيب وشريرا مع الشرير حسب ما يتطلب الموقف. ولكن يجب أن أعرف كم أخذ سيدي الصغير من النقود لنفسه وكم أعطى والده. لو كان يساوي شيئا لجعل والده يمثل هرقل فيعطيه العشر ويحتفظ لنفسه بالتسعة أعشار لاستعماله الشخصي. أهلا وسهلا
1: من سيلوخوس وبستوكوليروس. أهلا وسهلا.
0: برغم هذا، ها هو ذا اجتماع سعيد مع الرجل الذي أبحث عنه. من سيلوخوس، ألم تأخذ شيئا من النقود يا سيدي؟ لما تنظر إلى الأرض بهذه الطريقة؟ ما الذي يجعلكما مقطبي الجبين هكذا؟ لا أحب هذا العبوس. كلا، لن يكون هذا بغير سبب. لماذا لا تجيب عن سؤالي؟
2: إنني رجل ضائع يا خروسولس.
0: ربما أخذت قدرا يسيرا من الذهب.
2: قدرا يسير؟ لعنة الله عليه. كلا، في الحقيقة أقل بكثير من القدر اليسير.
0: إذن وكيف كان ذلك؟ أيها الغبي، كيف كان ذلك؟ بعد أن ربحت لك مقدرتي هذه الفرصة لتأخذ لنفسك ما تشاء، لا شك في أنك لم تأخذه بهذه الطريقة، بطرفي أنملتين. ألم تعرف أنه من النادر أن تسنح للمرء فرصة كهذه؟
2: إنك اقترفت خطأ.
0: وإنك اقترفت خطأ آخر، إذ لم تغرف بيدك وتنزلها إلى العمق الكافي.
2: يا لطيف، لو زادت معرفتك للحقيقة لألقيت محاضرة أكثر من هذه التي ألقيتها الآن. إنني رجل ضائع.
0: أتنبأ الآن بمزيد من المتاعب بعد هذه الملاحظة.
2: لقد انتهيت.
0: ها؟ ولماذا انتهيت؟
2: لقد سلمت كل قطعة من الذهب إلى والدي.
0: سلمته إياه؟
2: نعم، سلمته إياه.
0: كل قطعة منه؟
2: تماما.
0: كل منا رجل ضائع. ما الذي جاء في رأسك فجعلك تفعل مثل هذا الشيء الفظيع؟
2: سمعت تهمة يا خروسالوس، وشككت في أن يكون بستوكليروس وباكخيس قد دبرا مؤامرة ضدي، لذا غضبت وسلمت النقود كلها إلى والدي.
0: ها؟ ماذا أخبرت به والدك عندما سلمته النقود؟
2: أخبرته بأنني استلمته كطلبه من صديقه أرخيديميدس.
0: وألقيت بخروسولوس إلى التعذيب بناء على هذه الحقيقة؟ إذ عندما تقع عينا الرجل العجوز علي فإنه سيسلمني على الفور إلى المعذب العام.
2: توسلت إليه.
0: حقا أن يفعل ما أخبرتك به على ما أعتقد.
2: كلا لا لا لا لا ليؤذيك أو يغضب عليك إطلاقا بسبب ما فعلته. وقد قابلت صعوبة جمة في أن أخذ منه وعدا بالعفو عنك أيضا. هذا هو ما يجب أن تتدبره الآن يا خروسالوس.
0: ماذا تريدني أن أتدبره الآن؟
2: أن تقوم بجولة أخرى ضد الرجل العجوز. استخدم أفكارك وحيلك وبراعتك أي طريقة تشاء. رتب خطة بارعة لخداع الرجل العجوز اليوم. نعم اليوم. والحصول منه على الذهب.
0: يبدو لي أنه من النادر أن أستطيع هذا.
2: استمر فيما يبدو لك ممكنا ونفذه في كل سهولة ويسر.
0: في سهولة ويسر؟ لعنة الله عليها. مع ذلك الرجل الذي ضبطني متلبسا بالكذب الصارخ، مع رجل لو رجوته في ألا يصدقني في شيء لا يجرؤ على أن يصدق كلامي هذا نفسه.
2: والأسوأ من هذا، الأسوأ لو سمعت ما قاله لي عنك.
0: ها؟ ماذا قال؟
2: إنك إذا أخبرته بأن الشمس هي الشمس اعتقد بأنها القمر، وإن الوقت ليل الآن وليس نهارا.
0: أقسم سأسلب هذا الرجل اليوم بطريقة رائعة كي لا يقول هذا بغير سبب.
2: حسنا، وماذا تريد منا أن نفعل الآن؟
0: أن تلتفت إلى الغرام، هذا هو كل ما أمر به. واتكلا علي في موضوع الذهب بقدر ما يحلو لكما إنني رجلكما. وما فائدة تسميتي خروسالوس إن لم أعش عيشة تبرهن على جدارتي به؟ والآن ما المبلغ البسيط الذي تحتاجه يا مينسيلوخوس؟ أخبرني به.
2: إنني في حاجة إلى 200 جنيه. 200 جنيه في الحال لأدفعها في نظير باكخيس.
0: إنني رجلك.
2: ثم يجب أن يكون لدينا شيء ننفق منه.
0: فلنسر برفق ونتدبر الأمور واحدا واحدا، فبعد أن أتدبر هذا أنظر في أمر ذلك. سأجرب قذافتي على الرجل العجوز من أجل 200 جنيه أولا، فإذا حطمت القلعة والأسوار الخارجية بقذافتي تلك ففي اللحظة التالية أدخل على الفور من الباب إلى المدينة العتيقة التي أكل عليها الدهر وشرب. وإذا ما استوليت على المدينة أمكنكما أن تحملا الذهب إلى صديقتيكما بملء السلال وتمتعتما بآمال نفسيكما.
3: إن نفسينا في عهدتك.

0: بوسالوس.
1: والآن يا بيستوكليروس ادخل إلى باكريس وأسرع بالعودة، ومعك
0: معي ماذا؟
1: قلم وشمع وألواح وبعض الشريط.
0: سأحضرها لك الآن وعلى الفور.
2: وماذا ستفعل الآن؟ أخبرني.
1: هل أعد طهو طعام الغداء؟ أنتما الاثنان وفتاتك معك كطرف ثالث، أهذه هي الخطة؟
2: هي هكذا بالضبط.
1: أما من فتاة لبيستوكليروس؟
2: نعم، توجد له فتاة، إنه يحب إحدى الشقيقتين وأنا أحب الأخرى، واسم كل منهما باكريس.
1: ما هذا الذي تقول؟
2: مجرد ترتيباتنا.
1: أين أريكة الغداء المزدوجة هذه؟ وأين وضعت؟
2: ولماذا تسأل هذا السؤال؟
1: تتطلب القضية ذلك، أريد أن أعرف هذا. إنك لا تعرف ما أفكر فيه، ولا أي خطة عملاقة أريد حبك خيوطها.
2: أعطني يدك واتبعني من قرب إلى الباب. انظر إلى هناك.
1: مرحى مرحى لذيذ جدا. نعم، إنه نفس المكان الذي طالما اشتقت إلى أن يكون هو.
0: لقد نفذت الأوامر يا سيدي، الأوامر الطيبة التي يصدرها خيرة الرجال تنفذ في الحال.
1: ماذا أحضرت؟
0: كل شيء طلبته سيادتكم.
1: أسرع أسرع أسرع، خذ القلم وهذه الألواح يا هذا.
2: ثم ماذا؟
1: اكتب فيها ما أمليه عليك، أريد أن تكتب أنت حتى يتعرف والدك على خطك عندما يقرأ رسالة. اكتب.
2: اكتب ماذا؟
1: بعض التحيات، استعمل نفس ألفاظك، والتمنيات من أجل صحة والدك.
0: أليس من الأفضل أن يكتب عن المرض والموت؟ هذا يكون أكثر ملائمة لهدفنا.
1: لا تشوش علي.
2: كتبت هذا، الآن تبعا للأوامر.
1: أسمعنا، هيا أسمعنا كيف كتبته.
2: يرسل مينيسيخيولوس أطيب التمنيات لوالده.
1: أسرع وأضف هذا إلى ما كتبته، لا يفتأ خروسالوس يتحدث إلي في كل مكان يا والدي، ويغلظ لي القول لأنني سلمت الذهب لك ولم أختلس منك شيئا.
0: على مهلك على مهلك، حتى يكون لديه متسع من الوقت يكفي للكتابة.
1: يجب أن تكون يد العاشق سريعة الحركة.
0: نعم والله، ولكنها أقصر عملا من النقود من التراسل.
2: ثم ماذا؟ لقد فرغت من كتابة ذلك.
1: إذن والحالة هذه يجب أن تكون على حذر منه الآن يا والدي، إنه يضع خطة دنيئة ليأخذ الذهب منك، وإنه ليقسم بأنه سوف يأخذه. اكتب اكتب هذا بوضوح.
2: نعم نعم، استمر.
1: وزيادة على هذا، فإنه يعدني بأن يعطيني إياه كي أنفقه على السيدات وأبذره في المواخير الوضيعة يا والدي. واحذر يا والدي أن يلعب عليك اليوم، خذ حذرك إكراما لخاطر الرحمة.
2: حسنا، وهل من مزيد؟
1: استمر استمر وأضف هذا.
2: حسنا، قل ماذا أضيف؟
1: ومع ذلك فأرجوك أن تتذكر ما وعدتني به يا أبتاه، لا تضربه وإنما اربطه لمراقبته في البيت. أين الشمع والشريط؟ بسرعة، هيا اربطه واختمه بسرعة.
2: بحق السماء، ما فائدة وثيقة كهذه؟ أخبره فيها بأن لا يثق بك وبأن يربطك ويستمر في مراقبتك بالمنزل.
1: لأن هذا يتفق وخطتي، ألا تهتم بشؤونك وتترك شؤوني لنفسي؟ كنت أعتمد على نفسي عندما فكرت في هذا العمل، وسأتحمل مسؤولية إنجازه بنفسي.
2: هذا كلام طيب.
1: أعطني الألواح.
2: هاكي.
1: انتبه الآن يا مينسيلوخوس، وكذلك أنت يا بيستوكليروس، ادخلا في الحال واتخذا مكانيكما على أريكتكما المزدوجة، كل منكما إلى جانب معشوقته. هذا هو نفس الشيء الذي يجب عليكما أن تفعلاه. أسرعا إلى حيث الأريكتان موضوعتان الآن، وابدأ بالشراب.
0: حسنا يا سيدي. أتريد شيئا آخر؟
1: كلا، هذا فقط. وهناك شيء واحد زيادة على ذلك، وما أن تتخذا مكانيكما فلا تتحركا من فوق الأريكتين قيد أملة حتى أعطيكما الإشارة بذلك.
0: يا لك من قائد منقطع النظير.
1: كان يجب أن تضعا كأسين من الشراب على المائدة من قبل.
2: إننا سنهرب.
1: وأنتما الاثنان اعملا واجبكما، أنتما الاثنان، وأنا أهتم بواجبي.
0: حسنا. هيا.

0: يا له من عمل وحشي وحشي ذلك الذي تعهدت به الآن، وإنما أخافه هو ألا أستطيع تنفيذه. ولكن ينبغي لي الآن أن أثير غضب الرجل العجوز حتى يخرج عن طوره. إذا يتفق هدوءه وما سأنصب به عليه عندما يقع بصره علي، سأقلبه رأسا على عقب اليوم بطريقة بارعة. أقسم بحياتي ألا أفعلن هذا. سأراه يتحمص كما يسوى الحمص. سأتمشى حتى الباب إلى أن يخرج، فأدفع إليه بالخطاب بمجرد أن يظهر.
1: تبا لي، كيف يحدث أن أدع خروسالوس يفلت من يدي كما أفلت مني اليوم؟
0: لقد نجوت. ها هو ذا الرجل العجوز غاضب. هذا هو الوقت المناسب للذهاب إليه.
1: من هذا الذي يتكلم قريبا مني؟ نعم، إنه خروسالوس. فعلا على ما أعتقد.
0: إليه الآن.
1: هذا أنت أيها الخادم الطيب؟ كيف حالك؟
0: بخير.
1: متى سأبحر إلى إفيسوس لإحضار الذهب من عند ثيوتيموس؟ ملتزم الصمت؟ أقسم أنه لولا محبة ابني ورغبتي في إجابة رغباته لصارت جوانبك هذه شرائح بالعصا الآن وفي هذه اللحظة. قضيت حياتك كلها مكبلا بالأصفاد في الطاحون. سمعت عن نذالتك من منسيلوخوس. سمعت كل شيء.
0: هل اتهمني أنا؟ هذا لطيف جدا والله العظيم. هل أنا هو الشخص الشرير؟ أنا المجرم الملعون؟ كل ما يجب عليك هو أن تتيقظ وتفتح عينيك باستمرار. هذا هو كل ما يجب علي قوله.
1: ماذا؟ ماذا؟ تتوعد أيها الكلب المشنوط؟
0: سرعان ما ستعرف من أي نوع هو. لقد أمرني بأن أحمل إليك خطابه هذا الآن ويرجوك في تنفيذ المكتوب فيه.
1: أعطنيه.
0: افحص الختم.
1: نعم. وأين ابني نفسه؟
0: لست أدري. خير شيء لي هو أن لا أعرف شيئا الآن. لقد نسيت كل شيء. كل ما أعرفه هو أنني عبد ولا أعرف حتى ما أعرفه. والآن ها هو العصفور ذاهب لالتقاط الدودة الموضوعة في فخي. سرعان ما سيقع بطريقة لطيفة داخل الأنشوطة التي نصبتها له.
1: انتظر، سأعود لك.
0: أين أنت يا نيكوبولوس؟
1: انتظر لحظة،
2: سأعود إليك.
0: ألا يبلغني؟ أليس من الغريب أنه ينوي بي أمرا؟ سيحضر بعض الخدم من البيت ليربطوني. ستعاني السفينة الحربية. تجربة لطيفة. أما السفينة الشراعية هنا فتثير قتالا عنيفا. ولكن ما من كلمة. أسمع الباب يفتح.
1: أدخلوا.
2: اربط يديك هناك.
0: ماذا فعلت؟
2: أرتامو، إذا تنفس بكلمة واحدة فالكمه بقبضتيك في وجهه. ماذا يقول في خطابه؟
0: ولماذا تسألني هذا السؤال؟ أخذت الخطاب منه وسلمتك إياه كما أعطانيه مختوما.
2: ويحك ويحك، كنت تخاطب ابني بالطرف الخشن من لسانك لأنه سلمني الذهب. يقول إنك ستأخذ الذهب مني على أي حال، بطريقة شريرة، أليس كذلك؟
0: هل قلت هذا أنا؟
2: هو هكذا تماما.
0: من ذلك الرجل الذي يقول إنني قلت هذا؟
2: اخرس، ما من أحد قال هذا، إنما يتهمك هو هذا الخطاب، فهمت؟ الذي أحضرته بنفسك. هاك يأمر هذا الخطاب بتقييدك، فهمت؟
0: تبلا، لقد جعل ابنك مني بيليروفون الذي حمل خطاب إعدامه بيده. لقد أحضرت بنفسي الخطاب الذي يشير بتقييدي. حسنا جدا.
2: أفعل هذا لمجرد أن أجعلك تحث ابني على الانضمام إليك في حياة الشغب. أيها النذل،
0: أيها الغبي المسكين، إنك لا تعرف أنك تباع في نفس هذه اللحظة، وأن الدلال ينادي عليك.
2: أجب، من الذي يبيعني؟
0: ذلك الذي تحب الآلهة أن يموت صغيرا، بينما هو متمالك لقواه وحواسه وعقله. لو أحب هذا الشخص لوجب أن يكون قد مات منذ 10 سنوات، بل أكثر من 20 سنة. إنه يزحف ببطء متعثرا على سطح الأرض، مجردا عن الذكاء والإحساس، لا يساوي أكثر من عيش
2: الغرار. فأنا أزحف على الأرض
0: رجل،
2: تبعا لما أقول. أرثامه، سيروا به إلى هناك، إلى الداخل.
0: ومع ذلك فسرعان ما ستعطي الذهب.
2: اربطوه ربطا محكما، لن تسلبني ذلك الذهب اطلاقا.
0: ستعطي الذهب، مع كل ذلك ستعطي الذهب.
2: انا اعطي الذهب؟ أنا؟
0: نعم، وسترجوني من تلقاء نفسك أن أخذ الذهب عندما تعرف حقيقة موقف ذلك الذي يتهمني، وأي خطر قاتل يحدق به. عندئذ تسرع إلى إطلاق سراح خروسالوس. أما إكرام

0: آمن لخاطري فلن تفك قيودي.
1: تكلم يا منبع الشر، تكلم يا منبع الشرور، تكلم أي خطر يحدق بي وبابني.
0: من هذا الطريق، من هذا الطريق، اتبعني من هذا الطريق، سأخبرك به حالا وأجعلك تعرفه.
1: إلى أي مكان تقودني؟
0: مجرد 3 خطوات.
1: ها؟ 10 خطوات من أجل هذا الموضوع.
0: هيا هيا الآن يا أرتامو، افتح هذا الباب قليلا برفق ولا تجعله يصر.
1: افعل يا أرتامو.
0: اذهب إلى هذا الباب، أترى تلك الجماعة المريحة؟
1: أرى بلستكريروس وبخيس أمامي تماما،
0: ومن يجلس على الأريكة الأخرى.
1: الموت واللعنة، الموت واللعنة، نعم أعرفه.
0: أتعرف ذلك الشاب؟
1: قلت لك نعم أعرفه.
0: إذن أرجوك أن تعطيني رأيك، أليست هي فتاة فاتنة الطلعة؟
1: ها؟ نعم نعم إنها كذلك.
0: حسنا حسنا، أتعتقد أنها مومس؟
1: طبعا مومس.
0: إنك مخطئ.
1: أنا مخطئ؟ إذن وين تكون هي بحق السماء؟
0: سرعان ما ستعرف، ولكنك لن تعرف هذا مني اليوم.
1: ها؟

0: تعالي يا أختي، كلهم يعتبروننا مومزات.
1: يعتقدون ما يريدون، ولكن أنا غير ذلك. أتعرفين ما يؤلم حقا؟ ليس الخوف ولا حتى الخسارة، بل أن تقفي أمام نفسك وتدركي أنك كنت طوال الوقت تكذبين. كنت أقول إنني أفعل كل هذا من أجلنا، من أجل البقاء، من أجل الأمان، لكن الحقيقة كنت أفعل ذلك لأنني خائفة، خائفة أن أكون بلا قيمة، خائفة أن يمر كل شيء دون أن أترك أثرا. فاخترعت خطة، لعبة، كذبة كبيرة، وأقنعت نفسي أنها النجاة. النجاة، وأي نجاة هذه وأنا أغرق أكثر كل يوم، وأنت كنت ترين كل شيء، ليس كذلك؟ أليس كذلك؟
0: نعم كنت أرى، لكن ليس كما تظنين. كنت أراك تحاولين أن تكوني قوية، وأنا كنت أحسدك على هذا الوهم، لأنني أنا لم أملك حتى رفاهية الكذب. أنا أعرف من أنا، وأعرف أنني لو توقفت لحظة واحدة عن القتال سأسقط. أنت كنت تخافين من الفراغ، أما أنا فأعيش فيه. كل يوم أستيقظ ولا شيء ينتظرني، لا معنى، لا هدف، فقط أنا، وهذا يكفي ليكون مرعبا. لذلك عندما رأيت خطتك لم أرى فيها إنقاذا، رأيت فرصة أن أكون شيئا حتى ولو كان كذبا.
1: إذن كنا كلتانا نهرب.
0: لا، كنا فقط نختار الطريقة التي نضيع بها.
1: أنا تعبت من التظاهر، من الخوف، من حمل كل هذا. كنت أظن أنني سيطرت على كل شيء، لن أخسر شيئا، لكنني خسرتك وخسرت نفسي، وأسوأ ما في الأمر أنني لا أعرف إن كان بإمكاني العودة. هل يمكن للإنسان أن يبدأ من جديد بعد أن يعرف الحقيقة؟ أم أن المعرفة هي النقطة التي لا عودة بعدها؟
0: ربما البداية ليست أن نعود، بل أن نعترف أننا لم نكن يوما في المكان الصحيح.
1: أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم خضر بيضون، نبيل نجم، حسن خمايسة، وليد برماوي، رسمية عبده، أسامة الخوالدة، عبدالله الشوابكة، عامر الجراح، ومحدثتكم ريم سعادة.
2: عندما ترفع الستارة.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

0: فعرض لعناوينها. برعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعالية منتدى تواصل 2026 يوم غد في البحر الميت. الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي جرت في عمان. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا ويوقع ونظيرته اللاتفية على عدد من الاتفاقيات. مسيرات تعم محافظات المملكة في ذكرى النكبة ودعما للوصاية الهاشمية. من العناوين إلى التفاصيل. يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت يوم غد السبت فعالية منتدى تواصل 2026 الذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. تفاصيل أوفى حول هذا المؤتمر مع الزميل رامي العواودة.
1: تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت فعاليات منتدى تواصل 2026، ويشتمل المنتدى على جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل. ويعد تواصل منتدى حواريا وطنيا تعقيده مؤسسة ولي العهد سنويا بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني. ويسعى تواصل إلى تعزيز روح الإيجابية والتفاؤل وتجسيد أهمية التشبيك والحوار البناء والهادف كأداة رئيسية لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة وتكوين رأي عام أكثر استنارة ومشاركة وتمكينا. ويقوم منتدى تواصل على أهداف متعددة، منها تعزيز الحوار والمشاركة والمسؤولية العامة واستكشاف الفرص وبناء الجسور وتوظيف الابتكار. ويأتي منتدى تواصل 2026 لقراءة التحولات العالمية بعمق وربطها بالسياق المحلي واستشراف موقع الأردن ضمنها بما يخدم مسارات الشباب وتطلعاتهم.
0: تتواصل ردود الفعل المرحبة باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها للمفاوضات اليمنية التي عقدت في عمان وأدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع. الزميل محمد إبراهيم الطراوني والتفاصيل.
2: تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بشأن اتفاق تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية، حيث رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيدا بالجهود الحثيثة التي بذلها الأردن في استضافة المفاوضات وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان اتفاق تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمان. ووصف أبو الغيط في بيان للجامعة العربية هذا الاتفاق بالخطوة الإنسانية والمحورية ذات البعد العربي، مؤكدا أنه ينهي معاناة العديد من الأسر ويمهد الطريق لإبرام صفقة تبادل أوسع تشمل الجميع تحت مبدأ الكل مقابل الكل، كما يمثل نموذجا إيجابيا يثبت أن الخيارات السلمية لحل الأزمة اليمنية ما زالت قائمة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للأردن لاستضافته ودعمه للمفاوضات التي عقدت بين الأطراف اليمنية في عمان والتي أدت لاتفاق الأطراف على إطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع. واعتبر نائب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق أنها الصفقة الأكبر من نوعها للإفراج عن المحتجزين منذ اندلاع النزاع، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لأربعة عشر أسبوعا من المفاوضات المكثفة التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة في عمان. بدوره أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها للمفاوضات اليمنية والتي أدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في اليمن، مضيفا أنه أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع يتعلق بالإفراج عن أسرى.
0: استقبل رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش في العاصمة اللاتفية ريغا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامته وحرص جلالته تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا. وأكد رئيس لاتفيا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير التعاون في عديد قطاعات حيوية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى التطورات الإقليمية وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك. وكان الصفدي قد أجرى مع نظيرته اللاتفية مباحثات موسعة ركزت على آفاق تطوير التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما اتفقا على تعريف مساحات التعاون بين البلدين الصديقين والخطوات المطلوبة لزيادة التعاون في المجال الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمن. ووقع الصفدي في العاصمة اللاتفية اتفاقية بين حكومتي البلدين حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لإنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية. عمت اليوم العاصمة عمان وسائر محافظات المملكة مسيرات جماهيرية حاشدة شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، في تأكيد واضح على دعم الأردن لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وجاءت هذه الفعاليات تأكيدا على دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتجديدا للالتفاف حول الموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها في حماية الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وصون مقدساتها. وعبر مشاركون عن اعتزازهم بالدور المحوري والتاريخي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية وجهوده المستمرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحشد الدعم السياسي والإنساني للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي يجسد أسمى معاني التلاحم والوفاء للقضية الفلسطينية. وأكد المشاركون أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل صمام الأمان وخط الدفاع الأول في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة والتصدي لمحاولات التهويد وطمس معالمها التاريخية والدينية. قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك يمثل عدوانا سافرا على المقدسات الإسلامية والمسيحية واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولكل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وقال الدكتور عطية الذي شارك في المسيرات الشعبية التي نظمت لإحياء ذكرى النكبة في العاصمة عمان إن الاحتلال مهما تمادى في غطرسته لن يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية الراسخة بأن القدس عربية إسلامية وأن المسجد الأقصى المبارك سيبقى خالصا للمسلمين. وفي الكرك نظمت الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية في المحافظة مسيرات أيضا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات.

0: الإسلامية في القدس الشريف. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرالة.
1: تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية وتأكيدا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، عمت محافظة الكرك اليوم الجمعة مسيرات شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وجاء تنظيم هذه المسيرات تأكيدا على دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه وصموده، وتجديدا للالتفاف حول القيادة الهاشمية الظافرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى، وتأكيده المستمر على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. وعبر المشاركون عن اعتزازهم وتقديرهم للدور الكبير لجلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
0: إلى قطاع غزة، حيث قال مسعفون في غزة إن إسرائيل قتلت 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، في غارات جوية، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد، لكن لم تعلن إسرائيل أو حماس ما إذا كان قد قتل أو أصيب. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تسيطر على 60% من غزة، وتأتي تصريحات نتنياهو فيما لا يزال القطاع يشهد أعمال عنف يومية، وفي ظل تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة ووضع نهاية دائمة للحرب. أدى نحو 75,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين منطقة باب الأسباط وباب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى. وأكدت أن مستوطنين اعتدوا على المواطنين في شارع الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة. ولفتت محافظة القدس إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق على المصلين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى في ظل تكرار اقتحامات المستعمرين للمناطق المحيطة به. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 3 مسعفين وإصابة 4 بجروح خطرة جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر على مركز الهيئة الصحية الدفاع المدني في بلدة حاروف التابعة لقضاء النبطية جنوبي البلاد. وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر أيضا عن تدمير المركز الصحي بالكامل، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل دليلا إضافيا على النهج الوحشي الذي ينتهجه الاحتلال. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يوما في أعقاب الجولة الأخيرة من المحادثات التي وصفها بالمثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان. ناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر. ودعا فليتشر المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم الملموس لتمكين البلاد من الاستمرار في مواجهة الصعاب والتاريخ والتحديات، مشيرا إلى أنه في حين تراجع مستوى العنف وخففت العقوبات وتحسن الوصول الإنساني، فإن مستويات التمويل تتراجع بوتيرة أسرع من الاحتياجات. وحذر من أن تأخر عملية التعافي سيكلف في نهاية المطاف مزيدا من الأرواح ومزيدا من الأموال، مضيفا أن ما يقرب من ثلثي السكان في سوريا سيحتاجون إلى المساعدة هذا العام. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم إن الرئيسين الصيني والأمريكي أجريا تبادلا معمقا للآراء حول القضايا الرئيسية التي تهم البلدين والعالم، وتوصلا إلى سلسلة من التفاهمات المشتركة الجديدة. وقال المتحدث إن الرئيسين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي لتقديم توجيه استراتيجي استراتيجيا للعلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية، وجلب المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم. وكان أعلن البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين اتسم بالإيجابية، وشهد مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. تبادلت كييف وموسكو اليوم أكثر من 500 أسير حرب من كل جانب بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن معظم الجنود الذين عادوا لأوكرانيا كانوا في الأسر منذ عام 2022. وفي العقبة أيضا اختتمت فعالية دورة الصحفي الصغير بمشاركة 40 طالبا وطالبة. وحول هذا الموضوع تحدث مدير منتدى العقبة الإعلامي الصحفي رياض القطامين لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
2: دورة الصحفي الصغير هي جزء من مبادرة بعنوان إعلام من أجل التنمية، أطلقها رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفائز في العام الماضي بحضور أعضاء من مجلس الأعيان ومسؤولين ومستثمرين ومواطنين في محافظة العقبة. الدورة اليوم اشترك فيها 40 طالب، وبهذه الدورة يكتمل عدد الطلاب الذين تم تدريبهم تحت عنوان الصحفي الصغير في المدارس الحكومية في العقبة 200 طالب برعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفندق أوركس. محاور الدورة هي محاور تتناسب مع مستوى الطلاب، وهم أحيانا بيكونوا في الصف التاسع والعاشر، يعني بنحكي عن 14 و15 سنة طبعا من الجنسين الطلاب والطالبات. المحاور أسس الكتابة الصحفية، أسس التحرير، مصادر الصحفي، كيف بيشتغل الصحفي، دور الإعلام في وأهميته في توعية المجتمع، دور الإعلام في صناعة قيادات إعلامية، دور الإعلام في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب. نحن في منتدى العقبة الإعلامي مستمرون بالتعاون مع تربية العقبة ومع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومع كل المؤسسات التي ترعى النشاطات المجتمعية في محافظة العقبة، ضمن برنامج معين يشمل المدارس الحكومية في محافظة العقبة.
0: تابع سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات اليوم مجريات رالي الأردن الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، والتي يستضيفها الأردن في منطقة البحر الميت. وأكد سمو الأمير أن رالي الأردن يعكس مكانة المملكة كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة وكافة اللجان العامة، والتي تعكس السمعة المتميزة للأردن في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. هذا وفرض السائق القطري ناصر العطية هيمنته الكاملة على منافسات اليوم الثاني من الرالي بعدما فاز بجميع المراحل الخاصة الست الصعبة ليتقدم بفارق مريح مع ختام منافسات اليوم. أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم تحذيرا شديد اللهجة بشأن الانتشار العالمي المتسارع لمنتجات أكياس النيكوتين التي يتم تسويقها بأساليب مكثفة للمراهقين والشباب. وأشارت المنظمة إلى أن غياب أو محدودية القوانين المنظمة في دول عديدة يثير مخاوف جدية حول تفشي إدمان النيكوتين بين الشباب والمخاطر الصحية المرتبطة به. وأفادت المنظمة أن أكياس النيكوتين عبارة عن أكياس صغيرة توضع بين اللثة والشفة حيث تطلق النيكوتين عبر بطانة الفم. وأكدت المنظمة أن النيكوتين بحد ذاته مادة تسبب الإدمان بشدة وتعد ضارة، لا سيما بالنسبة للأطفال والمراهقين والشباب الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو، محذرة من ذلك حيث يمكن أن يؤثر التعرض للنيكوتين خلال فترة المراهقة على نمو الدماغ، بما في ذلك التأثير على القدرة على الانتباه والتعلم. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد لطيفة الحرارة في أغلب المناطق،

ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. برعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 يوم غد في البحر الميت. الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي جرت في عمان. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا ويوقع ونظيرته اللاتفية على عدد من الاتفاقيات. ومسيرة تعم محافظات المملكة في ذكرى النكبة ودعما للوصاية الهاشمية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد، والذي نتحدث فيه عن موروثنا وتراثنا الغني بالتفاصيل الجميلة، وعن عاداتنا وتقاليدنا التي عاشت معنا سنين طويلة وكانت نهج حياة للمجتمع الأردني ولا زالت رغم التطور والحداثة. والحفاظ على العادات والتقاليد والتراث الشعبي مهمة للغاية، فهي جسر يربط بين الماضي والحاضر عبر الأجيال التي تتوارثها من الآباء والأجداد. فمهم جدا أن تبقى هذه الأصالة والموروث الشعبي سواء عبر الكتب أو البرامج وسبل متنوعة تحفظ هذا الإرث الجميل.

سندي. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن عدة مواضيع من الإرث القديم، وكيف كانت حياة الناس قديما، والمناسبات الدينية والاجتماعية، ونتحدث عن موسم الحج قديما، وكيفية التنقل زمان، والأحداث المشوقة كانت وما زالت رغبة المسلمين أن يؤدوا فريضة الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن باستطاعة الأفراد أن يحجوا وحدهم. في الماضي كان هناك طبعا مسافات طبعا طويلة، هي وفي الماضي كان ما في وسائل تنقل إلا خلينا نقول الجمال والدواب، فكانوا يتنقلوا عليها ومسافات طويلة وأيام طويلة وليالي طويلة، فكانوا خوفا من قطاع الطرق، لذا كانت زمان الدولة تسير مع القوافل بعض الجنود لحراستها، وكان يعتري شعور الفرح طبعا مع القلق على هذول الحجاج اللي ذهبوا إلى الحج. كانت يعني خلينا نقول مدة الحج زمان تقارب 3 شهور الذهاب والإياب، وكان سواء فترة صيف أو شتاء كان في خطر يعني يحيط به عدة جوانب عديدة بالسفر، فكانت الناس تتجهز للحج، وكان كل حاج يجهز جمل وعليه هودج، ويأخذ معه طبعا فراش النوم والملابس والمونة اللي كانت تكفيه لهذه المدة، طبعا المدة مش أقل من 3 أشهر كانت. كانوا يأخذوا معهم برغل وعدس وسمن وزيت وجميد، ومعهم طبعا قرب المية اللي كانت دائما موجودة على ظهر الجمال. كان أيضا يأخذ معه الحج دائما لما يروح الحج يأخذ معه كفنه، حتى إذا مات بالطريق يلاقوا في كفن يكفنوا فيه. وكانت طبعا المسافات، ولا زالت طبعا المسافة ما بين مكة والمدينة تقريبا توصل 450 كيلو، وطبعا كانت الفترة هذيك القديمة بالسفر تحف فيها كثير من المخاطر والخوف من الرحلة.

وكما ذكرنا بأن الحج قديما كانت تحف الرحلة بها المخاطر، ظهر في الأربعينيات القرن الماضي سيارات الشحن، فهذا سهل على الحجاج الكثير من العناء في السفر، فكانوا يحطوا في صندوق السيارة كراسي الحديد، وهي على قسوتها بتكون أهون وأفضل من رحلة الجمال، كما أنها قصرت وقت الرحلة فصارت حوالي شهر بدل الثلاث أشهر. فالحج كان ولا زال من أهم ما يشغل بال الأردني حتى يحج بيت الله الحرام، فكانت القراءة

طيب وأهل المنطقة بيحضروا إلها بشكل جميل، وبتتوافد الناس المحبة لزيارة الحاج قبل الانطلاق، والكل بطلب منه أنه يدعي له بالحج، وبطلب منه المسامحة وتبرئة الذمة. فكانوا أيضا بنقطوا الحاج نقوط، وهذا النقوط الحاج بيشتري فيه الهدايا من الحج لأهل المنطقة والقرايب. وأيضا الحاج كان ولا زال بيحضروا من ضمن الهدايا الإحرامات والسجاد والمسابح والمسواك والتمر، وهدايا الأطفال مثل الفروض والكاميرات اللي كانت فيها صورة الكعبة، وأساور البنات والمكاحل والحنة وطاسة الروعة. وأثناء عودة الحاج كانت زمان أخبار الحجاج تنقطع عن الأهل تماما، فلا يعلم عنهم شيء حتى يرجعوا، وما بيكونوا بيعرفوا مين مات إلا بعد ما يحضروا الرفقاء اللي كانوا معه بالحج وبيخبروا أهله عن وفاته، لأنه الحاج كان يذهب للحج ولا يعلم إن كان سيعود أو لا. تلك أقدار الله المسلمة.

وأيضا كان الحجاج ينالون حظوة كبيرة من الحب والتقدير، فيتم استقبالهم استقبال يليق بمن أدى واجبه بعد عناء كبير وبعد غيبة طويلة عن الأهل والأحباب. وكان يقال عنهم الشعر أيضا من ضمنها: يا طريق النبي كوني مرية تحفظ الحجاج روحه وجية، يا دريبة الحجاج سمحة وطويلة، عساكم يا الحجاج منها سليمة، وإن الحجاج وصلوا عتبوك افرحي يا بنت لفاكي أبوك. وكانوا أيضا بزينوا مدخل البيت بسعف النخيل وبالفوانيس وبالإعلام وتنظيف الحارة، يعني هاي تعتبر من العادات الجميلة والطيبة وما زالت مستمرة إلى الآن.

وأيضا نتحدث عن شهر رمضان المبارك في التراث الشعبي. فالاستعداد لشهر رمضان الفضيل من أهم ما يشغل تفكير الأردني، فكان الناس يدخرون بعض الأغذية لشهر رمضان المبارك، فبيشتروا التمر وقمر الدين هذا الذي يطفئ عطش الصائم، وكذلك السمن البلدي الحاضر في المطبخ الأردني، والحكايات البسيطة في كل بيت أردني من تجفيف خضروات وتجفيف اللحم. ونتحدث أيضا عن تحري رؤية هلال شهر رمضان قديما. كان إمام القرية وبعض كبار رجال القرية بيعرفوا منازل القمر وبيتابعوه بكل منازله في كل الشهور، وأهمها شهر رمضان. والإعلان في القرية كان يتم بأن يطلق أحد المتطوعين رصاصة بندقيته أو خرطوشه مع غروب آخر يوم في شهر شعبان، فيعرف الناس أنه بلش شهر رمضان. أما في المدن كعمان وإربد والسلط وغيرها من المدن الكبرى، كان يتم إطلاق المدفع، ويستخدم أيضا في إعلان بداية شهر رمضان المبارك ونهايته، وكذلك الإفطار والإمساك. وأيضا عندما عمت وسائل الاتصال وفي بدايتها الإذاعة ومن ثم التلفاز، فصار الناس يلتزموا بما يعلن قاضي القضاء عند بداية الشهر الفضيل، وكذلك عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وتكون ليلة غير طبيعية عند الناس استعدادا للسحور في اليوم الأول لرمضان.

وأيضا طبعا في رمضان للأطفال لهم فرحة خاصة لرمضان، وأنه بداية صيامهم في رمضان، فهذا اللي يشعرهم منهم كبروا وحسوا في رمضان والصيام. وكان الذي يفطر في رمضان إله من التوبيخات ما ينال. في مقولات كثيرة عن رمضان مثل الصايم على الذهب نايم، وأيضا نذكر عن دور المسحر المهم في رمضان قديما قبل التطور والحداثة التي نعيشها من المنبهات والموبايلات. كان إمام المسجد الذي يقوم بدور الإمام والخطيب والمؤذن، وكان أيضا يتولى مسؤولية إيقاظ الناس، وهو يمسك بيد اليمنى العصا والطبل الصغير، أو هو خلني نحكي بالأحرى السطل زمان، وهو يضرب بالعصا على السطل وهو يدور على بيوت القرية بشوارعها وأزقتها المظلمة ويردد: يا نايم وحد الدايم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا المسحر بيعرف البيوت بيت بيت، وبيعرف أصحابها واحد واحد، وبينادي: يا فلان قوم على صحورك، وما بتركهم حتى يتأكد إنهم صحيوا. ثم يذهب للمسجد بعد أن تنتهي مهمته في إيقاظ الناس على السحور، ويعلن بعد ذلك الإمساك.

ونور الصبح صحى الفرح

والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.

مرجعكم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض.

كتب على نفسه الرحمة.